في نفسي، إيه الجديد في الأمر؟ هو يوم زي أي يوم، لازم إني أتصرف بتلقائية وأحاول إني أتناسى الكاميرات. وابتديت أشعر إن الكاميرات دي بتشعر باللي أنا أفكر بيه، وكأنها بتبص لي وبتتحداني، لا وإيه، وبتبتسم في سخرية وبتقول رح اتعرف على كل اللي بيخصك، أنا رح اقتحم حياتك على أقوالك وأفعالك. أنا كنت هتجنن من الفكرة دي، وهديت نفسي وقلت الكاميرا دي ما هي إلا جماد ما بيحسش ولا بيشعر، وليه كل الخوف ده؟ ليه أخاف منها؟ اتكلمت مع صديقتي بالموبايل، ما قدرتش إن أتكلم، وقفلت التليفون بسرعة. كنت دايما بتكلم معاها بالساعات بتكلم معاها، لكن ما عرفتش إيه اللي حصل لي، بسرعة قفلت التليفون. يعني الحديث عن اللي حصل واللي بيحصل وعن ده وده ودلوقتي ما اقدرش. وبكده بتمر الدقايق مع الدقايق والساعات مع الساعات، وكل ما فكرت في اني اعمل حاجة ما احبش انه يشوفوا الناس اتراجعت، فالكاميرات بتسجل وبتصور، وحسيت بخوف. انا محتاجة لحد ألجأ اليه. ذهبت رحت من غير ما أشعر، رحت عشان أتوضى وأصلي وأعيط بين يدي الله، وكأني أصلي لأول مرة، أيوة لأول مرة في حياتي أستشعر معية الله. بعدها ما عدتش أخاف من الكاميرات دي، بل حبيتها جدا، لأنها أحدثت تحول كبير في حياتي، وبصيت إليها في امتنان وكأني بقول لها شكرا. والأغرب إني أنا بعد فترة ما عدتش أهتم بيها، وما عدتش الكاميرات دي هي الرقيب عليا، لكن أعظم منها هو شعوري بمعية الله اللي ما بيغفلش ولا بينام. فلو فرضنا إنه الكاميرات سجلت كل تصرفاتي، فإيه اللي يخليني أخاف من الناس اللي هما زي؟ أم الله أخشى الناس ولا أخشى الله؟ ساعتها افتكرت مقولة: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. قمت وقفلت الكاميرات، ما عدتش بحاجة ليها، مش رحتاج إني أسجل يوم من حياتي، فعندي ملكين بيسجلوا علي كل أعمالي وكل أقوالي. ودلوقت بسمع صوت بيناديني من جوايا بيقول: ما أحلى معية الله. ولكن إيه هو الصوت ده؟ أنا سمعت الصوت ده كتير، هو صوت الضمير. جات لي فكرة أكتر غرابة: إيه اللي راح يحصل لو بقي كل منا تحت رقابة القمر الصناعي يوم كامل؟ إزاي راح يتصرف؟ الناس راح تشوفك دلوقت، هتعمل إيه يا إلهي؟ دي كانت فكرة الكاميرات أبسط بكتير، فما بالك بالقمر الصناعي والعالم كله راح يشوفك؟ هل تعصي ربنا؟ هل تحب إنه يشوفك حد على معصية؟ بالطبع إجابتك راح تكون لا. ودلوقت أطرح سؤال: يا ترى أنت بتلاقي في الدنيا ما هو أعظم من رضا الله؟ إذن لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، لأن خشية الله هي أعظم درجة، وهي الإحسان. فالإحسان هو أن تعبد الله
كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، ومع هذه المقتطفات، أجمل شيء في الدنيا دي إنك تعرف قيمة نفسك وتسيب التانيين يتأكدوا أكتر من خلال معامليتك وتفاعلك بأخلاقك معاهم. ابتسم، مفيش حاجة هناك راح تخسرها، ربك موجود ورزقك مكتوب وعمرك محدود. كن جميل، بتشوف الجمال حواليك دايما. ما تنتظرش الاهتمام من شخص معين، ما تتضايقش من شخص مهما أساء إليك. اجعل كل شخص في مكانه الطبيعي في قلبك، ما تديلهوش أكبر من حجمه في حياتك، لأن الغالي هو اللي يغليك.

بسم الله الرحمن الرحيم. قعدوا اتنين رجالة وراح بصرهم في طريق أم جعفر زبيدة العباسية، قد ما عرفوا هنا كانوا يعرفوا بكرمها كريمة جدا. فواحد منهم كان بيقول اللهم ارزقني من فضلك، والتاني كان بيقول اللهم ارزقني من فضل أم جعفر. وكانت أم جعفر تعرف كده منهم وتسمع، فكانت تعمل ايه؟ كانت بتبعت للي طلب من فضل الله درهمين.

اللي طلب فضلها تبعت له فرخة مشوية وجواها 10 دنانير. وكان صاحب الفرخة يبيع الفرخة بتاعته لصاحب الدرهمين اللي عنده درهمين بدرهمين كل يوم، هو ما يعرفش انه جواها دنانير. وبيع على كده 10 ايام. بعدين جت ام جعفر عليهم وقالت اللي طلب فضلها ربنا غناك من فضلنا طبعا، ولا انت غنيت من فضلي انا لانك بتدعي فضل ام جعفر، بفضلنا اغناك طبعا ولا لا؟ قال لها وايه هو؟ قالت له 100 دينار ب10 ايام. قال لا لا، انا كنت ببيع الفرخة اللي بعتها لي لصاحبي بدرهمين. فقالت ده طلب من فضلنا فحرمه الله، وته طلب من فضل الله فأعطاه الله وأغناه. يا سلام يا سلام. بيقول الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه، اعتمد على غير الله ذل، ومن اعتمد على غير الله قل، ومن اعتمد على غير الله ضل، ومن اعتمد على غير الله مل، ومن اعتمد على الله فلا ذل ولا قل ولا ضل ولا مل. الله. مين عاوز نبعت له فرخة محشية

أحبت في الله. قال أبو الدرداء ليلة بنائه بأهله: إذا غضبت فردني، وإذا غضبت رديتك، وإلا لم نصطحب. سعدنا جدا بهذا السؤال الذي تسأل فيه ابنتنا الفاضلة عن الطريقة التي تتعامل بها عند غضب الزوج، والإجابة من هدي النبي عليه صلوات الله وسلامه الذي يعلم الغضبان ويعلم من يكون إلى جوار الغضبان. فنحن ننصح الزوجة إذا غضبت أولا أن تتعوذ بالله من الشيطان، ثانيا أن تذكر الرحمن، ثالثا أن تمسك اللسان، رابعا أن تهدئ الأركان، بمعنى إذا كانت جالسة تتكئ، وإذا كانت واقفة تجلس، خامسا أن تهجر المكان، تخرج من الحجرة التي فيها الغضب، سادسا إذا كان الغضب شديد أن تتوضأ، سابعا إذا كان الغضب شديدا تصلي لله تبارك وتعالى. أما إذا كان الزوج هو الغاضب فنحن ننصحها أولا أن تلتزم الهدوء، ثانيا أن تمسك لسانها، ثالثا أن تهجر المكان، رابعا أن تجتهد في البعد عن مكان الغضب، لأن هذا المكان كما قلنا فيه عدونا الشيطان، خامسا أن تسكت حتى ولو كان الرجل هو المخطئ. في كل الأحوال هي المخطئة أو هو المخطئ، من الحكمة أن تسكت عند الغضب، لأن الشيطان حاضر، ولأن الغضبان كالسكران، ولأن عواقب الغضب سيئة. أحبت في الله، الغضب ركن من أركان الشر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن طلب الوصية: لا تغضب. قال له: زدني. قال: لا تغضب. قال: أوصني وزدني. قال: لا تغضب. ولذلك عد الإمام ابن القيم الغضب من أركان الشر، فعنه تتفرع شرور كثيرة، فمنه تتفرع شرور كثيرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله العظيم. بعنوان اليوم الموعود، يوم لابد أن نواجه نفسنا من أجله، يوم يستحق الشقاء مش الهروب، يوم عظيم بين ايدين الخالق العظيم، يوم ما شفتوش قبل كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار والعياذ بالله. رواه مسلم. إلا يستحق الوقوف ألا نخشاه؟ ليه ما بنحطوش بين عيوننا ونقرب منه عشان ننجو بنفسنا من غضب ربنا العظيم؟ مالك الملوك، خالق كل شيء والقادر على كل شيء. بعدين النار التي وقودها الناس والحجارة، ايه هو شعورك وانت عاري من غير هدوم خائف بتترعش كل اضلعك من خشية الله، وانت في انتظار الوقوف بين ايدي الله عشان تتحاسب وتعرى اكتر من خباياك اللي كنت بتخفيها من الناس وبتتجرأ بيها في خلواتك، وانت تعرف ان الله هو وحده اللي شايفك. وجعلت الله اهون الناظرين اليك. في اليوم ده لا يوجد خفاء. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. لأن ربنا هو العظيم سيأتيك بأقرب الأشياء إليك لتشهد عليك حتى تتأكد بأن كل اللي فيك كان رافض للذنوب إلا نفسك العاصية. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أخي في الله، حط نفسك دلوقت في ساحة الانتظار وانت ايه منتظر الحساب وبتشوف اول اللي بتتسعر بيهم النار هما اللي بتتسعر فيهم النار دول. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد
ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل يقتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به أناء الليل وأناء النهار. فيقول الله تبارك وتعالى له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان قارئ، فقد قيل ذاك، ويؤتى بصاحب المال. فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصلي وأصوم وأصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. ويقول الله: بل إنما أردت أن يقال فلان جواد، فقد قيل ذلك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله، فيقال له: في ماذا قد قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء، فقد قيل ذاك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. إيه هو شعورك وقتها؟ والعقاب رح يجي أولا على العالم والشهيد ورجل الصدقة والزكاة والإحسان. قارن نفسك بدول وانت تعرف ما أنت عليه من رياء ونفاق وتظاهر. وأوعك تنسى بإني من دول من حفظ كتاب الله وعلمه، لكنه كان يتظاهر بعلمه، وما بالك باللي لم يحفظ من كلام الله شيء. ومنهم من قتل في سبيل الله ولكنه كان يتظاهر بإنه شجاع. إيه عملت أنت في سبيل الله؟ ومنهم من أخرج من ماله وتصدق ولكن كان بيتظاهر بعمله. إيه طلعت أنت؟ قارن نفسك اليوم عشان تأمن. أيوة، عشان تأمن. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. لكل من ماتت صلاته ويريد أن يحييها، أولاً قم بتغيير السور القصيرة اللي بتقراها دايماً. ثانياً استشعر بأن كل الكون ده هو حطام قدام سجدة خاشعة للعظيم. ثالثاً وانت بتخر ساجد افتكر انك اقرب ما تكون لرب العالمين، وطول في سجودك وبث له رجويك. رابعا افتكر وقت سرحانك في الصلاة وتفكيرك في الدنيا بأن ربك يعلم السر والنجوى، وبأن الآخرة خير وأبقى. خامسا استشعر قدمك، بصرك، سمعك، صحتك، غناك، وقف له بكل ذل واشكره. سادسا اتلذذ في صلاتك حتى تبقى لك راحة، زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أرحنا بالصلاة يا بلال، راحة يتوقف بها كل هذا الكون وضجيجه وهمومه. سابعا أقبل على الصلاة زي الطفل اللي بيسرع لأحضان اللي بيحبه. أقبل واسجد واجعل رحمة المولى تحضنك، فهو أرحم عليك من اللي ولدتك. ثامنا قبل لقاء العزيز تعطر، يا سلام تعطر، ترتب، استحضر قلبك وقل: ربي لا تجعل في قلبي سواك. تاسعا افتكر ان المولى اخبرنا بان الصلاة كبيرة الا على الخاشعين، فلنكن منهم. اللهم اجعلنا من الخاشعين في صلاتنا، المؤدين لكل أركانها على الوجه الذي يرضيك عنا. يا رب ارحمنا برحمتك، وظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. آمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا لكل إنسان حزين بنقول له، لكل إنسان حزين أو مخنوق أو كسرته الدنيا. شوفوا واحد يتكلم مع ربه بيقول إيه، بيقول له: إلهي، قلت بيأس إني أتألم فقالت لي آياتك ولا تقنط من رحمة الله. قلت محدش يعرف إيه اللي هو على قلبي، متقل قلبي، فقالت لي آياتك إن الله يحول بين المرء وقلبه. قلت محنديش حد، ملياش حد، فقالت لي آياتك نحن أقرب إليه من حبل الوريد. قلت ما تنسانيش يا رب، فقالت لي آياتك فاذكروني أذكركم. قلت يا رب أعطيني أمل، فقالت لي آياتك إن مع العسر يسرا. فقلت إزاي أمنياتي رح تتحقق؟ إزاي؟ فقالت لي آياتك ادعوني أستجب لكم. اللي عنده رب ما بيشقاش، فما بالك. ما بيشقاش اللي عنده أب، شوفوا الكلمة دي، فما بالك يلي عنده رب. يا الله، يلي عنده أب ما بيشقاش، فما بالك اللي عنده رب. ولو الدنيا أثقلتك، الدنيا بأحزانها ما تحزنش، يمكن ربنا اشتاق لسماع دعواتك. فادعوا الله يستجب لكم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو كنت ما تقدرش تتبص قدامك لأن مستقبلك مظلم، وإذا ما كنتش تقدر إنك تبص وراك لأن ماضيك مؤلم، بص لفوق بتلاقي ربك تجاهك وابتسم. هناك اللي بيحبك ويعتني بيك، بيحميك وبينصرك، بيسمعك بيشوفك، هو ربنا سبحانه وتعالى، هو الله. ما أخذ منك إلا ليعطيك، وما أبكاك إلا ليضحكك، وما حرمك إلا ليتفضل عليك، وما ابتلاك إلا لأنه يحبك. الله أكبر، الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أختي المسلمة الغالية، هذا يكفي، كفى تبرج. تقول المتبرجة: إنني أحب الله وهذا يكفي. نقول لها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تقول: إن الدين يسر. نقول لها: يريد الله بكم اليسر، ولقد أمر الله بالحجاب للتيسير. تقول: إن التبرج أمر هين. نقول لها: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تقول: إنني صغيرة وسوف أتحجب عندما أكبر. نقول: الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. تقول: سوف أتحجب بعد الزواج. نقول: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فقد يحرمك الله من الزواج. تقول: إن زوجي لا يرضى بالحجاب. نقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تقول: أتحجب عندما أقتنع بالحجاب. نقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. تقول: إن الحجاب يعوق عن العمل والتعليم. نقول: رضا الله وجنته أغلى من كل شيء. تقول: أخشى من سخرية الناس. نقول: لك الفخر والمثوبة، فقد استهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو طريق الأنبياء والصالحين. تقول: لا أطيق الحجاب في الصيف والحر. نقول: قل نار جهنم أشد حرا. تقول: المجتمع كله هكذا. نقول: تلك والله أسوأ ما قال لأهل النار، فقد قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. تقول: إن طهرة القلب تغني عن الحجاب. أنا قلبي طاهر، ليش أتحجب؟ نقول: لو طهر القلب لاستقامت الجوارح، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأخيرا أختاه، اتقي الله في نفسك، اتقي الله في شبابك قبل هرمك، اتقي الله في شباب المسلمين، اتقي الله يا حفيدة عمر بن الخطاب، يا حفيدة خديجة وعائشة. اللهم أصلح شباب المسلمين وشابات المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمين.

وإلى هنا أحبة الله تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الخميس بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية. إلى أن ألتقي بكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والأخوات الكرام، حياكم الله وإياكم وبالحب نلتقيكم مجددا بعد انقطاع أسبوعين عن برنامجكم موكب النور، الذي يعني لم يكن سبب من خارج إرادتنا صراحة، وهو أنه الدكتور إبراهيم محمد كان في يعني وعكة صحية والحمد لله تعافى وعاد إلينا إلى البرنامج. ابتداء دعونا نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الدكتور إبراهيم أبو محمد، مفتي عام القارة الأسترالية وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لجنة الاجتهاد والفتوى. نرحب به مع حضراتكم. السلام عليكم فضل الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك. الحمد
0: كيف حالكم إن شاء الله؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الناس يسألون والكل يسأل والإذاعة تسأل، أين دكتور إبراهيم محمد؟
1: والله وحشتونا يعني. الله الحمد لله رب العالمين. كانت نزلة برد يعني شديدة شوية.
0: نعم.
1: وقاكم الله شرها
0: وإياكم.
1: استمرت تقريبا حوالي 12 يوم يعني.
0: كان
1: خدت فترة طويلة شوية ويعني الحمد لله.
0: الطقس متقلب ومع شديد الأسف مجموعة الأغبياء الذي أجلكم الله الذين يحكمون العالم مصرين على ازدياد الطقس سوءا والتقلب الموجود فيه ولا يعيرون أهمية. نسأل الله السلامة والعافية.
1: هو الطقس متقلب في الجو ومتقلب كمان في أفكار الناس ورؤيتهم، ويعني الناس مش عارفة تستقر على وضع الحقيقة.
0: نعم
1: سبحان
0: نعم.
1: الله
0: نعم أوه. بدون شك يعني عندما كان العالم يحكم من قطبين في الستينات والسبعينات، قطبين يعني الاتحاد السوفيتي وأمريكا والغرب، كان العالم يعني الناس ينضجون لماذا طرفين يحكمون العالم. بعدها بعد التسعينات عندما سقط الاتحاد السوفيتي وأصبح العالم قطب واحد، أيضا ضاقت الناس وضاق الكوكب. الآن وصلنا إلى مرحلة جديدة، أن يحكم العالم إنسان واحد وليس مجموعة منظومة. والإنسان المشكلة الأكبر أنه غير مكتمل الأهلية.
1: هو يعني العالم في حالة مخاض جديد. يعني هناك من يتنبأ بأنه فيه نظام عالمي جديد يتشكل الآن يعني. وهناك حضارات
0: تسقط
1: وهناك حضارات ستقوم. هو المهم مش اللي بيسقط واللي يقوم، المهم انت فين من هذا الموضوع.
0: هذا السؤال.
1: يعني دي طبيعة الأشياء.
0: نعم.
1: انه يعني كل ما تموت حضارة تقوم حضارة اخرى. يعني الحضارات زي البشر لها أعمار محددة.
0: نعم.
1: لكنها
0: نعم.
1: طويلة المدى. الإشكال مش اللي يعني الدنيا تتحرك من حولك وأنت أين أنت؟ أين موقعك؟
0: أنا أعمل كوبي بيست.
1: هل يعني هل لك تأثير؟ هل لك حضور؟
0: نعم.
1: هل لك إسهام في سقوط من يسقط وإقامة من يقوم؟ ولا أنت على الهامش ويعني منتظر لردود الأفعال لتأتي إليك وتؤثر فيك؟
0: متلقي. طيب على الأقل أنا أقترح حاجة على السادة المشاهدين والمستمعين ودائما حفظوها مني، يعني ندعو بدوام البقاء للمجنون في أمريكا حتى يسقط هذه الحضارة سريعا، على الأقل الدعاء.
1: هو يعني السقوط بقاله زمن وله مقدمات وله أسباب طبعا يعني، وهو سقوطه ما هوش هو اللي هيسقط، هو بس يعني جه في مرحلة السقوط.
0: هو القشة؟
1: هو قشة لقصمة ظهر البعير يعني.
0: طيب ندعو ببقاء القشة إلى أن يقصم. أشكرك مولانا. دكتور، في الناس معنا أم محمد من سيدني والأخت أمة الله تقول سلام عليكم. ألف سلام عليك يا دكتور، ويظلك على رؤوسنا يا رب.
1: آمين. الله يحفظك ستي، شكرا جزيلا. الله يحفظك.
0: آمين. الناس يسألون عنك مولانا.
1: طيب. الله يحفظكم بارك فيكم.
0: سيد العزيز، نعود إلى أين نحن من وأين نحن يجب أن لا يمكن أن نكون إلا من خلال كتابنا.
1: نعم.
0: لو تركنا لأفكارنا وعقولنا.
1: هو كلمة نحن دي تدل على أننا بشر، بخبر حضرتك يعني لسنا شيء.
0: نحن كبشر مسلمين.
1: يعني كلمة نحن تعني الإنسان العاقل يعني.
0: نعم.
1: يعني مجموع الإنسان العاقل، بخبر حضرتك على الأقل باللسان المتحدث من ينطق كلمة نحن، أخبار حضرتك.
0: تمام.
1: هو لكن يعني الناس تحولوا في ظل الحضارة الحديثة إلى أشياء وليسوا بشرا، وقيمهم تحولت إلى بضاعات في الأسواق.
0: يا سبحان الله.
1: الصدق، الحق، العدالة، الكرامة، المساواة، يعني أصبحت حاجات يمكن أن تكون محل مساومة نتحدث عنها أحيانا ونتجاهلها أحيانا، نرفع منها أحيانا وندوس عليها أحيانا. وده نتيجة أنه الحضارة الحديثة قطعت صلة الإنسان بأصله، قطعت صلته بالله. الإنسان معروف، معروف في كل لدى كل العقلاء أن الإنسان صادر عن قوة على الأقل، يعني مش لن نتحدث بمنطق الإيمان، وإنما نتحدث حتى بمنطق علماء الاجتماع.
0: صح.
1: يعني دوركايم يقول الدين هو الخضوع لقوة علوية سبحانية قاهرة تسمع دعاء العبد وتجيب نداءه. طيب، هو ما قالش ربنا، ما قالش الله،
0: قال قوة،
1: إنما قال هو الخضوع لقوة علوية. أدي أول وصف، وصفها بأنها قوة، وصفها بأنها علوية، وصفها بأنها سبحانية، يعني لا تقع تحت الحواس ولا تقاس بالناس، يعني ليست زي البشر، ما هيش قوة محسوسة، ما هيش قوة ملموسة، واخد بال حضرتك؟ ما هيش قوة موجودة في مكان هتروح تلاقيها هناك أو حد ياخدها ويغير مكانها، يعني لقوة علوية سبحانية قاهرة فكل شيء مقهور لها.
0: نعم.
1: تسمع الدعاء العبد وتجيب النداء. طب دور بقى على هات المواصفات دي وشوف هتحطها على مين.
0: يعني
1: لن تجد إلا الله، ووجد الله عنده فوفاه حسابه.
0: طيب يا سيدي، واستكمالا لي يعني لما تفضلت بفضيلتك، لن تقوم لنا قائمة كبشر إلا من خلال كلام هذه القوة العلوية. أنا سأسلم بكلام الفيلسوف هذا. والقوة العلوية سميها ما شئت، هي سما يعني هو أطلق على نفسه إنه الله، أنا الله، لا إله إلا هو الحي. طيب، فمن خلال ولا تقوم لنا قائمة كبشر ولا كمسلمين ولا كأي أحد إلا من خلال الله سبحانه وتعالى. طيب كيف من خلال الله؟ من خلال كلامه. فإحنا متى ما ابتعدنا عن هذا الكتاب وعن أخلاقيات الكتاب وعن ما يدعو إليه الكتاب، نكون تحت سلطان الهوى والشيطان وأي أحد،
1: من غير شك.
0: طيب اليوم دكتور نعود إلى السلطان الله، وهو

0: عظيمة وكل كلام ربي عظيم. في الآية 108 وننزل إلى ختام 112 قال جل في علاه النص هو يحكي عن لسان نبيه. خلاصة الدعوة النبي عليه الصلاة والسلام يلخصها في الآيات من 108 قل الله يؤمره قل يا محمد إنما يوحى عليه الصلاة والسلام قل إن قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. أعطى قل يعني بعد هذه المعمعة هذه خلاصة الموضوع. فإن تولوا الآن الخطاب بمن بين من ومن بين الله وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن تولوا فقل
1: آذنتكم على سواء
0: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. الآن أعطاه حتى ما يقول لهم إذا تولوا. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. هذه النص ما أعرف لمن، هل هو حكاية الله سبحانه وتعالى يتكلم أم محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ختم بالآية 111 وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. هل هذا الخطاب من الذي قال الخطاب؟ قل هذه عادت إلى الله. قل ربي قل ربي احكم بالحق.
1: قال ربي احكم بالحق
0: عفوا قال ربي احكم بالحق. الآن هذا الخطاب واضح لمحمد وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. كيف يكون الآية الأخيرة في نفس الآية تقريبا طولها سطر واحد قال ربي احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان. المفروض آيتين كانت آية واحدة، يعني المعنى مختلف. أحيانا يدعو ويصف الله سبحانه وتعالى. دكتور هذه المفاهيم والمعاني الجميلة نريد أن نتعمق فيها قليلا بمعيتك اليوم، فالمايكروفون إليك. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فضل مولانا.
1: هو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
0: آمين.
1: الصورة صورة اسمها صورة الأنبياء.
0: نعم.
1: وصورة الأنبياء لأنه ذكر فيها عدد كبير من الأنبياء.
0: نعم.
1: ذكر فيها سيدنا إبراهيم وذكر فيها سيدنا إسماعيل وذكر فيها سيدنا داود وسيدنا سليمان وذكر فيها عدد كبير جدا وزنون وزكريا وخبر حضرتك ذكر فيها عدد كبير جدا ومريم ابنة عمران وبعدين في نهاية في نهاية
0: كصديقة
1: كصديقة وذكر فيها في نهاية الآيات إن هذه أمتكم، يعني دول رواد الإيمان وقادت قادت الاعتقاد الصحيح بالله سبحانه وتعالى عبر التاريخ.
0: نعم.
1: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون. فعلى كل حال
0: نعم.
1: الصورة بدأت اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الصورة كلها 112 آية.
0: صح.
1: في نهاية لما قال اقترب للناس حسابهم دي المقدمة. في نهاية الصورة كان بيتكلم عن النتيجة، بيتكلم عن نتيجة اقتراب الحساب، واخبار حضرتك.
0: نعم.
1: واخبار حضرتك وإعراض الناس عنهم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى. أصروا أنهم يتكلموا كده جماعات وفي يعني
0: بالخفاء
1: في الخفاء. فالصورة في الآخر بتقرر بقى الحقائق كلها وكأنها تلخص المقدمة وما جاء فيها خلال مسيرة الأنبياء جميعا.
0: ودائما الخطاب القرآني يذكر في نهاية السور.
1: آه طبعا.
0: يذكر ما بدأ به أو يلخص
1: وبطريقة، يعني يذكر ويلخص وبطريقة تحيط بك من كل جانب، يعني ما فيش جانب يعني يلف حواليك كله يغطيك كله بحيث يقيم الحج عليك.
0: آه.
1: يتسلل إليك من كل مدخل، واخد بقى حضرتك. لا يترك ثغرة إلا
0: تغطى
1: يغطيها وتجده أمامك لأنه الحق. يعني ولذلك بقول لك يعني ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال.

0: يعني مستحيل. انت رايح فين بالضبط كده؟ انت رايح فين؟ عارف الإشارة لما تبقى حمرة كده وكاتبين لك خطر خطر خطر، ممنوع ممنوع الدخول، ممنوع
1: صح.
0: الدخول
1: صح.
0: يعني لما تيجي بقى يعني الإنسان يصاب بنوع من الجنون ويحاول يقتحم هذه المسألة هيجد عقبات،
1: هلك.
0: آه طبعا هلك، عشان يقيم الحجة عليك. فالآية 108 اللي حضرتك ذكرتها،
1: قل إنما،
0: قل إنما
1: يوحى،
0: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يعني أنا اللي هذا الذي أقوله ليس من عندي، إنما هو بلاغ عن الله، وحي.
1: إنما أول مرة حصر،
0: حصر
1: يعني بداية الآية حصر، أنه
0: حصر إنه وحي أولا، وحصر في محتوى الوحي ده كان إيه؟ قل إنما يوحى إلي، أنا ما بجيبش كلام من عندي، أنا مبلغ عن الله. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. حصر بقى إيه؟ حصر لمفهوم الألوهية في جهة واحدة وفي ذات واحدة.
1: إنما في البداية أداة حصر، ثم أنما الأخرى.
0: أيوة.
1: ما الفرق بينها؟
0: كل إن بعد كل دايما بتيجي إن مكسورة،
1: صح،
0: في اللغة العربية،
1: صح،
0: واخد بال حضرتك؟ بعد كل، قل إنما يوحى إلي، كويس،
1: تمام،
0: ده القول، هو تبقى إن لازم تكون مكسورة،
1: صح.
0: اللي جاي بقى أداة قصر برضو، أداة قصر برضو، بس مش جاية بعد قل، فكانت تبقى مفتوحة.
1: الله،
0: واخد بالك؟ يعني ما بعد قل، قال إني عبد الله،
1: صح،
0: واخد بالك حضرتك؟ واخد بالك حضرتك؟
1: ما قال أني عبد الله،
0: ما قالش أني، واخد بالك حضرتك؟ جت بس في مريم قالت أنى يكون، أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر.
1: لماذا هناك؟
0: لأني الأنى هنا مش معناها إن، لا، هي كيف.
1: ليست أداة، ليست هناك حصر،
0: لا، طبعا ليست أداة حصر كده خالص هناك، ده هي أنى يكون لي، لأني أنى دي بتدخل إيه؟ بتدخل على فعل، بتعمل عملين، قد تكون بمعنى كيف، واخد بال حضرتك؟ أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر،
1: صح.
0: فتبقى أداة استفهام،
1: صح،
0: واخد بال حضرتك؟ بمعنى كيف، وقد تدخل برضو على فعل، واخد بالك؟ قد تدخل على فعل
1: أيضا،
0: على فعل، ولا يكون بمعنى إيه؟
1: كيف،
0: هيبقى بمعنى من أين، واخد بال حضرتك؟
1: جميل جدا.
0: طيب هنا بقى أن، أنما وإنما،
1: إيه؟
0: الأولى إنما لأنها جاءت بعد إيه؟ بعد قول،
1: بعد قول.
0: التانية بقى ما في قول هنا بقى وانتهى،
1: صح،
0: واخد بالك؟ بعد بعد بعد قال،
1: نعم،
0: جت مكسورة،
1: صح.
0: اللي جاي بقى مفتوح،
1: أنما،
0: أنما إلهكم إله، يعني الوحي محتوى أنما إلهكم إله واحد. دي بتلخص قضية الألوهية في كل الأديان السابقة، وده آخر بلاغ من آخر رسول أرسل للناس. أبواب الوحي هتغلق بعد كده، مفيش وحي تاني.
1: كأن هذه الآية ختام
0: كأنها ختام
1: للمناقشات والدعوة والكل،
0: وختام كمان، ختام بالنتيجة، يعني بتختم بالنتيجة، أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ طيب فإن تولوا
1: فهل أنتم مسلمون؟ الله يؤمر النبي أن يقول هذه الجملة، أم هي تخص الذات الإلهية؟
0: حتى لو تخص الذات الإلهية فمقتضى الحال يقتضي أنها تطرح،
1: هي بداية
0: لما يبقى إلهكم إله واحد، أنتوا كده هتبقوا مسلمون هنا، يعني مؤمنون به أو خاضعون له.
1: توكيد.
0: خاضعون له، واخد بال حضرتك؟ وده معنى من معاني الإسلام، لأن من من من معاني الإسلام، يعني الإسلام له ثلاث معاني يا أستاذ عضيد.
1: نعم تفضل.
0: معنى خاص، معنى عام، ومعنى خاص، ومعنى أخص.
1: طيب المعنى العام؟
0: المعنى العام هو الخضوع، واخد بال حضرتك؟ المعنى الخاص هو أنه رسالة إيه؟ كل نبي،
1: كل نبي
0: هو رسالة كل نبي،
1: نعم،
0: واخد حضرتك؟ ولذلك هتلاقي بلقيس بتقول ايه
1: يعني أسلمت,
0: اسلمت مع سليمان لله رب العالمين, واخد بال حضرتك؟
1: صح.
0: فلما اسلم وتله للجبين,
1: صح
0: بال حضرتك؟ يعني كلمه اسلم دي يعني خضع, معناها الخضوع, وتطلق على الرساله الخاتمه التي احتوت ما وزعه الله من وحي ومن كمالات بشريه ومن دعوه ومن حكمه على كل الأنبياء السابقين,
1: وهذا الأخص,
0: ده الأخص
1: أخص. طيب.
0: المعنى الأخص.
1: طيب. فلما سألهم
0: رسالة الخاتمة.
1: نعم. فلما سألهم سؤال فهل أنتم مسلمون؟ يعني الآية اللي بعدها 109 فإن تولوا, يعني هل هي هناك مختصر؟
0: يعني محذوف. أصل هذا السؤال حيجاب عليه بطريقتين, في ناس حيقولوا واخد بال حضرتك,
1: انتهى الموضوع بالنسبة لهم.
0: وفي ناس حيقولوا لا,
1: الذين قالوا لا
0: بقول فإن تولوا, فقلت قول لهم أنا بلغتكم, أنا يعني ليس علي إلا البلاغ, فإن تولوا فقل أنذرتكم على سواء, أنت وهم اللي قالوا واللي قالوا لا, أنذرتكم على سواء. والعقاب بقى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون, العقاب بقى والثواب, لأن في عقاب وثواب يترتب على من قال نعم, واخد بال حضرتك, ومن قال لا, من قال نعم هياخد الأجر, من قال لا هياخد الوزر, هيشيل الوزر, يبقى فيه ثواب وعقاب جايين. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري, هنا بقى اعتراف من سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه مش أنا اللي بقرر الأمور,
1: يعني هي المعنى عكس الكلمة المذكورة وإن أدري, يعني أنا أدري
0: طبعا
1: اللي جاء باللغة العربية وإن أدري أقرب, يعني هو يعرفه الموعد,
0: لا هو ما يعرفش الموعد,
1: لكن
0: هو, هو, هو, هو, هو, هو قطعا يعني فيه معرفة جزئية ومعرفة كلية, واخد بال حضرتك؟
1: نعم.
0: المعرفة الكلية يسألونك عن الساعة أيان مرساها, قل إنما علمها عند إيه؟
1: عند ربي.
0: عند ربي.
1: طيب هنا يتكلم عن
0: هنا
1: الساعة أيضا,
0: هنا بيقول له أنا مش عارف,
1: يعني معنى الكلمة
0: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون,
1: يعني وأنا لا أدري.
0: أيوة, يعني عاوز يقرر إن أنا مليش في الأمر حاجة, أنا فقط مبلغ. أنا أحمل رسالة أوصلها لك, أنت دبر شأنك مع من أرسل عليك هذه الرسالة, مع المرسل,
1: مع المرسل,
0: واخد بالك؟ يعني انت مالكش دعوه بالرسول, واخد بالك؟ انت ما عدائك ما يبقاش مع الرسول, ما هي دي المنطق, ده الجزئيه المنطقيه في الموضوع. تزعلني من النبي ليه؟ النبي ما جابش حاجه من عنده, النبي مبلغ عن الله, مظبوط, مبلغ عن الله. انت شأنك يعني انت جالك مثلا محضر لا قدر الله بيحجز على بيتك, انت تعمل خلاف مع المحضر؟
1: صح.
0: المحضر ملوش علاقة, المحضر جاي ينفذ مهمة, واخد بال حضرتك؟ انما انت شوف شأنك مع اللي ارسل اليك الرسالة نفسها. فالرسول بيقول لهم يعني طلعوني انا من الموضوع,
1: وانا لا ادري اقريب ام بعيد ما تعدون, خارج القرآن
0: بالضبط. انا يعني انا ماليش في الامر شيء, وده اللي قرره القرآن, ليس لك من الامر شيء, واخد بال حضرتك؟
1: صح.
0: ليس لك من الأمر شيء, هو بيقول أنا بشر مثلكم,
1: فذكر إنما أنت
0: مذكر لست عليهم بمسيطر. فالإشكال إنه الجماعة اللي رفضين الدعوة عاملين من الرسول عدو, نصبين منه عدو. يا عم هو أنت يعني ما أنتش يعني أنت مش قادر تتصدى للمرسل, وجاي للرسول اللي ببلغك وبحذرك وبيفتح عينيك على الحقيقة, جاي تتخانق معاه وتعمل منه عدو.
1: مع العلم دكتور في ملاحظة إذا سمحت لي فيها, نفس هذا المعترض, أنا أتكلم عن المعترض الحالي ليس على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم, المعترض نفسه يقبل يعامل الرسول كرسول في خارج الدين, يعني بمعنى لما تأتي رسالة من عدو أو من قبيلة أخرى صراع أو حتى حاليا حاليا حتى الملحد والعلماني
0: الرسول له حصانة لا حصان,
1: ايش معنى رسولنا؟
0: عشان هو شوف
1: هو يعني هو يقرب الحق احيانا,
0: هو شوف حضرتك هو الاشكال في عمل بصيرة, يعني اللي احنا بنقوله ده منطقي جدا, واحد جه بلغني خبر يحمله، أنا أحمل ليك رسالة من فلان الفلاني. هذا الرجل لا دخل له بأكرهه أو أحبه، يعني ملوش علاقة خالص. أنا مشكلتي مع مين؟ مع من أرسل هذه الرسالة،
1: صح؟
0: واخد بالك، هل أرسلها بحق ولا بباطل؟ واخد بالك، يعني أما يجي واحد مثلا يهددني ويبعت لي رسالة بتهددني، مظبوط؟
1: صح.
0: ده أنا بشكر اللي يجي يبلغني، لأنه هيخليني أخد حذري.
1: بالضبط.
0: المفروض أقول له كتر ألف خيرك، أشكرك، أنا حعمل احتياطاتي وحعمل تدابيري وحبلغ الجهات المسؤولة. واخد بال حضرتك؟
1: وهذا ما فعل محمد عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام، آه، لكن أنا ما اتخذش منه هو عدو وأبدأ أتخني معاه. يعني أنا سبت الأصل اللي هو بيستهدفني بالخير أصلا، لأنه هو كمان لما بعت لك رسالة بعت لك رسالة عشان تنتبه، بيقول لك أنت موقفك خطأ، صحح بسرعة. واخد بال حضرتك؟ نعم. يعني كمان الدعوة نفسها يعني جاءت بخير، دي فضل من ربنا،
1: صح؟
0: دي فضل من ربنا. لما يجي واحد يقول لك يا شيخ عضيض خد بالك الأسبوع اللي جاي ده في فيروس منتشر في الجو، ما تمشيش من غير كمامة، من غير بتاع دي ماسك،
1: نعم،
0: على وشك.
1: ألف شكر.
0: واخد بالك؟
1: ألف شكر،
0: ألف شكر، كتر ألف خيركم أنكم نبهتونا. بلبس تقيل، واخد بال حضرتك، واجيب بتاع
1: قناع الماسك،
0: قناع، واخد احتياطاتي، ولو ما عنديش حاجة يعني ملحة ما اخرجش مثلا.
1: بالضبط.
0: انت اهدت الي، يعني انت حريص علي.
1: طب انا ما عجبني التحذير،
0: آه.
1: نفترض الآن هذا حريص علي، أنا ما عجبني التحذير، قال لي ترى في فيروس لا سمح الله في منطقة
0: المركز بقى وفتح صدري كده وعامل فتوة.
1: طيب،
0: آه.
1: أيضا ما له علاقة، هو بلغني وراح.
0: بالضبط، آه بالضبط. دي الإشكالية اللي كانت بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين الناس. يا جماعة أنتوا شاهدين له في الجاهلية بأن خلاصكم من معركة كانت دامية، الدم فيها هيبقى للركب، اللي هي معركة وضع الحجر الأسود في
1: صح.
0: الكعبة. انتوا قلتوا يعني أول داخل علينا، اقترحتوا كعادتكم،
1: الله هداكم إلى هذا،
0: آه، قلتوا أول داخل علينا نحكمه، وكنتوا في مسكين، كل واحد كل قبيلة ماسكة رفع السيوف بتاعتها وجاهزة للذبح. دخل أول ما جه، آه، ده محمد، هذا الأمين رضيناه، حط بقى السيف في الإيه، في غمده، وضع السيوف في أماكنه،
1: في أغماكنه.
0: واخد بال حضرتك؟ فكان خلاصكم في هذا اليوم على يد هذا الرجل، وقالوا هذا محمد، هذا الأمين رضيناه. آه، دي طب دي كانت
1: طب تخيل لو داخل عليهم حشاء عليه الصلاة والسلام شخص آخر صعلوك،
0: آه،
1: وهذا حكمكم أنتم،
0: آه، كانت هتبقى الدم للركب.
1: طب أنتم كنتم ممنونين،
0: آه،
1: ممتنين إنه هو،
0: المهم إنهم
1: وليس آخر،
0: إنهم وضعوا السلاح قبل أن يحكم.
1: يا سلام،
0: ما انتظروش لحد ما يحكم وبعدين آه والله إحنا راضيين، والتانيين قالوا إحنا راضيين، لا، ده السلاح وضح قبل أن يحكم.
1: يعني أخذوا قرار بإيقاف الحملة الإعلامية والحرب،
0: الاثنين الطرفين أو كل الأطراف، لما كانوش طرف واحد،
1: كل الأطراف أخذوا قرار،
0: كل الأطراف قالوا آه هذا محمد، هذا الأمين ورضيناه. دي كانت شهادة موثقة بألسنتهم، واخد بالك، في صحائف التاريخ، عشان بعد كده لما يجي يقولوا له أنت كذاب يقول لهم أنتوا اللي كذابين، هذه شهادتكم له. فكان في إجماع من الرأي العام على أمانته وصدقه، إجماع طبعا. من الرأي العام، لما تيجي بعد ما تفضل تطبل وتقول ده مفيش أكثر أمانا منه، مفيش أكثر أمانة منه، مفيش أكثر خلقا منه، مفيش أكثر عفة منه، وفجأة تقول لي لا ده كذاب، أنت بتناقض مع نفسك.
1: وهذا اللي يحصل اليوم دكتور؟
0: طبعا ده بيحصل كل يوم.
1: ننقلها لواقعنا، أولا مع محمد عليه الصلاة
0: والسلام.
1: هل هناك وأنا يعني أنا متأكد بس أريد أسمع من حضرتك، يعني هناك من يكذب الآن وعنده مشكلة معه بخلال مشكلته مع السنة النبوية؟
0: ده في ناس مشكلتها مع حتى رجال الدعوة. هم رجال الدعوة بتدخلوا السجون ليه؟ بيدخلوا المعتقلات ليه؟ لهذا السبب، واخد بالك؟
1: صح.
0: والقرآن بيقول يعني وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يا الله التوصيف. يعني تكلم عن دوركايم ماشي، تكلم عن أندريه جيد ماشي، تكلم عن
1: فرويد ولا أي واحد
0: فرويد ماشي، لكن تتكلم عن الله بلاش بقى، ما تدخلناش في الدين وما تدخلناش الدين عندنا وما لناش علاقة بالدين،
1: السياسي إرهاب والكلام العك هذا.
0: واخد بال حضرتك؟
1: ومش مش الدين مش ليس أي دين سياسي إرهاب إلا الدين الإسلامي إرهاب. لأنه مثلا الحزب الحاكم في ألمانيا الحزب الديمقراطي المسيحي. عادي يحترموه هذا حزب سياسي.
0: لا ده في دولة قائمة باسم الدين.
1: هذه ليست دولة، هذه جرثومة إن شاء الله الله يزيلها.
0: يعني يعني يعني مسموح لغير المسلم إنه يعني في نوع من الجور ونوع من الظلم فادح، يعني فادح ومفضوح.
1: نعم.
0: يعني واخد بال حضرتك؟ المهم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم وين أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. أنا ما أقدرش أقطع، هو جاي جاي بس إمتى أنا دي ما أقدرش أقطعها، لأنه ده وعد من الله والوعد لابد أن يتحقق. في نوعين من الوعد، واخد بالك؟
1: ما توعدون أي أي وعد الله، وليس ما قال ما أوعدكم
0: بالضبط. ووعد دي الوعد، وفيه الوعد والوعيد، الفاظ من نعم. من الفاظ المعجم القرآن، يعني الوعد والوعيد. الوعد لابد أن يتحقق، الوعيد قد يتخلف.
1: بمعنى هاي نقف عندها شوي دكتور، نعطيها دقيقتين ثلاثة.
0: يعني مثلا الوعد، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، واخد بالك؟ الوعد الوعد لا يكون إلا بخير، كويس؟
1: الوعد لا يكون
0: إلا بخير، والوعيد تحذير تهديد، واخد بالك؟ لا يكون إلا بشر
1: بالعموم يعني، بس مو في أكيد في استثناءات.
0: ما أنا بقول لحضرتك الاستثناءات في إيه؟ في أن ده يتحقق، وده من كرم الله سبحانه وتعالى أن الوعد يتحقق، لأنه وعد بخير فلازم يتحقق. طب والوعيد؟ وعيد بشر قد يتخلف، يتخلف بإيه؟ يتخلف بتوبة صح اللي وقع عليه الوعيد ده، بتوبته، باستغفاره، بعفو الله سبحانه وتعالى، واخد بال حضرتك؟
1: نعم.
0: بعودته إلى الحق، واخد بالك؟
1: يعني يتوب وانتهى الموضوع،
0: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، مظبوط؟
1: لكنه كان تحت الوعيد.
0: بس المذنب، المذنب فيه له وعيد ولا ملوش وعيد؟ له وعيد،
1: لازم له وعيد،
0: مظبوط؟ طب أذنب ثم تاب كمن لا ذنب له، يبقى تخلف الوعيد هو.
1: حتى في حياتنا دكتور، بعيدا عن الله سبحانه وتعالى جل في علاه،
0: حتى في حياتنا
1: أنت توعد الموظف اللي عندك
0: وعيد،
1: إذا غبت إذا كذا ما أريد ما أريد خطأ في الخطة،
0: بس غاب، لكن غاب بـ بـ بـ بـ
1: بـ أو أو أخطأ،
0: أو أخطأ،
1: أخطأ في أخطأ في عمله،
0: أخطأ
1: وأنت كان عندك وعيد
0: ولم يقصد، وقال لي والله أنا حصل كذا كذا كذا كذا وأنا فكرت المسألة دي بقى كذا، عملت كده عشان فحصل اللي حصل.
1: ماذا عن وعيدك؟
0: بقى خلاص بيرفع، فالوعيد يتخلف، الوعد لابد أن يتحقق.
1: لا بس يتحقق. طيب الآية تقول
0: ولذلك هأجيب لك حتة هنا جميلة قوي.
1: تفضل.
0: لما ربنا سبحانه وتعالى بيسوق لنا حوار في سورة الأعراف بين أهل الجنة وأهل النار.
1: جميل هذا.
0: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا.
1: واضحة مثل ما تكلمت عليها.
0: كويس.
1: ما وعدنا
0: ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ما قالوش ما وعدكم.
1: ما وعده يا سبحان الله.
0: مش هما فريقين؟
1: صح.
0: والمصير اتحدد اهو.
1: صح.
0: كويس. فريق في الجنة فرحان ومبسوط وبتاعه وبنادوا على التانيين، احنا لقينا وعد ربنا حق، ما وعدنا ربنا حقا.
1: وعدنا
0: ما وعدنا ربنا حقا.
1: الثانية
0: فهل وجدتم ما وعد ربكم؟ مالوش ما وعدكم ربكم.
1: اذا هو كان وعيد عام.
0: ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يعد أحدا بالشر لذاته، وإن وعد أحدا بالخير لذاته.
1: لا إله إلا الله.
0: يعني يعد بالخير لذات الشخص، إنما لا يعد أحدا بالشر لذاته، إلا اثنين في التاريخ، أبو لهب وزوجته وامرأته حملت الحطب. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا. ده وعيده، ده الوعيد اللي اتحقق، وتحقق لسر عجيب جدا، واخد بالك؟ عشان ربنا يبين أن علمه قاطع ولا يتخلف أبدا، لأنه علم أن هذا الرجل سيموت على الكفر، وزوجته حتموت على الكفر، وحيصر على هذا حتى لو أن الله ساق له آية تقول له أنت حتكون من أهل النار. طب أنت مش حريص على أنك تكذب محمد وتكذب القرآن؟
1: اسلم بال
0: اسلم بال, بال... بال... يعني
1: كذبا،
0: اسلم كده دعاءا، ما عملهاش.
1: هذه عجيبة لغاية الآن الناس تفكر فيها.
0: ما عملهاش ليه يا عم؟ ده انت كنت عملت تحرض الناس على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتقول له له تبا لك في السائر هذا اليوم، قال لي هذا جمعتنا، واخد بالك؟ صح. وعمال تقول لا تسمعوا له، ده سفيه، ده كذاب، ده ساحر، ده مش عارف ايه، وعمال طب يعني قول محمد نزل فيها قرآن. طب انا
1: حوريكم.
0: انا حطلع لكم القرآن ده غلط.
1: صح.
0: انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله.
1: طب المراه على الاقل ام لهب تسلم،
0: وام لهب مثلا،
1: ام جميل،
0: ام جميل
1: تسلم.
0: واخد بقى تسلم. سوري، ما في ناس اسلموا سوري المنافقين.
1: صح.
0: قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسول، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طب اعمل زيهم، بس ما عملش زيهم.
1: دكتور اسمح لي اقول اللي جواي. لو كنت انا مكان بتفكيري هذا، مكان محمد عليه الصلاة والسلام، ونزلت هذه الآية وقلتها للناس، أنا خليت نفسي في المكان، وأبو لهب سمع الآية، لكنت مرعوبا إلى أن يموت أبو لهب.
0: طبعا
1: يتملكني الرعب، ليس استغفر الله، لكن يقين محمد عليه الصلاة والسلام. يعني أنا بتكلم عن نفسي، ما خلي أي أحد في هذا المكان، والله يكون مرعوب، هذا ممكن ينجنن ويسلم اي كلام يعني.
0: بس اصل لا، هو مش هيعملها ابدا. النبي كان على ثقه بانه حماه، ما دام ربي قال خلاص انتهى الموضوع. اصل لا معقب لحكمه، لا رد لقضائه، ولا معقب لحكمه، واخد بال حضرتك؟ والله يحكم لا معقب لحكمه، واخد بال حضرتك؟ ولذلك احنا كمان هنا لازم نفهم حاجه مهمه جدا،
1: وهي
0: ان قدر الله لا يحكم الله، وانما الله هو الذي يحكم قدره. ان الله يحكم ما يريد.
1: لا إله إلا الله. وعليه دكتور، ألا نقع كثيرا، أنا المثال اللي سقته يخص قضية أبو لهب، ألا نقع كثيرا مثل الله يعدل، يقول مثل فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الربا، وهو يأخذ الربا أو يتعامل بالربا. والمخالفات الكثيرة التي لها وعيد.
0: الغريب بقى أن اللي وضع الوعيد ده هو الذي فتح لك باب التوبة، وقال لك مهما عملت إذا جتني قبل الغرغرة، قبل ما تبدأ الروح تخرج من الجسد، إذا جتني قبل ما تغرب الشمس، ما تشرق الشمس من مغربها، هغفر لك. شوف وسع المدى إزاي.
1: المشكلة أنه ما مش خلين بالهم،
0: وسع المدى إلى أقصى حد. ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم. ربنا مش قاعد منتظر عشان يتشفف الناس ويعني يتلذذ بعذابهم ابدا.
1: لا
0: ابدا. الله لطيف بعباده. الله ان ربي لطيف لما يشاء،
1: والله رؤوف بالعباد.
0: غير هم، والله رؤوف بالعباد، ورحمة الله قريب، ان رحمة الله قريب من المحسنين. يعني شوف الـ بيفتح لك كل ابواب الامل لكي يكون الوضع أن دقيقة واحدة باقية في العمر هي أمل فسيح في رحمة الله.
1: لا
0: شما يبقاش عندك يأس.
1: نسأل الله أن يشملنا برحمته حضرتك والعبد لله ومن يسمعنا لاحقا الآن ولاحقا إن شاء الله. مشاهدين الكرام، يعني طبعا التعليقات مفتوحة والمداخلات بخصوص موضوع اليوم، أهلا وسهلا بمداخلاتكم، نرحب بها دائما. يعني دكتور، جاء النص اللي بعده، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال وأنه إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. هذه العبارة لمن؟ هل هي لله سبحانه أم لمحمد؟
0: لا، هي العبارة دي بلاغ من الرسول للناس.
1: إنه يعلم يتكلم المبني
0: يتكلم المجهول عن الله، عن الحق جل جلاله.
1: وإن الله فقرت يعني الهاء هي تعود إلى لفظ الجلالة،
0: تعود إلى لفظ الجلالة. هو ببلغهم بأمانة، بقول لهم أنا ما عنديش موعد للثواب أو العقاب هيجي إمتى، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. لأن الوعد هنا في طرفين.
1: نعم.
0: في طرف اللي هيسلم له وعد بالخير، واللي مش هيسلم له وعيد بالشر.
1: بس أنا لا أعلم
0: العقاب. بس أنا متى هذا؟
1: لا.
0: أنا متيقن أنه حيحصل، بس إمتى أنا لا أدري، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون.
1: ثم
0: وخد بالك أنت وهو، إذا في واحد من الطرف ده عملها كده بالشكل فربك هو يعلم. وإذا واحد هنا واخد بالك، وإذا واحد هنا حيغير رأيه وحيعقل ويعود إلى الصواب فهو يعلم
1: الحالتين.
0: يعلم
1: يعني هذا ايضا تحذير من الغش.
0: ايوه، ما يعني هو عارف انتوا بتفكروا في ايه، هو عايز يقول لك احنا مفقوسين. يعني ايه مفقوسين؟
1: مكشوفين.
0: يعني مكشوفين، واخد بالك. ما تلعبش بقى في الحته دي خالص.
1: هو انه يعلم الجهر من القول، هذه يشترك فيها الله سبحانه وتعالى
0: يعلم الجهر من يعلم اللي انتوا بتقولوه ده في العلن هل هو صحيح ولا لا، واللي انتوا بتقولوه في العلن وتقصدون به شيئا اخر في السر وتروحوا في السر تقول لا، ما لانهم ايه، واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا.
1: نعم نعم.
0: واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. امال كنتوا بتقولوا كده ليه؟ انما نحن بنضحك عليهم.
1: صح. طيب.
0: انما نحن مستهزئون.
1: ويعلموا ما تكتمون. ما تكتمون هذه حتى الكلام السري وتشمل الصدور.
0: لا، تشمل حتى الافكار والخواطر اللي بتنزل.
1: خواطر.
0: انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري،
1: مرة أخرى عادت، وإن أدري،
0: أيوة، لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين.
1: هذا الكلام من الله أم من الرسول؟
0: لا، بلاغ من الرسول.
1: بلاغ
0: المتحدث هو الرسول.
1: ورسول. نعم.
0: وإن أدري لعل هذا يعني هذا الذي يصلكم من وعد والوعيد لعله فتنة لكم، يعني اختبار، ومتاع إلى حين. مديكم مهلة كده عشان إيه؟
1: ما مقصود بالمتاع هنا؟
0: المتاع الوقت.
1: متاع الى حين، يعني حددها بحين. فاذا المتاع هو
0: الى حين. ما هو لما نزلت الايه قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض العدو، فاما ياتينكم مني هدى
1: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
0: فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعدين ايه؟ اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض العدو ولكم في الارض مستقر ومتاع إلى حين. دي كانت فهم منها العلماء أنها كانت نعي لآدم قبل أن يموت، إن وجودك على الأرض وجود مؤقت وأنه سينتهي بالموت.
1: هو سيد حواء،
0: هو كل البشر، واخد بال حضرتك.
1: هذه مباشرة له، هو
0: هي مباشرة له هو، واخد بالك. بس القانون ده قانون عام هيجري بقى على كل أبناء آدم. لكم في الأرض إيه؟ مستقر ومتاع.
1: متاع إذن هي بمعنى الوقت.
0: والمتاع ده اوعى تظن إنه دائم. لا، ده متاع إلى حين. طب والحين لا إمتى؟ الحين ده ممكن يبقى إيه؟ في الصباح أو في ما بين الصباح والمساء. مظبوط؟
1: نعم.
0: وممكن يبقى حول كامل.
1: ممكن 60 سنة.
0: ممكن 60 سنة. وممكن 40 سنة. يعني هو وقت غير معلوم إلا لمن قدره. إلا لمن قدره. ويختلف بقى الـ يعني هذا الـ القدر. في واحد له 60، واحد له 70، واحد له 80، واحد لكنها تقع كلها تحت كلمة إيه؟ متاع إلى حين.
1: طب دكتور، لماذا قال فتنة؟ وإن أدري لعله فتنة لكم.
0: أيوة.
1: متاع إلى حين وضحت. ما هي الفتنة هنا؟
0: هي الاختبار.
1: لا الفتنة أنا أعرف فكرة الاختبار بس الفتنة إنه مثلاً عايش وطبيعي هي هذه الفتنة.
0: ما أشوف يعني الفتنة هي الاختبار والاختبارات دايماً ما بتبقاش وحشة بشكل دايم، هي بتبقى وحشة لما نسقط فيها مظبوط؟
1: نعم.
0: إنما لما ننجح فيها بنحتفل وبنحس إن إحنا مارسنا إرادتنا بحرية وحققنا إنجاز، مش كده ولا إيه؟ يعني الولد بيفرح لما تيجي نتيجة الثانوية العامة ويجي جايب 98 أو 99%، واخد بالك؟
1: تمام.
0: لكن لكن لكن هو عارف إن في امتحان، مظبوط؟
1: صح.
0: هي دي بقى الفتنة، عارف إن في امتحان، الامتحان ده يا ينزل بالإنسان الأرض يا يطلعه ينجحه، واخد بال حضرتك؟ فهي الفتنة بتطلق ويراد بها إظهار المعدن الحقيقي للإنسان.
1: هذا معنى واضح دكتور، بالأخص المشاهدين ومستمعاتنا وكلهم ما شاء الله عليهم من الثقافة الإسلامية ومن سنين مرافقينك في البرنامج وفي أماكن أخرى، فهم عندهم هاي الثقافة أنه الفتنة الاختبار والهذا. لكن الفتنة هو استمرار الوضع بدون أذية. يعني مثلا أذكروا لك مثال فضلتك، يعني واحد من الطغاة اللي يحكمون بلاد الإسلام قاعد والكرسي وأنا وأأمر وانهي، هي هاي الفتنة
0: طبعا،
1: لكن إلى حين
0: هي نفس الحياة نفسها فتنة، والموت نفسه فتنة برضو، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم.
1: إذن حياته هذا الطاغي فتنة طبعاً. هو ما منتبه
0: طبعا،
1: هو غير منتبه لها
0: طبعا.
1: جاء سلام
0: يا أخي. ولذلك العلماء قال لك إيه؟ قال لك يعني الإنسان ده عامل زي الشجرة، واخد بالك؟ فيها فروع أساسية، فيها جزع، وفيها الجزع ده وجوده
1: صح،
0: والفروع الأساسية بقى كل عام بيمر عليه، الأجزاء الأساسية كل عام بيمر.
1: نعم.
0: واخد بالك؟ وكلما مر يوم ذهب بعضك،
1: صح،
0: واخد بال حضرتك؟ ولذلك الشاعر بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن إحنا بنفرح بمرور الأيام، لكن مرور الأيام ده يعني إيه؟ يعني ونسر بالعام الجديد، وإنما تجري بنا نحو الردى الأعوام.
1: يعني بلهجة بسيطة، فلان والله كبرت سنة، أنت صغرت سنة. أي واحد أي واحد أنا كبرت صار عمري كذا، أنت صغرت سنة.
0: بالضبط،
1: اقتربت إلى الحين.
0: والمدى الطويل اللي احنا شايفينه طويل قوي ده 70 80 90 100 سنة، ده بي بي بي بيتعمل له بيتضغط زي ما احنا بنضغط الويف كده ونعمله MP3،
1: صح،
0: واخد بالك؟ كان بياخد مساحة قد كده يتحط على MP3 في حاجة قد كده صغيرة جدا.
1: تمام.
0: ضغط العمر ده كله بقى بيتضغط، لان احنا بندخل في زمن تاني، الزمن التاني معاييره مش هي معايير نفس الزمن اللي احنا بنعيشه، واخد بال حضرتك؟ الزمن التاني بنظن ان الحياة كانت عشية
1: أو ضحى
0: أو ساعة من النهار، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، ساعة من النهار. وفي الزمن الأوسع بقى، وإن يوما عند ربك كألف سنة
1: مما
0: تعدون. وفي آية أخرى في سورة المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يبقى كأنه العالم الآخر فيه تعدد للزمن. تعدد للزمن إزاي؟ فيه زمن في بعض الأماكن بألف سنة مما تعدون، وفي الزمن ب50,000 سنة.
1: لا إله إلا الله. لا إله.
0: في مناطق الزمن بتاعها 1,000 سنة مما نعد هنا.
1: صح،
0: واخد بال حضرتك؟ طب لما يبقى السنة وإن اليوم عند ربنا ب1,000 سنة، طب هو احنا
1: مش 1,000 يوم، 1,000 سنة،
0: 1,000 سنة مما نعد، مظبوط؟
1: نعم.
0: طب امسك يعني اقسم عمرك كده على الحكاية دي، هتلاقي شوف على يوم واحد من أيام الله سبحانه وتعالى.
1: أقل من دقيقة. 1,000 سنة.
0: 1,000 سنة. يبقى الهرج والمرج والخيبة اللي احنا عايشينها دي كلها
1: على
0: دقائق،
1: على أقل من دقائق.
0: يعني اقسم كده عمرك، افرض ان عمرك 100 سنة، اقسمه يا سيدي على على على على ان اليوم ال ال اليوم 1000 سنه هناك اسمع على 1000 سنه هتلاقي واحد من كذا صفر كده
2: واكل عين

0: بعد الرفات ويحيي.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا في باطن الأرض، وارحمنا يوم العرض عليك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والحمد لله رب العالمين.
2: نزهات في رياض الصالحين، باب في الأمر بالمحافظة على السنة.
3: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. باب الدلالة على الخير.
3: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. باب النصيحة.
3: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
2: عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه.
3: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
3: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي.
3: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود.
4: هي قصة حب جميلة، قصة حب زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وابن خالتها وزوجها أبو العاص ابن الربيع. أبو العاص هو ابن أخت السيدة خديجة، وهو رجل من أشراف قريش، وكان النبي يحبه كثيرا. ذهب أبو العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وقال له: أريد أن أتزوج زينب ابنتك الكبرى. فقال له الرسول: لا أفعل حتى أستأذنها. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب يقول لها: ابن خالتك جاءني وقد ذكر اسمك، فهل ترضينه زوجا لك؟ فاحمر وجهها وابتسمت. فخرج النبي وتزوجت زينب أبا العاص ابن الربيع، لكي تبدأ قصة حب قوية وأنجبت منه علي وأمامة. ثم بدأت مشكلة كبيرة، حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان أبو العاص مسافرا، وحين عاد وجد زوجته أسلمت، فدخل عليها من سفره فقالت له: عندي لك خبر عظيم. فقام وتركها، فاندهشت زينب وتبعته وهي تقول: لقد بعث أبي نبيا وأنا أسلمت. فقال: كان يجب أن تخبريني أولا. وظهرت في الأفق مشكلة خطيرة بينهما، مشكلة العقيدة. قالت له: ما كنت لأكذب أبي، وما كان أبي كذابا، إنه الصادق الأمين، ولست وحدي، لقد أسلمت أمي وأسلم إخوتي وأسلم ابن عمي علي ابن أبي طالب، وأسلم ابن عمتك عثمان بن عفان، وأسلم صديقك أبو بكر الصديق. فقال: أما أنا لا أحب الناس أن يقولوا خذل قومه وكفر بآبائه إرضاء لزوجته، وما أباك بمتهم. ثم قال لها: هلا عذرت وقدرت؟ فقالت: ومن يعذر إن لم أعذر أنا، ولكن أنا زوجتك أعينك على الحق حتى تقدر عليه. ووفت بكلمتها له 20 عاما. وظل أبو العاص على كفره. ثم جاءت الهجرة، فذهبت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أبقى مع زوجي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابقي مع زوجك وأولادك. وظلت بمكة إلى أن حدثت غزوة بدر، وقرر أبو العاص أن يخرج للحرب في صفوف جيش قريش، زوجها يحارب أباها. وكانت زينب تخاف هذه اللحظة فتبكي وتقول: اللهم إني أخشى من يوم تشرق شمسه فييتم ولدي أو أفقد أبي. ويخرج أبو العاص بن الربيع ويشارك في غزوة بدر، وتنتهي المعركة، فيؤسر أبو العاص بن الربيع، وتذهب أخباره لمكة، وتسأل زينب: ماذا فعل أبي؟ فقيل لها: انتصر المسلمون. فسجدت شكرا لله، ثم سألت: وماذا فعل زوجي؟ فقالوا: أسره حموه، أي أسره النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: إذن أرسل في فداء زوجي. لم يكن لديها شيئا ثمينا تفتدي به زوجها، فخلعت عقد أمها الذي كانت تزين به صدرها، وأرسلت العقد مع سعيد شقيق أبي العاص ابن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي جالسا يتلقى الفدية ويطلق الأسرى، وحين رأى العقد السيدة خديجة سأل: هذا فداء من؟ قالوا: هذا فداء أبي العاص ابن الربيع. فبكى النبي وقال: هذا عقد خديجة. ثم نهض وقال: أيها الناس، إن هذا الرجل ما زممناه صهرا، فهلا فككت أسرى؟ وهلا قبلتم أن تردوا إليها عقدها؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فأعطاه النبي العقد، ثم قال لهم: قل لزينب لا تفرطي في عقد خديجة. ثم قال له: يا أبا العاص، هل لك أن أساررك، أي أقول لك سرا؟ ثم تنحى به جانبا وقال له: يا أبا العاص، إن الله أمرني أن أفرق بين مسلمة وكافر، فهلا رددت إلي ابنتي؟ فقال أبو العاص: نعم. وخرجت زينب تستقبل أبو العاص على أبواب مكة، فقال لها حين رآها: إنك راحلة. فقالت: إلى أين؟ قال: أنت سترحلين إلى أبيك. فقالت: لما؟ قال: للتفريق بيني وبينك، فارجعي إلى أبيك. فقالت: فهل لك أن ترافقني وتسلم؟ فقال: لا. فأخذت ولدها وابنتها وذهبت إلى المدينة، وبدأ الخطاب يتقدمون لخطبتها على مدى 6 سنوات، وكانت ترفض على أمل أن يعود إليها زوجها. وبعد 6 سنوات كان أبو العاص بقى

سمعت؟ قالوا نعم يا رسول الله. قالت زينب: يا رسول الله، إن أبا العاص إن بعد فابن الخالة، وإن قرب فأبو الولد، وقد أجرته يا رسول الله. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس، إن هذا الرجل ما زممته صهرا، وإن هذا الرجل حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، فإن قبلتم أن تردوا إليه ما له وأن تتركوه يعود إلى بلده فهذا أحب إلي، وإن أبيتم فالأمر إليكم والحق لكم ولا ألومكم عليه. فقال الناس: بل نعطيه ماله يا رسول الله. فقال النبي: قد أجرنا من أجرت يا زينب. ثم ذهب إليها عند بيتها وقال لها: يا زينب، اكرمي مثواه، فإنه ابن خالتك وإنه أبو العيال، ولكن لا يقربنك أبدا، فإنه لا يحل لك. فقالت: نعم يا رسول الله. فدخلت وقالت لأبي العاص بن الربيع: يا أبا العاص، أهان عليك فراقنا؟ هل لك إلى أن تسلم وتبقى معنا؟ قال: لا. وأخذ ما له وعاد إلى مكة. وعند وصوله إلى مكة وقف وقال: أيها الناس، هذه أموالكم، هل بقي لكم شيء؟ فقالوا: جزاك الله خيرا، وفيت أحسن الوفاء. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم دخل المدينة فجرا وتوجه إلى النبي وقال له: يا رسول الله، أجرتني بالأمس، واليوم جئت أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال أبو العاص: يا رسول الله، هل تأذن لي أن أراجع زينب؟ فأخذه النبي وقال: تعال معي. ووقف على بيت زينب وطرق الباب وقال: يا زينب، إن ابن خالتك جاء لي اليوم يستأذني أن يراجعك، فهل تقبلين؟ فاحمر وجهها وابتسمت. والغريب في هذا كله أن بعد سنة من هذه الواقعة ماتت زينب، فبكاها أبو العاص بكاء شديدا حتى رأى الناس رسول الله يمسح عليه ويهون عليه، فيقول له: والله يا رسول الله، ما عدت أطيق الدنيا بغير زينب. ومات بعد سنة من موت زينب. أقول هذا وأستعين بالله تعالى: نساء غير النساء، ورجال غير الرجال. أي نوع من النساء هذا؟ وأي نوع من الرجال هذا؟ في الإخلاص والحب والتضحية. اللهم اكرمنا جميعا بحسن الخاتمة. اللهم آمين.

تجارب الحياة هي أكبر مدرسة وأهم معلم، ولذلك على مدار 7 أشهر قمنا بزيارة العديد من الأشخاص المسنين لنسألهم ما هي أهم دروس الحياة التي تمنوا لو كانوا يعلمونها في شبابهم، ولقد جمعنا جميع الإجابات ولخصناها في 18 نقطة سوف تغير نظرتك للحياة إلى الأبد. نصائح لا تقدر بثمن. النصيحة الأولى: لا شيء يدوم إلى الأبد. المال والجاه وحتى الألم هو مؤقت وسوف يزول، لذلك لا تتعلق بشيء زائل. حاول أن تكون معتدلا في فرحك وفي حزنك، لأن الشيء الوحيد الثابت في هذه الحياة هي سنة التغيير. النصيحة الثانية: استمع إلى ذلك الصوت داخل رأسك. لقد تعلمنا منذ صغرنا أن نتجاهل تلك الأصوات الصغيرة المزعجة بالداخل التي تخبرنا أن هناك شيء ما غير صحيح، أو أن الخطوة التالية التي تتخذها قد تكون الخطوة الخاطئة. استمع إلى هذا الصوت، ثق بهذا الصوت، إنها تسمى غريزة ونادرا ما تكون خاطئة. النصيحة الثالثة: اطلب الحاجات بعزة الأنفس، فإن على الله قضاؤها. لا تقلل من شأنك محاولا الحصول

على أمر ما، لا تتذلل واجعل ثقتك بالله كبيرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلذلك حافظ على كرامتك ولا تحاول استجداء أي أحد في أي أمر تود الحصول عليه. النصيحة الرابعة: وفر المال الأبيض لليوم الأسود. هذه واحدة من أهم النصائح التي يجب عليك اتباعها، حيث أن ما تراه اليوم من استقرار الحال والوضع المادي ممكن لا سمح الله أن ينقلب في أي لحظة. لذلك داوم على عادة الادخار، وإذا كان في بلدك صندوق للضمان الاجتماعي اشترك به فورا، لأن العديد من الأشخاص واجهوا صعوبات في شيخوختهم لأنهم لم يفكروا بالمستقبل ولم يفهموا أن دوام الحال من المحال. النصيحة الخامسة: هذا الوقت سوف يمضي. إنها عبارة قوية جدا إذا أدركتها. مهما واجهتك مشاكل في الحياة واعتقدت أنها نهاية الدنيا، فتذكر أن هذا الوقت سوف يمضي ويصبح من الماضي. تذكر المواقف الصعبة التي مررت بها وكيف أحسست أنها نهاية العالم، ولكنها مضت بحلوها ومرها وأصبحت من الذكريات بالنسبة لك. النصيحة السادسة: لا تقلق بشأن الأشياء التي لا يمكنك التحكم بها. هناك حقيقة قاسية في الحياة يرفض بعض الناس قبولها، ألا وهي أنه ليس لديك سيطرة على العديد من الأشياء التي تحدث في حياتك. بعض الأشخاص الذين يقاومون هذه الحقيقة يصبحون مهووسون بالسيطرة، إنهم يتدخلون في التفاصيل الدقيقة ويرفضون تفويض المهام. يعتقدون أنهم إذا تمكنوا من السيطرة بشكل كاف على الآخرين والمواقف فإنهم يمنعون حدوث الأشياء السيئة. النصيحة السابعة: لا تبني سعادتك على أحد. العديد من الأشخاص يضعون شروطا مسبقة لسعادتهم، فمثلا تقول الفتاة: عندما أتزوج سوف أكون سعيدة، أو يقول الشخص: عندما أحصل على هذه الوظيفة فعندها تبدأ سعادتي. في الواقع سعادتك لن تأتي من خلال شخص أو حدث في حياتك، إنها شعور ينبع من الداخل، حيث أن سعادتك وشقائك هي من صنع أفكارك. النصيحة الثامنة: أحط نفسك بأصدقاء أوفياء. الصداقة الحقيقية كنز لا يقدر بثمن، لذلك أحرص على وجود أصدقاء في حياتك، في علاقة تسودها المحبة والمودة. وتأكيدا لهذه النصيحة، في أطول دراسة في التاريخ من قبل جامعة هارفارد، وجد الباحثون أن الأشخاص الأكثر سعادة لم يكونوا الأكثر ثراء أو الأعز سلطة، ولكنهم كانوا الأشخاص الذين يحظون بعلاقات صداقة حقيقية. النصيحة التاسعة: خفض توقعاتك هو مفتاح للسعادة. توقع الكثير وسوف تصاب بخيبة أمل. هذا لا يعني خفضها جميعا، ولا يعني خفضها إلى مستوى قليل جدا. لا يزال يتعين عليك الحفاظ على التوقعات، ولكن عليك تقييدها أو إبقاء أفكارك تحت المراقبة للتأكد من أنك لا تتوقع الكثير. النصيحة العاشرة: تعلم كيف ومتى تقول لا. قول لا ليس بالتصرف الأناني ولا بالأمر السيء، إنه أمر صحي من أجل وقتك الخاص ووقت عائلتك. عندما تقول لا تتمكن من قضاء الوقت بجودة أعلى مع الأمور الأكثر أهمية في حياتك. النصيحة الحادية عشر: أظهر حبك قبل فوات الأوان. العديد من الأشخاص الذين فقدوا أحبتهم تمنوا لو يرجع بهم الزمن ويعبروا لأحبتهم عن مدى حبهم وتقديرهم لهم، حيث أن الحياة تأخذ وقتنا ونحن لا نشعر. لذلك قبل فوات الأوان أظهر لأحبتك مشاعرك كل يوم، لا يوجد عيب في ذلك. اجعلها عادة صباحية
أن تعبر كل يوم عن مدى حبك وتقديرك لشخص مهم في حياتك. النصيحة 12: لا تضيع وقتك في التبرير، لأن الناس يسمعوا فقط ما يودون سماعه. إن العالم مليء حقا بالأشخاص العنيدين والأنانيين الذين لا يهتمون بك أو بتفسيرك عندما تحاول إقناعهم بأشياء معينة، ومع ذلك فإنهم يخلقون فكرة خاطئة عنك ويحكمون عليك وفقا لذلك. فإذا هي مضيعة للوقت في شرح أي شيء لهؤلاء الناس، لذلك اتركهم وامضي، واعلم أن رضا الناس غاية لا تدرك. النصيحة 13: المال لا يشتري السعادة. عندما تكون شابا وتتمتع بصحة جيدة وتنتظرك حياتك الطويلة، تعتقد أن المال يعني كل شيء. من المؤكد أن المال لا يشتري السعادة، لكن يمكنه شراء العديد من البدائل الأخرى: منزل كبير، سيارات فارهة، وعطلات فاخرة. نعم، يمكن للمال أن يشتري لك أشياء كثيرة ويجلب لك الراحة، لكن هذه الأشياء لا تمثل السعادة أبدا. والسبب في ذلك أن السعادة هي حالة ذهنية وعاطفية ليس لها ارتباط بأي شيء معين، وبالتالي تكون مستقلة عن الأشياء المادية في حياتك. لا تقع في هذا الخطأ، المال ليس سعادة، ابحث عن سعادتك الحقيقية. النصيحة 14: صحتك هي أثمن ما تملكه. صحتك رصيد لا يقدر بثمن، هدية ونعمة. الصحة الجيدة تسهل عليك الوصول إلى هدفك وتحقيق حلمك والاستمتاع بحياتك على أكمل وجه. لسوء الحظ غالبا ما نهدر الصحة الجيدة عندما نكون صغارا. اعتني بنفسك جيدا الآن، ارعى جسمك واحمي صحتك. لا تكن أحد الأشخاص الذين يقولون دائما: أتمنى لو كنت سأعتني بنفسي بشكل أفضل. النصيحة 15: ابني أحلامك الخاصة، وإن لم تفعل شخص ما سوف يوظفك لبناء أحلامه. في بداية حياتك المهنية من المهم أن تحصل على وظيفة حتى تتعلم بيئة الأعمال وكيف يمكنك إدارة الأمور، ولكن إذا أردت أن تكون مميزا فعلا في هذه الحياة فعليك أن تبحث عن طريقك الخاص وتبني العمل الخاص بك. تذكر بأن ليس هناك واحد من الناجحين في هذه الحياة كان موظفا ينتظر راتبه كل نهاية شهر. النصيحة 16: لم يفت الأوان بعد للبدء بشيء جديد. سيصل الكثير من الناس إلى سن معين في حياتهم ويفكرون: أتمنى لو فعلت ذلك. الآن حان الوقت للتوقف عن هذا التفكير وإدراك أنك لم تتقدم في السن لتحقيق أهدافك وأحلامك. تذكر أن كولونيل ساندرس أسس سلسلة مطاعم KFC الشهيرة في عمر 65. النصيحة 17: لا تخاف من ارتكاب الأخطاء. تعتبر الأخطاء طريقة رائعة للتعلم والتخلص من بعض الأشياء السلبية. في الواقع يمكنك تعلم أفضل دروس الحياة أثناء ارتكاب بعض الأخطاء. وتذكر أن الخوف من الخطأ والخوف من الفشل هما أكبر عوائق النجاح. النصيحة 18: عمق علاقتك مع العزيز الجبار الذي بيده ملكوت كل شيء. هذه النصيحة الذهبية. الأشخاص المسنين الذين كانوا متوكلين على الله بدوا لنا أكثر صلابة، لا يخشون أي شيء في هذه الحياة ويتذكرون أحبتهم. هذا الإيمان واليقين يبنى مع الأيام، لذلك احرص على الصلاة وعمق علاقتك مع الحي الذي لا يموت.

تعرف على أطول دراسة في التاريخ عن السبب الحقيقي للسعادة. ما هو الشيء الذي يبقينا بصحة وسعادة بينما نمضي في هذه الحياة؟ إذا كنت سوف تستثمر الآن في أفضل مستقبل لك، أين تضع وقتك وطاقتك؟ ماذا لو تمكننا من مشاهدة حياة كاملة؟ ماذا لو استطعنا دراسة الناس منذ أن كانوا مراهقين حتى وصولهم إلى الشيخوخة لنعرف ما الذي يجعلهم سعداء وأصحاء؟ في أطول دراسة عن حياة البالغين في التاريخ تمت من قبل جامعة هارفارد، تم متابعة حياة 724 شخصا لمدة 75 عاما. عاما بعد عام يتم سؤالهم عن عملهم، حياتهم وصحتهم. وبالطبع لم يكن يتوقع أي من الباحثين طبيعة حياة هؤلاء الأشخاص وإلى أين سوف تؤول. مثل هذه الدراسات نادرة للغاية، تقريبا جميع الدراسات من هذا النوع تنهار في غضون عقد من الزمان، لأن الكثير من الناس يتركون الدراسة أو تمويل البحث يجف أو يتشتت انتباه الباحثين أو يموتون. ولكن من خلال مزيج من الحظ واستمرار عدة أجيال من الباحثين، لقد نجت هذه الدراسة واستمرت طوال 75 عاما. حوالي 60 شخصا من أصل 724 من المشاركين في هذه الدراسة لا يزالون على قيد الحياة، ولا يزال يشاركون في هذه الدراسة حتى اليوم، معظمهم الآن في التسعينات من العمر. يقول رابع مدير لهذه الدراسة الدكتور روبرت والدينجر، منذ عام 1938 قمنا بتتبع حياة مجموعتين من الأشخاص. بدأت المجموعة الأولى في الدراسة عندما كانوا في كلية هارفارد، انتهوا جميعا من الكلية خلال الحرب العالمية الثانية. والمجموعة الثانية التي تم متابعتها كانت لمجموعة من الأولاد من أفقر الأحياء في بوسطن، عاش معظمهم في مساكن متواضعة. عندما دخلوا الدراسة تمت مقابلة كل هؤلاء المراهقين وخضعوا لفحوصات طبية. ذهبنا إلى منازلهم وقابلنا والديهم، ثم نشأ هؤلاء المراهقون ليصبحوا بالغين ودخلوا جميع مناحي الحياة. أصبحوا عمال مصانع ومحامين وأطباء، وواحدا منهم أصبح رئيسا للولايات المتحدة. البعض منهم أدمن الكحول، عد قليل أصيب بأمراض خطيرة، صعد البعض منهم السلم الاجتماعي، وبعضهم أصابه الفشل. مؤسسو هذه الدراسة لم يكن في سابع أحلامهم أن تستمر هذه الدراسة بعد 75 سنة. كل عامين فريق من الباحثين يقوم بالاستقصاء عن هؤلاء الأشخاص ويطرحون الأسئلة حول حياتهم، حتى أن بعضهم يتساءل: لماذا تستمر في دراستي؟ حياتي ليست مثيرة للاهتمام. للحصول على أوضح صورة عنهم، لا يتم إرسال الاستبيانات لهم فقط، بل يتم مقابلتهم في غرفة المعيشة الخاصة بهم. نحصل على سجلاتهم الطبية من أطبائهم، نرسم دماءهم، نفحص أدمغتهم، ونتحدث إلى أطفالهم، حتى أننا نصورهم بالفيديو يتحدثون مع زوجاتهم حول مخاوفهم العميقة. فماذا تعلمنا؟ ما هي الدروس التي تأتي من مئات الآلاف من صفحات المعلومات التي أنشأناها عن هؤلاء الأشخاص؟ أوضح رسالة نتلقاها من هذه الدراسة التي استمرت 75 عاما هي: العلاقات الجيدة تجعلنا أكثر سعادة وصحة. هذا هو سبب السعادة الحقيقي في الحياة، لم يكن المال أو الشهرة أو أي شيء آخر. لقد تعلمنا ثلاثة دروس كبيرة حول العلاقات. الدرس الأول هو أن الروابط الاجتماعية جيدة حقا بالنسبة لنا، وأن الشعور بالوحدة قد يكون قاتلا. اتضح أيضا أن الأشخاص الأكثر ارتباطا اجتماعيا بالعائلة والأصدقاء والمجتمع هم الأكثر سعادة وبصحة جسدية أفضل، ويعيشون لفترة أطول من الأشخاص المنطوين على أنفسهم. الأشخاص المنطوون على أنفسهم تجد أنهم أقل سعادة، تتدهور صحتهم في منتصف العمر، ينخفض أداء دماغهم، ويعيشون حياة أقصر من الناس غير الوحيدين. والحقيقة المحزنة هي أنه في أي وقت واحد من كل خمسة أشخاص سيقول أنه وحيد.
ونحن نعلم أنه يمكنك أن تكون وحيدا في حشد من الناس، ويمكنك أن تكون وحيدا أيضا في الزواج. الدرس الكبير الثاني الذي تعلمناه، لا يهم عدد الأصدقاء، ولكن ما هي قوة هذه العلاقة؟ اتضح أن العيش في خضم المشاكل يضر بصحتنا. الزيجات المؤلمة على سبيل المثال التي تخلو من المودة تبين أنها سيئة للغاية لصحتنا، وربما أسوأ من الطلاق. والعيش في خضم علاقات جيدة ودافئة هو أمر لا يقدر بثمن. في منتصف هذه الدراسة أراد الباحثون أن ننظر إلى المشاركين في منتصف عمرهم، ومعرفة إذا كان بإمكانهم التنبؤ إلى ماذا سوف تؤول حياتهم. وعندما جمعنا كل ما عرفناه عنهم في سن 50، لم تكن مستويات الكوليسترول في منتصف العمر هي الأهم، ولكن كان مدى رضاهم في علاقاتهم هو الأهم. الأشخاص الذين كانوا أكثر رضا في علاقاتهم في سن 50 كانوا الأكثر صحة في سن 80، ويبدو أن العلاقات الجيدة هي التي تحمينا خلال الشيخوخة. والدرس الكبير الثالث الذي تعلمناه عن العلاقات وتأثيرها على صحتنا هي أن العلاقات الجيدة لا تحمي أجسامنا فحسب، ولكنها تحمي أدمغتنا أيضا. اتضح أيضا أن الأشخاص الذين يكونوا في علاقات آمنة في خريف العمر تشكل حماية لهم، حيث يشعرون أنه يمكنهم الاعتماد على الشخص الآخر في أوقات الحاجة. هؤلاء الأشخاص يبقى عقلهم يقظ وذاكرتهم رائعة. أما الأشخاص الذين كانوا في علاقات حيث يشعرون أنهم لا يستطيعون الاعتماد على الآخر، هم الأشخاص الذين يعانون من انخفاض الذاكرة. وهذه العلاقات الجيدة لا يجب أن تكون سلسة طوال الوقت، ويمكن لبعض الأزواج المتحابين أن يتشاجروا مع بعضهم البعض يوما بعد يوم، ولكنهم طالما شعروا أنهم يمكنهم الاعتماد على الآخر عندما تصبح الأمور صعبة، هذه المشاكل لم تؤثر على ذكرياتهم. لذا تمعن جيدا الرسالة التالية: إن العلاقة الجيدة والطيبة هي الأروع لصحتنا ورفاهيتنا. هذه حكمة قديمة قدم الأزل. الأشخاص في هذه الدراسة التي استمرت 75 عاما والذين كانوا أسعدهم في سن التقاعد هم الأشخاص الذين عملوا بنشاط لاستبدال زملائهم في العمل بزملاء جدد، ولكنهم كانوا تماما مثل الجيل الحالي. كانوا يعتقدون أن الشهرة والثروة والإنجاز العالي هو كل ما يحتاجونه للحصول على حياة جيدة، ولكن أظهرت هذه الدراسة مرارا وتكرارا على مدى السنوات 75 أن الأشخاص الذين حققوا أفضل أداء هم الأشخاص الذين انحنوا إلى العلاقات مع العائلة، مع الأصدقاء ومع المجتمع. وماذا عنك؟ لنفترض أنك تبلغ من العمر 25 أو 40 أو 60 عاما، أين أنت من علاقاتك؟ هل تحيط نفسك بالأشخاص الأوفياء المحبين؟ لا تعتقد أن شيئا آخر سوف يجلب لك السعادة في خريف العمر. قم بمراجعة علاقاتك، ابحث عن الرفقاء الخلوقين الطيبين الذين يخافون الله. لا تحاول أن تجامل أحدهم رياء وكذبا، ابحث عن الحقيقة في قرار نفسك. يقول أحد الحكماء: الصداقة كالمظلة، كلما اشتد المطر كلما ازدادت الحاجة إليها.

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك، وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الدنيا وحقيقتها. إن ميزان السعادة في كتاب الله العظيم، وإن تقدير الأشياء في ذكره الحكيم، فهو يقرر الشيء وقيمته ومردوده على العبد في الدنيا والآخرة. وقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. هذه هي حقيقة الحياة وقصورها ودورها ومناصبها. إن من تفاهتها أن تعطي الكافر جملة واحدة وأن يحرمها المؤمن ليبين للناس قيمة الحياة الدنيا. إن عتبة بن غزوان الصحابي الشهير يستغرب وهو يخطب الناس الجمعة كيف يكون في حالة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع سيد الخلق يأكل معه ورق الشجر مجاهدا في سبيل الله في أرضى ساعات عمره وأحلى أيامه، ثم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أميرا على إقليم وحاكما على مقاطعة. إن الحياة التي تقبل بعد وفاة رسول صلى الله عليه وسلم حياة رخيصة حقا. سعد بن أبي وقاص يصيبه الذهول وهو يتولى إمرة الكوفة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أكل معه الشجر يشويه ثم يسحقه ثم يحتسيه على الماء. فما لهذه الحياة وما لقصورها ودورها تقبل بعد إدبار الرسول صلى الله عليه وسلم وتأتي بعد ذهابه صلى الله عليه وسلم. وقال الحق في كتابه العزيز: وللآخرة خير لك من الأولى. إذن ففي الأمر شيء وفي المسألة سرة، إنها تفاهة الدنيا فحسب. لما دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المشربة ورآه على حصير أثر في جنبه، وما في بيته إلا شعير معلق، دمعت عين عمر. إن الموقف مؤثر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة الناس وإمام الجميع في هذه الحالة. ثم يقول له عمر رضي الله عنه: كسرى وقيصر فيما تعلم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا عمر يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ إنها معادلة واضحة وقسمة عادلة، فليرضى من يرضى وليسخط من يسخط، وليطلب السعادة من أرادها في الدرهم والدينار والقصر والسيارة، ويعمل لها وحدها فلن يجدها، والذي لا إله إلا هو. وجاء في القرآن الكريم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وقال أحد الشعراء: عفاء على دنيا رحلت لغيرها، فليس بها للصالحين معرج. ولكن مفتاح السعادة كلها إذا عرفت الله وسبحته وعبدته وأنت في كوخ، وجدت الخير والسعادة والراحة والهدوء.
2: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وتقديم.

0: الله أكبر.
1: لقد تربينا منذ أن كنا صغارا على أن نكون دوما لطفاء، فنكون الكثير من الصداقات ونساعد غيرنا لكي نكون مقبولين اجتماعيا، وأن الرضا نجده في مساعدة الآخرين على حل مشاكلهم. ولكن ماذا إن أخبرتك أنه في كثير من الأحيان يؤثر ذلك عليك بشكل سلبي؟ فإن اللطف الزائد يسبب الضرر لعلاقاتك وينتزع البهجة من حياتك، وقد يعترض طريقك ويستنزف منك الوقت والطاقة. فكيف يحدث ذلك؟ تابع معنا لمعرفة 9 سلوكيات خاطئة يقوم بها الأناس اللطفاء وتؤثر بالسلب على حياتهم. الخطأ الأول: محاولة أن تكون كاملاً. لا يوجد أحد كامل غير الله، نحن جميعا نعلم ذلك، ولكن لأننا أناس لطفاء فإن لدينا إحساس متواصل لفعل الأشياء تماما كما تنبغي بمثالية، كما أننا نطالب الآخرين بذلك. ولكن عليك أن تعرف أن ذلك خطأ كبير، فمحاولة أن تكون كاملا هي محاولة حمقاء لفعل المستحيل، لأنها تجعلنا نشعر وكأننا سنموت إذا ارتكبنا خطأ ما، فنعيش طوال الوقت في توتر مستمر وخوف من الخطأ، فتتحول حياتنا إلى كابوس، وهذا ما يحدث بالفعل. لذا عليك أن تؤمن فورا أن النزعة الدائمة الموجودة بداخلك نحو تحقيق الكمال هي خطأ وشيء من الخيال، وإن محاولاتك المستمرة تلك لإرضاء الآخرين ستفسد عليك حياتك. فتوقف فورا عن تلك النزعة وتحرر من أسرها لكي تستمتع بكل شيء تفعله. الخطأ الثاني: القيام بالتزامات أكثر من طاقتك. في عالم يتسم بالسرعة فنحن نستهلك طاقتنا في كثير من الأنشطة والواجبات، وبصفتك شخص لطيف فبالتأكيد تتحمل الكثير من المسؤوليات بما يزيد عن طاقتك، وعندما نفعل ذلك لفترة طويلة فإننا بذلك نقوم بتدمير أنفسنا، حيث تجعلنا الالتزامات في حالة توتر، والتوتر يجعلنا مشتتين وكثيري النسيان كلاعب السيرك الذي يلعب بالكثير من الكرات في الهواء. فعادة يضعنا لطفنا الزائد في مأزق، لأننا إذا رفضنا فنشعر بالذنب والأنانية، ونحن يؤلمنا هذا الشعور، وإذا حاولنا فعل كل ما يطلب منا فإن ذلك يستنزف حيويتنا وطاقتنا. لذا عليك أن تقدر نفسك على حقيقتها، وتدرك احتياجاتك وتعتني بها في البداية، وتحافظ على وقتك وطاقتك بألا تحمل من الأعباء ما لا تطيق. والأهم من ذلك كله أن تتعلم قول لا، إنها كلمة السر والمهارة التي عليك تعلمها. فعندما يطلب منك أحد أن تقوم بعمل يشعرك بالضغط فلا تتردد في قول لا، فتعامل دائما بإرادتك وبأنك غير مضطر لقول نعم، وبذلك تحافظ على طاقتك وما زلت شخصا لطيفا رغم ذلك. الخطأ الثالث: عدم قول ما تريد. هل مررت من قبل بتجربة أن يستضيفك شخص ما ويبدأ في التدخين، وبالرغم من أن التدخين يتعبك إلا أنك لم تستطع إخباره بأن يتوقف عن التدخين؟ ربما مررت بذلك الموقف أو موقف مشابه له. فنحن اللطفاء عندما نريد شيئا من الآخرين نكون خائفين بأننا إذا طلبنا ذلك فسوف يعتقد أننا مستغلون أو أننا منزعجون، فينتهي التفكير بنا بأن نظل صامتين ولا نطلب شيئا، وهذا يوقعنا في الكثير من المشاكل، لأننا نتخلى بذلك عن كثير من حقوقنا، كما أننا نظهر كأشخاص غير مفهومين لأننا لم نعبر عن أنفسنا بالشكل الصحيح. لذا عليك أن تعترف بأن ذلك خطأ، واطلب المساعدة من المحيطين بك لتخبرهم بأنك لا تستطيع التعبير عما تريده، وبذلك تكون قد أخذت الخطوة الأولى، وبعدها ستستطيع التعبير عن نفسك وعما تريده. الخطأ الرابع، كبت غضبك. بداية عليك أن تفهم أن الغضب هو شعور طبيعي يمكن لأي شخص أن يشعر به عندما يتعرض للأذى أو للاستغلال من الآخرين، فيدفعه هذا الشعور إلى الغضب والرغبة في الانتقام. وإذا كنت شخصا لطيفا فإنك لا تريد أن تشعر بالغضب وتنظر له على أنه تصرف غير صحيح، فتبدأ في كبته وإخفائه بداخلك، ولكن ذلك الكبت يجعلنا نشعر بأننا غير صادقين مع أنفسنا، فيزداد الغضب بداخلنا ويتحول بالتدريج إلى كره مدمر للنفس. وفي النهاية لن تستطيع كبت غضبك لفترة طويلة وستنفجر في لحظة ما، لذا عليك أن تتقبل غضبك واعترف به واعلم أنه شعور من الطبيعي أن تمر به، ولكن عليك فقط أن تعبر عنه بالطريقة الصحيحة، وذلك بأن تتحدث لمن أساء إليك مباشرة وتوضح لهم غضبك وبماذا تشعر. فتلك هي الخطوات الإيجابية التي عليك اتخاذها بدلا من كبت الغضب بداخلك والصمت. الخطأ الخامس، التعقل لحظة الاندفاع. في حياتنا اليومية نتعرض إلى الكثير من المشاكل، ومنها أن تقوم بفعل ما بحسن نية فيفسر أحدهم ذلك الفعل على نحو خاطئ فيغضب منك ويبدأ في الاندفاع نحوك. وفي كثير من الأحيان لا نستطيع أن نتوقع متى يهاجمنا الآخرون أو الشكل الذي سوف يكون به الهجوم، لذلك فإنك من الطبيعي كشخص لطيف أن تقوم بالصمت محاولة أن تمتص غضب من أمامك، ثم تبدأ في تبرير موقفك والدفاع عن نفسك. ولكن دعني أخبرك أن هذا خطأ كبير، لأن ذلك يزيد الأمر سوءا، فلا تتوقع أبدا أنك إذا واجهت اندفاعه بعقلانيتك فسيفعل هو نفس الأمر أيضا، لا، بل إنه سوف يستمر في الاندفاع ويتصاعد غضبه وهجومه ويعتقد بأنك شخص ضعيف. لذا لا تأخذ موقف الدفاع أبدا، بل كل ما عليك فعله هو أن تبذل قصارى جهدك لتهدئته أولا عن طريق التعاطف معه بجمل بسيطة مثل: أعرف ما تشعر به من ألم وغضب، ثم أطلب منه الاستماع بعدل إلى قصتك، وبذلك تكون قد تخطيت الأمر. الخطأ السادس، الكذب البسيط. لأنك شخص لطيف فإنك في بعض المواقف لا تستطيع أن تحكي الصدق خوفا من أن تؤذي من أمامك ولكي تحافظ على صورتك كشخص لطيف. فعندما يطلب منك صديق على سبيل المثال رأيك في مقال كتبه، فبدلا أن تخبره بالحقيقة وبأن مقاله يحتاج إلى الكثير من التعديل، فإنك تمدح وتثني عليه وعلى مقاله، وبذلك تكون قد كذبت عليه وأضررته بدلا من أن تنفعه. لذا فإن ليس أمامك خيار سوى أن تقول الحقيقة بأسلوب لطيف دون فظاظة، وبذلك تكون قد نجحت على كل الجوانب. الخطأ السابع، إسداء النصح. لقد تعودنا نحن اللطفاء على إعطاء النصائح عندما نعلم أن هناك شخص ما في مشكلة، لكن ماذا إن أخبرتك أن إصداء النصائح هو خطأ ومن الممكن أن يصيبك بعواقب وخيمة، حيث قد يعتبر البعض إعطاءك للنصيحة هو تقليل من شأنهم وانتقاصا من عقولهم وتفكيرهم. وفي بعض الأحيان يحتاج الناس إلى أن تتركهم يفكرون في حياتهم لكي يطوروا من أنفسهم ويكونوا قادرين على اتخاذ القرار الصحيح. لذا عندما يواجه من تهتم به مشكلة ما، فإنه يحتاج في ذلك الوقت إلى الدعم وتعبيرك بالحب بدلا من الإسراع إلى إصداء النصائح. وأقصى ما يجب عليك فعله هو أن تساعدهم في التفكير بتجميع المعلومات التي تنقصهم لاتخاذ قرار سليم. الخطأ الثامن، إنقاذ الآخرين. في حياتنا نواجه أقارب أو أصدقاء يدمرون أنفسهم بأنفسهم، فيقومون بتضييع أوقاتهم وصحتهم بأفعال مدمرة كالإدمان. ولأنك شخص لطيف فإنك تسعى بسرعة إلى مساعدتهم وتحمل الأمر كله على عاتقك لكي تنقذهم تماما، لكنهم سيقومون بالأمر مرة أخرى لأنهم يعلمون أنه مهما دمروا أنفسهم فإن هناك شخصا لطيفا موجود دائما لإنقاذهم. لذا فإن إنقاذ الآخرين الذين يصرون على تدمير أنفسهم كما في هذه الحالة هو خطأ. لذا عليك فورا التوقف عن إنقاذ الآخرين وأن تعرف متى يجب عليك التوقف عن المساعدة لكي يبدأ الطرف الآخر بمساعدة نفسه، ولا يعني ذلك أنك سوف تتخلى عنهم. الخطأ التاسع، حماية من يشعر بالحزن. فعندما يعاني أحد أقربائك أو أصدقائك من موت أحدهم فإننا نسرع إلى حمايتهم من الاستمرار في التألم والمحاولة إلى إخراجهم من تلك الحالة عن طريق أننا نقوم بالصمت خوفا من أن نقول شيئا نزعجهم، وإذا تحدثنا فإننا نحاول إضحاكهم أو جعلهم يبتهجون لكي نحميهم من الحزن. ولكن ذلك الأسلوب يزيد الأمر سوءا، فإنه يجعلهم يشعرون بأنك غير مهتم بالحزن الذي يشعرون به. لذا ما عليك أن تقوم به هو أن تتواجد بشكل حقيقي جوارهم، فلا تتركهم وحدهم، واقضي معهم أطول فترة ممكنة واطمئن عليهم من وقت لآخر، ولا تنسى أن تخبرهم بأنك تعلم ما يمرون به وتقدره وأنك حزين مثلهم، فبذلك سيشعرون بأنك لطيف فعلا. هذه هي السلوكيات التسعة التي عليك التوقف عنها وإيجاد أنماط بديلة، فاستمرارك في القيام بها يمنعك عن القيام بالكثير من الأشياء المفيدة والممتعة في حياتك. فهذا هو وقت التغيير الآن. حدد خطواتك ورتبها وأسرع في تنفيذها، وتذكر بأن لا تكون لطيفا أكثر من اللازم.

0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 23 من دروس سورة النساء، ومع الآية 43، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. أيها الإخوة الكرام، هذه آية في التشريع، وقد يبدو لنا أن الله سبحانه وتعالى جاء التشريع لحكمة أرادها الله متدرجا، فحينما أراد الله عز وجل أن يلفت نظر المؤمنين إلى أن الخمر هو شراب ليس بحسن، قال: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، كأن تقول هذا طالب وهذا طالب جيد، معنى ذلك أن الأول ليس بجيد. هذه أول إشارة في القرآن إلى أن الخمر فيه ضرر. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، أن تأكل الفاكهة هذا رزق حسن، أما أن تخمرها هذا رزق آخر. هذه أول إشارة. ثم جاء قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. سيدنا عمر سأل الله جل جلاله، ففي دعائه كان يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. الآية الثانية، ماذا نستنبط من هذا التدرج؟ نستنبط من هذا التدرج أنك إذا دعوت إلى الله وقنع معك هذا الذي تدعوه ثم وجدته يألف شيئا، حاول أن تقنعه أن يترك هذا الشيء بالتدريج، لأنك لو ألزمته أن يتركه دفعة واحدة ترك الدين وترك التوبة. إذا كان تعلق الإنسان بشيء ألفه واعتاده تعلقا شديدا، فمن الحكمة البالغة أن تتدرج في هذا الشيء. ليس معنى ذلك أن هذه الآيات يعمل بها الآن، هي آيات منسوخة، لأنه في المرحلة السادسة قال الله عز وجل: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فأوقات الصلاة متقاربة، والسكر ضياع العقل، فلذلك امتنع الصحابة عن شرب الخمر فيما بين الصلوات المتقاربة، ولم يتح لهم إلا بعد صلاة العشاء. ثم نزل قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. وفي نهاية الآية: فهل أنتم منتهون؟ فقال سيدنا عمر: انتهينا يا رب. وعندئذ جاء التحريم القطعي. الفوضى في العلاقات الجنسية التي كانت في الجاهلية أيضا جاء التحريم تدريجيا. فحكمة التشريع أن الإنسان إذا كان متعلقا بشيء تعلقا شديدا حتى أصبح عادة من عوائده ينبغي أن تتلطف في حمله على تركه، لئلا يترك التوبة أصلا ويترك الإيمان أصلا. أيها الإخوة الكرام، تروي بعض الروايات أن أحد الصحابة الكرام صلى بإخوانه فقرأ في الصلاة: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، من أثر السكر. فجاءت هذه الحادثة سببا لنزول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ما بقيت هذه الآيات المنسوخة؟ طبعا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، معنى ذلك مسموح بنص الآية أن يشرب الخمر بعيدا عن الصلاة. هذه الآية منسوخة لا يعمل بها، لكن ما الحكمة من بقائها في القرآن الكريم؟ الحكمة أن تتعلم أنك إذا أردت أن تتعامل مع إنسان شارب ينبغي أن تكون متلطفا معه. ليست العبرة أن تقمعه ولا أن تحطمه ولا أن توبخه ولا أن تضع أمامه السدود. فهذا الذي قتل 99 رجلا وسأل راهبا ألي توبة؟ قال لا فقتله. والحديث في الصحاح: ثم بين أن عالما جليلا قال له: لك توبة على أن تغادر هذه الأرض. يعني البيئة لها أثر كبير في اقتراف الذنوب. فسيدنا عمر كان يدعو الله ويقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. بعض العلماء وسع كلمة السكر فقال إن المراد بالسكر في الأصل سكر الخمر، إلا أن بعضهم قال هناك سكر النوم. ما الذي ينبئ عن معنى السكر؟ أنه لا يعلم ما يقول. فبعضهم قال هناك سكر النوم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. وبعضهم قال الحاقن الذي تجمع البول في مثانته بحجم كبير هذا لا يستطيع أن يعي ما يقول. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلين أحدكم وهو حاقن. لا بد من أن تقبل على الله وأنت متفرغ. أي شيء يعيق إقبالك على الله ينبغي أن تبتعد عنه. حتى إذا جلست إلى طعام وقد أذن العشاء وأنت جائع ونفسك تتعلق بالطعام تحبه، فينبغي أن تصلي العشاء ثم تتناول العشاء. العبرة أن يكون قلبك فارغا من أي شيء يحول بينك وبين الإقبال على الله عز وجل. حتى أن بعضهم قال الأولى في الصلاة أن تزيل كل مشوش يشوشك في صلاتك. لو جاءتك رسالة افتحها وقرأها ثم صلي. لو اشتريت آلة وأنت تتساءل هل فيها هذه الميزة؟ افتحها وادرس ميزاتها ثم صلي. أي شيء يعيق المؤمن عن اتصاله بالله عز وجل ينبغي أن يدعه. على كل الأصل في الآية هو سكر الخمر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والعلماء قالوا كلمة لا تقرب بفتح الراء معناها لا تتلبس بفعل الشيء، أما لا تقرب بمعنى لا تقترب. الذي حمل الآية على لا تقرب أي لا تصلي وأنت سكران، أما الذي حمل الآية على الاقتراب يعني حتى مقدمات الصلاة ينبغي أن تكون صاحيا. أيها الإخوة، ثم يقول الله عز وجل بعد أن قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وقبل أن ننتقل إلى الفقرة التي تليها، لو أن الإنسان ليس سكرانا لكنه غائب في همومه في الصلاة، يحدث نفسه بحديث الدنيا ومشاغلها وشهواتها وجمع أموالها ومستقبله، هذا الحديث يجعله في حكم السكران، لأنه ما عقل عن الله شيئا، لأنه لا يعلم ما يقول. إذن الذي يصلي ولا يعلم ماذا قرئ في الصلاة هذا في حكم السكران. هناك قصص كثيرة، أحيانا يصلي عدد غفير من الناس وراء إمام، لو أن الإمام سألهم ماذا قرأت في الركعة الأولى قد لا تجد من بين المئة مصل عدد قليل جدا يذكر ماذا قرأ في الركعة الأولى. إذن ليست هذه الصلاة التي أمر الله بها، ليست هذه الصلاة التي أرادها الله لنا. قال حتى تعلموا ما تقولون، إنك حينما تقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، تقرأ قل لعبادي يقول التي هي أحسن، ألم تسأله أن يهديك الصراط المستقيم، جاء الجواب. فكأن الآيات التي تقرأها عقب الفاتحة هي إجابة الله لك حينما سألته أن يهديك الصراط المستقيم. أنت حينما تركع حالة الركوع حالة الخضوع لله عز وجل، كأن لسان حالك يقول سمعا وطاعة يا رب، سألتزم بذلك.

أما إذا سجدت، لأنك في الفاتحة تقول إياك نعبد وإياك نستعين، حينما جاءك الأمر خضعت له، لكنك ضعيف لا تستطيع أن تقيم أمر الله إلا بمعونة الله. يأتي السجود وفيه طلب العون من الله، يعني لسان حالك في السجود إياك نستعين يا رب على أداء أوامرك واجتناب نواهيك. فكما ورد في بعض الأحاديث، لكل آية حظها من الركوع والسجود. هذه الآية التي قرأتها عقب الفاتحة لها نصيبها من الركوع ولها نصيبها من السجود. إذن أنت صليت وعلمت ماذا قلت في الصلاة، أما هذا الذي لا يعلم ما يقول هو في حكم السكران. ثم يقول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني كأن الله عز وجل أراد هنا موضع الصلاة، يعني لا يمكن أن تدخل المسجد جنبا إلا أن يكون عبور سبيل. كان بعض الصحابة الكرام لهم بيوت مطلة على المسجد، فإذا أراد أن يجلب الماء للبيت وكان جنبا لا بد من أن يخترق المسجد، فجاء هذا الحكم أنه يجوز للجنب أن يمر في المسجد مرورا عابرا لا إقامة ولا صلاة. ولا جنبا إلا عابري سبيل. وقد يفهم من هذه الآية أنك إذا كنت مسافرا وأصابتك جنابة ولم تجد ماء تغتسل به لك أن تتيمم ولك أن تصلي. وقد ورد عن بعض الصحابة أنه استفتي في إنسان شج رأسه فاحتلم بالليل، فسأل ألي رخصة في ترك الوضوء؟ فقالوا له لا، فتوضأ فمات. فغضب النبي غضبا شديدا وقال قتلهم الله، لقد قتلوه، يعني هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ إذن ولا جنبا، إذن لا تستطيع أن تقرب الصلاة إذا كنت جنبا حتى تغتسل، إلا إذا كنت مسافرا وفي السفر رخصة لك أن تتوضأ وأن تصلي إن لم تستطع أن تغتسل، فإن لم تجد ماء أصلا لك أن تتيمم وتصلي إذا كنت مسافرا. كنت مسافر وليس هناك ماء ساخن والوقت شتاء قارس، إذن يمكن أن تتوضأ وتصلي. أما كنت مسافرا وليس معك ماء إلا للشرب، إذن يمكن أن تتيمم وتصلي. يعني أناس قالوا لا تقربوا الصلاة نفسها، وأناس قالوا موضع الصلاة أي المسجد، والطائفة الثالثة قالت أراد الله الصلاة وموضعها معا، الصلاة وموضعها معا. ذلك لأن الصحابة الكرام لا يأتون المسجد إلا للصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين في المسجد، فاختلط مفهوم الصلاة مع مفهوم مكان الصلاة. أخواننا الكرام، السكران لا يعلم ما يقول، لأن السكر إغلاق للعقل، والعقل مناط التكليف. السكر إغلاق للعقل والعقل مناط التكليف. حدثني أخ قال يعني التقى بموظف في مستوى عال جدا من الحكمة والوقار والهدوء والذكاء، ثم كانوا في جلسة فشرب الخمر هذا الموظف، تكلم كلاما لا يمكن أن يتكلمه إنسان عاقل على وجه الأرض، فضح نفسه، تحدث عن خصوصياته، تحدث عن علاقاته الآثمة، تحدث عن

0: لأن السكران معطل عقله، وكأن شيئا سد عليه عقله، وكأن تدفق الأفكار سدت بالسكر. يعني تروي بعض الكتب أن إنسان خير بين أن يسكر وبين أن يزني وبين أن يقتل، توهم أن السكر أخف هذه الأشياء فسكر فزنى وقتل بعدها. كم من إنسان كان ثملا دخل إلى بيته قتل كل أطفاله ثم حينما صحى قتل نفسه. السكر ضياع العقل، لذلك ورد في بعض الآثار أن الشر كله جمع في بيت فكان مفتاحه السكر. أيها الإخوة، بعض الدول الأجنبية حرمت الخمر في الثلاثينات. قرأت بحثا حول هذا الموضوع دهشت له. أنفقت مئات الملايين توعية للناس، طبعت آلاف النشرات ومئات الكتب، وأدخل السجن مئات ألوف الأشخاص، ومع ذلك لم تستطع هذه الدولة أن تحرم الخمر، بل تفاقم شرب الخمر سرا، بل صنعت سفن ذات جدارين كانت الخمور تهرب بين جدرانها، فلما يئسوا من تحريم الخمر أطلقوه. هذا الأمر كان في الثلاثينات. سبحان الله، عند المسلمين الأمر غير ذلك. لا يفكر مسلم، من عامة المسلمين، لا أقول من خاصتهم ولا أقول من مجتهديهم، لا يفكر مسلم من عامة المسلمين أن يشرب الخمر إلا إذا كان خارجا عن الملة أو غارقا في المعصية والإثم، وهؤلاء بالنسبة إلى مجموع المسلمين قلة. حينما يكون الآمر هو الله لا يمكن أن تخالفه. مرة ضربت مثل: ممنوع أن تتكلم بهاتفك المحمول وأنت تقود السيارة. هذا المنع مرتبط بالشرطي فقط، إذا ما في شرطي تتكلم. أما حينما أمرك الله أن تغض البصر في أي مكان كنت، أحد يراقبك أحد لا يراقبك، لا تستطيع أن تخترق أمر الله عز وجل. لذلك حينما يضع الإنسان التشريع، الإنسان الذي شرع له التشريع ذكي كواضع التشريع، فكثيرا ما يحتال عليه. يعني حينما وضع إلزام لقائدي المركبات ألا يتجاوزوا 100، فوضعت أجهزة رادار تكشف الذين يتجاوزون بقيادة سياراتهم السرعة القانونية، صنع جهاز يكشف جهاز الرادار، فكان الذي يقود مركبته حينما يعلمه جهازه أنه بعد 5 كيلومتر في جهاز رادار يخفض السرعة. إذا حينما يضع الإنسان تشريعا، واضع التشريع عاقل، والذي وضع له التشريع قد يكون أكثر عقلا، فقضية معركة بين عقلين. أما حينما يكون المشرع هو الله عز وجل، قال له: بيعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال: ليست لي. قال: قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب. قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ أيها الإخوة، ثم يقول الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. شوف، ولا جنبا حتى تغتسلوا. الحكم لا يمكن لإنسان جنب أن يصلي حتى يغتسل، في استثناء، إلا عابري سبيل، إذا في ماء للوضوء تتوضأ وتصلي، لم يكن هناك من ماء أصلا تتيمم وتصلي. الجنب أيها الإخوة، الجنب هو الذي يعني جامع زوجته أو احتلم، والعلماء على أن الغسل يجب عند التقاء الختانين أو عند الإنزال. في هاتين الحالتين يجب الغسل. وحينما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الماء من الماء، يعني الاغتسال يكون من الإنزال فقط، العلماء وجهوا ذلك الحديث إلى موضوع الاحتلام، فالذي احتلم ولم يجد ماء لا عليه شيء، ليس عليه شيء. أما إذا احتلم ووجد آثار الماء على ثوبه الداخلي عندئذ يجب أن يغتسل. أيها الإخوة، هذا الذي يعبر المسجد وهو جنوب، قال إذا توضأ يجوز أن يبقى فيه، إذا توضأ يجوز أن يبقى فيه. ذلك أن مسافرا دخل المسجد وتوضأ ولم يجد ماء للاغتسال يسمح له بالبقاء في المسجد. ثم يقول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر. نبدأ بالمرضى. المريض الذي يؤذيه الماء أو يطيل في مدة شفائه أو يزيد مرضه أو إذا كان صحيحا لكن الماء يؤذي، برأي طبيب مسلم حاذق ورع هذا يمكن أن يتيمم لا أن يتوضأ، وإذا كان جنبا يمكن أن يتوضأ إذا كان في مقدوره التوضؤ أو يتيمم إن لم يجد الماء أصلا. إذن الصحيح الذي يخاف من الماء أن يؤذيه بإخبار طبيب مسلم حاذق ورع هو في حكم المريض، يعني عنده استعداد. في حالات خاصة هناك استعداد إلى مرض شديد بسبب الماء البارد، فالصحيح الذي يخشى الماء بإخبار طبيب مسلم حاذق ورع، أو المريض الذي يؤذيه الماء، أو المريض الذي يطيل الماء مدة شفائه، أو المريض الذي يعيق الماء شفاءه، أو كما قلت قبل قليل أو يعجل في تفاقم مرضه، هذا إنسان يمكن أن يتوضأ ويصلي إن كان الوضوء لا يؤذيه، ويمكن أن يتيمم إذا كان أصل الماء يؤذي. وإن كنتم مرضى أو على سفر، على سفر المسافر كما قلت له أن يتيمم إن لم يجد أصل الماء، وله أن يتوضأ إن وجد الماء ويعفى من الاغتسال. الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. وإن كنتم مرضى، الآن ما في جنابة بس في مرض، أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. حقيقة السفر الشرعي الذي هو مباح، بالمناسبة أعلى أنواع السفر سفر الجهاد في سبيل الله، ثم يأتي بعده طلب العلم، ثم يأتي بعده طلب الرزق. هذا الذي أقر به الفقهاء. ثم هناك السفر المباح، ليس هناك معصية إطلاقا ترتكب في السفر، هذا سفر مباح. أما والعياذ بالله، الآن السفر سفر قد يقصد منه المعصية بشكل واضح جدا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط المكان المنخفض، وكان الناس في حياتهم الخشنة ليس هناك دورات مياه، يذهبون إلى مكان منخفض ليقضوا حاجاتهم، أي كي يستتروا بهذا المكان المنخفض، فصارت كلمة الغائط كناية عن قضاء الحاجة، يعني كان في مكان منخفض يقضي حاجته، أو جاء أحد منكم من الغائط، كان في مكان منخفض قضى حاجته وجاء إلى بيته، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أيها الإخوة، أما كلمة لامستم النساء تفيد اللقاء الزوجي، على خلاف بين العلماء، بعضهم قال المباشرة فقط، بعضهم قال المس فقط، بعضهم قال اللقاء الزوجي المعروف. ففي هذه الحالات الثلاث، ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وتعريف المرض قبل أن نتابع الآية: خروج الجسم عن حد اعتداله. كل إنسان إذا عملت أجهزته عملا طبيعيا يشعر براحة وخفة، ويستخدم حواسه، ويستخدم جوارحه، ويستخدم أعضاءه وأجهزته استخداما صحيحا. إذا أصاب الجسم خلل ينتقل إلى حالة ثانية. الآن فتيمموا، يعني هذه عبادة. أنت حينما لا تجد الماء لا بد من أن تدخل في الصلاة بعمل آخر، والعبادة تكليف من الله عز وجل. قال الصعيد هو وجه الأرض، ينبغي أن يكون طيبا، والطيب كما قال بعض الفقهاء التراب الذي ينبت، لا التراب النجس ولا التراب المجلوب، تراب الأرض أو صخر الأرض، التراب أو الصخر أو الحائط أحيانا، يعني شيء من الأرض. تيمموا صعيدا طيبا، يجب أن يكون هذا التراب طاهرا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يعني تضرب ضربة تمسح بها وجهك، وضربة أخرى تمسح بها يديك، هذا هو التيمم. والتيمم من رخص الله عز وجل للإنسان، لأن الصلاة كما قلت وأقول دائما فرض متكرر لا يسقط بحال. في حالات كثيرة معك ماء ولكن لا يكفي لوضوئك وشربك، شرب أولى. معك ماء ولكن لا يكفي لوضوئك وطبخ طعامك، الطبخ أولى. أو وجدت ماء لا سبيل إليه، ماء في قعر بئر ولا تملك حبلا ولا ذلوان، أو كان سعره فوق طاقتك ولا تملك ثمنه. الفقهاء عددوا حالات كثيرة جدا، عندئذ يسقط الوضوء ويجزئ التيمم، أو يسقط الغسل ويجزئ التيمم. حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أنه إذا عدم الماء في الحضر مع خوف الوقت الصحيح، إن أردت أن تذهب إلى جلب الماء يفوتك الوقت، ينبغي أن تتيمم وأن تصلي، خوف فوت الوقت الصحيح. الآن الفقهاء وسعوا كلمة فلم تجدوا ماء، كما قلت قبل قليل، إما عدمه جملة أو عدم بعضه. في معك ماء للشرب، هذا عدم بعضه، أما عدمه جملة ليس هناك من أثر للماء. وإما أن يخاف فوات الرفيق، أنت مسافر مع مجموعة يركبون الخيول أو يركبون الدواب، فإذا ذهبت لإحضار الماء والتوضؤ والصلاة فاتك الركب وضللت عنهم. قال فوات الرفيق أيضا يجيز التيمم. أو أن رجل مطلوب ظلما، فإذا ذهب إلى جلب الماء ألقي القبض عليه، يجوز أن يتيمم. أو يخاف في طريق لصوصا أو سباعا، في طريق في قطاع طرق أو في وحوش مكان الماء، أو خاف فوات الوقت، أو خاف عطشا على نفسه أو على غيره، وكذلك لطبيخ يطبخه لمصلحة بدنه، هذا كله يجيز له التيمم مكان الوضوء والتيمم مكان الاغتسال. الآن مريض أمامه في ماء لكنه مشلول، لا يجد من يأتيه بالماء، البيت في ماء لكنه قعيد الفراش، هذا أيضا يجيز له الشرع أن يتيمم، أو يخاف من ضرره، نعم، أو يخاف سعره المرتفع إذا كان يشترى، نعم. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. وهذا من خصائص المسلمين، الأرض كلها مسجد، وترابها الطيب كله صالح للتيمم. معنى تيمموا أي اقصدوا، يممت وجهي تلقاء مدين، يممت وجهي تلقاء حلب مثلا. التيمم القصد، كأن الله عز وجل يقول: فتيمموا صعيدا، يعني وجه الأرض، صخر، رخام، تراب، تراب طاهر، نعم، فتيمموا صعيدا طيبا. ثم يقول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. في آية ثانية في سورة المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. من الموازنة بين الآيتين استنبط الإمام الشافعي أنه لا بد من أن ينتقل جزء من الصعيد الطيب إلى الوجه واليدين منه. وفي الآية الأولى يعني لو لم يعلق شيء بيديك يجوز أن تمسح بوجهك وأن تمسح يديك دون أن تنقل من التراب شيئا. القضية خلافية، نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وضع يديه على الأرض ورفعهما نفخ فيهما وكأنه أزال أثر التراب، نعم. ومن آية منه تفيد الآية فيما تفيد أنه لا بد من أن يصل إلى جلد وجهك وجلد يديك شيء من صعيد الأرض. ويبلغ بالتيمم في اليدين إلى المرفقين قياسا على الوضوء. وبعضهم قال الكفين فقط، يعني إما الكفين وإما المرفقين قياسا على الوضوء. وبعض العلماء قال: هل يجوز أن يكون التيمم ضربة واحدة للوجه والمرفقين؟ الجمهور على أنه لا بد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. أيها الإخوة، هذه الآية التي تم شرحها بفضل الله عز وجل آية متعلقة بالتشريع، لكنها دقيقة جدا ومتداخلة، نعيد تلاوتها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، وقد ذكرتهم سابقا أن الأمور العقدية ليس فيها حلول وسط أبدا، وليس فيها تدرج، نقطة من الشرك قليلة تعيق العبد عن ربه. بأمور العقائد تدرج ما فيه، توسط ما فيه، العقيدة حدية. إذا قلت لا إله إلا الله أي لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. أما التدرج أين تم؟ في الأمور التشريعية. وكأن هناك قاعدة أن الإنسان إذا دعي إلى الله واستجاب لهذه الدعوة وكان متعلقا بشيء تعلقا شديدا يمكن أن تستفيد من تشريع التدرج في عدم مطالبته بكل شيء ريثما يقوى إيمانه، نعم. هذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يعني الجنب لا بد له من أن يغتسل إلا إذا كان مسافرا. وإن كنتم مرضى الآن أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، بمعنى جمعتمهن، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. يعني الله عز وجل من صفاته أنه عفو، يعني العبرة أن تتصل به وأن تقبل عليه. فلكل وضع حرج حكم شرعي، والأمر إذا ضاق اتسع، والله سبحانه وتعالى لا يريد أن يجعل عليكم في الدين من حرج. فهذا التيمم هو الوسع، هو استثناء من الوسع، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من الذي يقدر الوسع؟ هو الله عز وجل. أما أن تقدر أنت الوسع هذا مرفوض رفضا كليا. فالله عز وجل سمح بالتيمم، وسمح بقصر الصلاة، وسمح بترك الصيام للمريض والمسافر، وكل هذه الرخص هي من تشريع الله عز وجل. أما أن الإنسان يخترع هو رخصا لنفسه هذا دليل رقة دينه وبعده عن الصواب. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: نور العلم يسطع بترك المعاصي.
4: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي.
3: الجود.
4: إذا لم تجودوا والأمور بكم تمضي وقد ملكت أيديكم البسط والقبض فماذا يرجى منكم إن عزلتم وعضتكم الدنيا بأنيابها عضا وتسترجع الأيام ما وهبتكم ومن عادة الأيام تسترجع القرض.
3: حب آل البيت.
4: يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي.
3: حب الصالحين.
4: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة.
3: آداب النصح.
4: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة.
3: من الورع اشتغالك بعيوبك.
4: المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه.
3: من راقب الله رجع.
4: حسبي بعلمي إن نفع، ما الذل إلا في الطمع. من راقب الله رجع، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع.
3: اتقي دعوة المظلوم،
4: ورب ظلوم قد كفيت بحربه، فأوقعه المقدور أي وقوع. فما كان للإسلام إلا تعبدا وأدعية لا تتقى بدروعي. وحسبك أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركوعي، مريشة بالهدب من كل ساهر، منهلة أطرافها بدموعي.
3: نكران الجميل.
4: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. في كل يوم يبتديك بنعمة منه، وأنت لشكر ذاك مضيع.
3: صف الوداد والخل الصدوق.
4: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه، ولا تكثر عليه التأسفا. ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفى. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في خل يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا.
3: أبو حنيفة.
4: لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة، بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة. فما بالمشرقين له نظير، ولا بالمغربين ولا بكوفة. فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما قرئت صحيفة.
3: التواضع.
4: كيف الوصول إلى سعاد ودونها قلل الجبال ودونهن حتوف؟ والرجل حافية ولا لي مركب، والكف صفر والطريق مخوف.
3: ليس الأمر بالقوة.
4: أكل العقاب بقوة جيف الفلا، وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف.
3: التنسك المبطن.
4: ودع الذين إذا أتوك تنسكوا، وإذا خلوا فهم ذئاب خرافي.
3: الحض على السفر من أرض الذل.
4: ارحل بنفسك من أرض تضام بها، ولا تكن من فراق الأهل في حرقي. فالعنبر الخام روث في مواطنه، وفي التغرب محمول على العنق. والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه وهو مرمي على الطرق. لما تغرب حاز الفضل أجمعه فصار يحمل بين الجفن والحدق. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي.
3: الجد.
4: فإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأثمر في يديه فصدقي، وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاص فحققي. لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرقي. وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى برزق ضيقي. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. إن الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لغير موفق. والجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق.

0: فعطفك بالبرية لا يزول.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب حسن الخلق.
3: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
3: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي. باب الحلم والأناة والرفق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
3: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه. رواه مسلم.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
3: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه.
2: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين.
4: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العصر.
3: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 23 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والثاني عشر من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، أستراليا 2026 إلى 2066، كيف سيبدو مجتمع الأجيال القادمة؟ كامبرا، هل يحق لك الدفاع عن النفس عندما يهاجم اللصوص منزلك؟ الشرطة تجيب ومحامي يشرح. كامبرا، 75,000 دولار، هل تعيد أستراليا منحة المولود لمواجهة تراجع الولادات؟ ومن العناوين العالمية، قطر، أمير قطر يدعو إلى إقامة نظام أمن جماعي في الخليج وفتح مضيق هرمز. دول إسلامية تدعو، 8 دول إسلامية تدعو الكيان الصهيوني لتنفيذ التزاماته بغزة ووقف الاستيطان بالضفة. نيويورك، سجال بين ممداني ونتنياهو قبل وصوله إلى نيويورك. السعودية، الملك سلمان يندد بمحاولة الحوثيين تكرار استهداف مكة المكرمة. فلسطين المحتلة، رام الله، سرقة وتكسير وحصار، إرهاب المستوطنين يتصاعد في قرى رام الله. السعودية، السعودية تستأنف ضخ النفط عبر خط شرق غرب. اليمن، جبهات متعددة ومترابطة، قص سعدة وسباق دام نحو مضيق باب المندب. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب منفتح على لقاء بزكشيان وأنباء عن عرض إيراني بفتح مضيق هرمز. جنوب سوريا، قصف مدفعي وحواجز عسكرية، تصعيد صهيوني جنوب سوريا. الكيان الصهيوني، كاتس يهدد بإخلاء غزة وتهجير 1,000,000 فلسطيني إذا خطف صهيوني واحد. نيويورك، أردوغان يثير حفيظة الوفد الصهيوني وممثلو كوبا ينسحبون احتجاجا على ترامب. أوكرانيا، قتل بغارات على أوكرانيا وكييف تستهدف مصفات روسية تبعد 1300 كيلومتر. تركيا وأمريكا، اتفاق تعاون بين تركيا وأمريكا في الطاقة النووية. الصين، الصين تعلن معارضتها العقوبات الأمريكية على شركات الطيران الإيرانية. وسائل إعلام ليتوانية تقول، تحسبا لهجوم روسي، تعديل دستوري يسمح بنشر أسلحة نووية في ليتوانيا. الولايات المتحدة الأمريكية، حرائق كاليفورنيا تودي بحياة طيارين بعد تحطم مروحيتهما. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، البروفيسور بول تابر أستاذ علم الاجتماع والإنثروبولوجيا والباحث في قضايا الهجرة والجاليات العربية في أستراليا، يتحدث عن التغيرات التي قد يشهدها المجتمع الأسترالي خلال العقود المقبلة. ويرى طبر أن التنوع الثقافي سيصبح أكثر تجذرا في المجتمع الأسترالي، وأن الحفاظ على التماسك الاجتماعي سيتطلب سياسات حكيمة وحكومات واعية بهذه التحولات، كما يشدد على أهمية الحفاظ على اليد العاملة سواء من خلال العمل الجسدي أو من خلال العقول القادرة على التفكير والإبداع وإنتاج الثروة. ويؤكد كذلك أن التنوع الثقافي يجب أن يبقى مصدرا غنيا للمجتمع الأسترالي، وأن التراجع في معدل الخصوبة لا يرتبط بالاقتصاد وحده، بل يعكس أيضا تحولات ثقافية وقيمية في نظرة الأفراد إلى الأسرة والإنجاب والعمل. كامبرا، فتح تكرار حوادث السطو نقاشا قانونيا وأمنيا حول حق الدفاع عن النفس وحدود المواجهة مع مها سكر، أن القوة يجب أن تكون متكافئة مع سينيور سيرجنت اللصوص، وفيما أكدت المعتدي محبذة عدم دخول الأفراد في مواجهة مباشرة، فإن المحامي محمد رجب أشار إلى أنه لرب الأسرة حق الدفاع عن نفسه وأفراد أسرته، ولكن الأمر متعلق بتناسب القوة التي يستخدمها مع الخطورة الموجودة. كامبرا، تواجه أستراليا تحديات سكانية متزايدة مع انخفاض معدلات الولادة وارتفاع متوسط الأعمار، ما يضع ضغوطا متزايدة على الاقتصاد وقاعدة دافعي الضرائب، وفق تحذيرات خبراء بعد صدور أحدث تقرير تعاقب الأجيال الحكومي. يشير التقرير إلى أن الأستراليين يتوقع أن يعيشوا لفترات أطول في وقت ينجبون فيه عددا أقل من الأطفال، ما يعني أن البلاد تحتاج على المدى الطويل إلى زيادة عدد السكان لدعم كبار السن والحفاظ على قوة الاقتصاد. ويأتي ذلك بالتزامن مع تجدد النقاش السياسي حول إمكانية إعادة العمل بسياسة منحة المولود التي أطلقتها حكومة جون هاورد، إلى جانب الجدل بشأن خفض مستويات الهجرة. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. قطر. دعا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس إلى حل الأزمة الحالية في المنطقة بالطرق الدبلوماسية عبر فتح مضيق هرمز أمام الملاحة والعودة إلى المفاوضات وصولا إلى حل دائم يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة كلها بما فيها إيران. وقال الشيخ تميم في كلمته خلال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن منطقة الخليج تمر بإحدى أخطر مراحلها، لافتا إلى أن الأزمة الحالية لم تكن مفاجأة وإنما جاءت نتيجة تراكم سنوات من التأجيل وإدارة الأزمات بالحلول المؤقتة والسياسات غير الواقعية. دول إسلامية تدعو. أعربت 8 دول عربية وإسلامية أمس عن بالغ قلقها إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، كما جددت رفضها القاطع لأي تدابير تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، ودعت إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وضمان المساءلة عن عنف المستوطنين. جاء ذلك في بيان لوزراء خارجية قطر والسعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا عقب اجتماعهم الاثنين في نيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. نيويورك. شن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني هجوما حادا على رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وصفا إياه بمجرم حرب ومهندس الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ليرد عليه الأخير بقوله عار عليك، وذلك قبيل توجهه إلى المدينة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. السعودية. أعرب ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن تنديده بمحاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة، مستنكرا انتهاك حرمة المقدسات واستفزاز مشاعر المسلمين. وقالت وكالة الأنباء السعودية واس إن الملك سلمان ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في جدة، حيث أعرب عن تقديره دور القطاعات العسكرية والأمنية وأبطالها البواسل في الدفاع عن الوطن والتصدي بكل حزم لأي اعتداء على الأماكن المقدسة وضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين على أرض المملكة. فلسطين المحتلة، رام الله. تتسع اعتداءات المستوطنين في قرى رام الله متخذة أشكالا أكثر عنفا، من تكسير المركبات واقتحام المنازل إلى سرقة المواشي واستخدام سلاح في هجمات يقول سكان محليون إنها جرت تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني واستمرت إحداها نحو 6 ساعات. وفي بلدة سلواد رصدت مراسلة الجزيرة ثروة شقرة آثار هجوم نفذته مجموعات من المستوطنين على منازل تقع في أطراف البلدة، حيث حطم المهاجمون مركبات ونوافذ منازل وحاولوا اقتحام بعضها، بينما أفاد سكان باستخدام الرصاص الحي والحجارة خلال الاعتداء. السعودية. استأنفت السعودية العمليات في خط أنابيب شرق غرب المعروف باسم بترول لاين بعد إغلاقه إثر هجمات بطائرات مسيرة، وفق ما أفادت به 3 مصادر مطلعة لرويترز أمس. ويمكن أن تستأنف عمليات تصدير النفط من ميناء ينبع في وقت لاحق من اليوم. وكانت السعودية قد أغلقت خط شرق غرب في 13 سبتمبر أيلول الجاري بعد هجمات بطائرات مسيرة، مما أدى إلى توقف عمليات تحميل النفط الخام في ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر. وقال مصدران إن ضخ النفط عبر الخط يسير حاليا بمعدل منخفض. اليمن. تتسع رقعة القتال في اليمن على امتداد قوس جغرافي يبدأ من مأرب والجوف شمالا ويمتد إلى تعز ولحج جنوبا، بالتزامن مع تصعيد لافت في صعدة معقل الحوثيين في مشهد يعكس انتقال المواجهة إلى جبهات متعددة ومترابطة. وتبدو تعز والساحل الغربي مركز الثقل في هذا الصعيد، إذ تدور معارك عنيفة للسيطرة على مرتفعات وجبال استراتيجية تطل على باب المندب ولحج وعدن، بينما تحاول القوات الحكومية تثبيت مواقعها واستعادة زمام المبادرة أمام هجمات الحوثيين. الولايات المتحدة الأمريكية. كشف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولت أن الرئيس دونالد ترامب منفتح على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الذي يصل نيويورك اليوم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة متعهدا بالدفاع بحزم عن مواقف بلاده في وقت تجري فيه مساعي دولية استئناف المفاوضات بين البلدين واستعادة حركة الملاحة بمضيق هرمز. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا جنوب سوريا. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني تحركاتها وتوغلاتها العسكرية الميدانية في مناطق مختلفة من الجنوب السوري، حيث شهدت محافظتا القنيطرة ودرعا خلال الساعات 24 الماضية سلسلة من الانتهاكات والتصعيد الميداني شملت قصفا مدفعيا وتفتيش منازل وإقامة حواجز عسكرية مؤقتة. وأفاد مراسل سوريا الآن بأن دورية تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني توغلت صباح أمس في الحي الغربي من قرية الرفيد بريف القنيطرة بالقرب من نقطة مراقبة تابعة للأمم المتحدة الأندوف، حيث أقدمت الدورية على تفتيش عدد من منازل المدنيين ثم انسحبت من دون أي اعتقال. الكيان الصهيوني. هدد وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس أمس بتفريغ مدينة غزة وتهجير سكانها إذا قامت حركة حماس باختطاف جندي أو مستوطن صهيوني واحد على حد قوله. وقال كاتس خلال مشاركته في مراسم تأبين قتلى حرب السادس من أكتوبر تشرين الأول 1973، أحذر حماس وداعميها من إيران وحتى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الإقدام على اختطاف أي جندي أو مدني صهيوني. سنقوم بإخلاء مدينة غزة بالكامل والتي يقطنها نحو 1,000,000 نسمة ونقلهم إلى الجنوب كما فعلنا سابقا. نيويورك. انسحب الوفد الصهيوني أمس من جلسة عامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال إلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمته التي وصف فيها الحرب الصهيونية على غزة بالإبادة، كما انسحب الوفد الكوبي احتجاجا على كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تطرق فيها إلى الوضع في كوبا. وأظهرت لقطات تلفزيونية مغادرة أعضاء الوفد الصهيوني، وكان من بينهم مندوب تل أبيب لدى الأمم المتحدة داني دانون. أوكرانيا. قال مسؤولون أوكرانيون أمس إن روسيا شنت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت 4 مناطق أوكرانية على الأقل خلال الليل، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينما ألحقت القوات الأوكرانية أضرارا بمصفات نفط روسية أخرى في أحدث هجوم أوكراني بعيد المدى. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوتها شنت هجوما واسع النطاق على أهداف في أوكرانيا شملت منشآت صناعية وعسكرية ومرافق لقطاع الوقود والطاقة، فضلا عن منشآت بنية تحتية لموانئ وسفن تابعة للجيش الأوكراني. تركيا وأمريكا. وقعت شركة الطاقة النووية التركية المساهمة توناش ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية تتضمن دراسة تصاميم ومفاعلات نووية معيارية صغيرة ومفاعلات من الجيل الرابع طورتها شركات أمريكية. وقالت وزارة الطاقة التركية إن الاتفاقية وقعت خلال مراسم أقيمت في البيت التركي بمدينة نيويورك بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرغدار. الصين. أعلنت الصين أمس معارضتها للعقوبات الأمريكية غير القانونية على شركات الطيران الإيرانية، وذلك بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنها ستتوقف عن العمل تحت ضغط عقوبات بلاده بدءا من اليوم الأربعاء. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جو جاكون في مؤتمر صحفي أمس تؤكد الصين باستمرار معارضتها للعقوبات غير القانونية المفروضة من جانب واحد والتي لا تتماشى مع القانون الدولي ولا تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي. وسائل إعلام ليتوانية تقول. قالت وسائل إعلام ليتوانية إن البرلمان الليتواني وافق أمس على تعديل دستوري يسمح بنشر أسلحة نووية وإقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضي البلاد. بدوره أكد الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا أن الدفعة الجديدة من القوات الأمريكية في طريقها بالفعل إلى ليتوانيا، مشددا على أن الوجود العسكري الأمريكي في ليتوانيا يشكل ركيزة لا غنى عنها لقدرات بلاده على الردع والدفاع الجماعي. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. قالت السلطات الأمريكية الاثنين إن الطيارين لقيا حتفهما إثر تحطم طائرة هليكوبتر أثناء إسقاط المياه لإخماد حريق غابات في متنزه يوسمايت الوطني بولاية كاليفورنيا. وذكرت المتحدثة باسم الفريق المكلف بإدارة جهود مكافحة الحرائق في كاليفورنيا كوني لاو أن الطيارين كانا يسقطان المياه باستخدام دلاء لمكافحة الحريق عندما سقطت الطائرة الهليكوبتر وهي من طراز سوبر بوما جنوب شرق بحيرة أوستراندر. وقالت إدارة الطيران الاتحادي والمجلس الوطني لسلامة النقل إنهما لا زالان يحققان في سبب تحطم الطائرة. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا أستراليا 2026 إلى 2066، كيف سيبدو مجتمع الأجيال القادمة؟ كامبرا، هل يحقق لك الدفاع عن النفس عندما يهاجم اللصوص منزلك؟ الشرطة تجيب ومحامي يشرح. كامبرا، 75,000 دولار، هل تعيد أستراليا منحة المولود لمواجهة تراجع الولادات؟ ومن العناوين العالمية، قطر، أمير قطر يدعو إلى إقامة نظام أمن جماعي في الخليج وفتح مضيق هرمز. دول إسلامية تدعو. 8 دول إسلامية تدعو الكيان الصهيوني لتنفيذ التزاماته بغزة ووقف الاستيطان في الضفة. نيويورك، سجال بين ممداني ونتنياهو قبل وصوله إلى نيويورك. السعودية، الملك سلمان يندد بمحاولة الحوثيين تكرار استهداف مكة المكرمة. فلسطين المحتلة رام الله، سرقة وتكسير وحصار، إرهاب المستوطنين يتصاعد في قرى رام الله. السعودية، السعودية تستأنف ضخ النفط عبر خط شرق غرب. اليمن، جبهات متعددة مترابطة، قصف صاعدة وسباق دام نحو مضيق باب المندب. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب منفتح على لقاء بزكشيان وأنباء عن عرض إيراني بفتح مضيق هرمز. جنوب سوريا، قصف مدفعي وحواجز عسكرية، تصعيد صهيوني جنوب سوريا. الكيان الصهيوني، كاتس يهدد بإخلاء غزة وتهجير 1,000,000 فلسطيني إذا خطف صهيوني واحد. نيويورك، أردوغان يثير حفيظة الوفد الصهيوني وممثل كوبا ينسحبون احتجاجا على ترامب. أوكرانيا، قتلى بغارات على أوكرانيا وكييف تستهدف مصفاة روسية تبعد 1,300 كيلومتر. تركيا وأمريكا، اتفاق تعاون بين تركيا وأمريكا في الطاقة النووية. الصين، الصين تعلن معارضتها العقوبات الأمريكية على شركات الطيران الإيرانية. وسائل أعلام ليتوانيا تقول تحسبا لهجوم روسي تعديل دستوري يسمح بنشر أسلحة نووية في ليتوانيا. الولايات المتحدة الأمريكية، حرائق كاليفورنيا تودي بحياة طيارين بعد تحطم مروحيتهما. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر بعض شيء، الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 13 درجة. غدا الخميس ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 24 درجة أدناها 15 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع لأذان المغرب تمام 5:55، ويرفع لأذان العشاء تمام 7:12. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

الشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: And he it is who sendeth down the saving rain after they have despaired, and spreadeth out his mercy. He is the protecting friend, the praiseworthy.
1: Sadaqallahu al-Azim.
2: Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Rasulillah. Allahumma inni a'lamu anni asiq, ولكني أحب من يطيعك فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. آله وصحبه.
3: أخي المؤمن، إن من أفضل الأعمال أن يظل لسانك دوما رطبا بذكر الله. الأذكار. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا. أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة

وستر. فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

تعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل الله.

0: أخي المؤمن، فلنتعاهد
1: فلنتعاهد
0: على
1: على
0: ذكر
1: ذكر
0: لله
1: الله
0: دائم،
1: دائم،
0: ينير
1: ينير
0: القلب
1: القلب
0: ويزيد
1: ويزيد
0: الحسنات
1: الحسنات
0: ويرفع
1: ويرفع
0: الدرجات
1: الدرجات
0: عند
1: عند
0: رب
1: رب
0: العالمين.
1: العالمين.
2: حسبي ربي.
3: حسبي.

0: أخي المسلم، أنت بالتأكيد تبحث عن المعلومة الهادفة والكلمة الجادة، إذن فابقى مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك وأسرتك إلى عالم العلماء لتعيش أزكى وأطيب أيام حياتك في رحابهم.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، واعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك سواء كنت في البيت أو السيارة أو العمل إلى رحاب القرآن الكريم لتنعم بسكينة النفس وراحة البال وسعادة الدارين، الدنيا والآخرة.
2: لا إله إلا الله.
0: إنها تربي أطفالك على كتاب الله، فتحمي هويتهم وقلوبهم وعقولهم، وتحصن وجودهم في مجتمع الاغتراب ضد الفتن والانحرافات وطيار الشر الذي يزداد كل يوم. إنها تعمر بيوتكم بذكر الله وتلاوة القرآن ودروس التفسير والحديث والسيرة والفقه وباللغتين العربية والإنجليزية. إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر، حيث تبلغ دعوة الله لغير المسلمين وتشرح حقائق الإسلام المشرقة وترد عنه وعن المسلمين الشبهات. إنها إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل ممثلا في جيل الأبناء.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد.

هل تعلم عندما ينتهي الأذان لا تحرم نفسك من دعوة مستجابة بعد ترديدك الأذان وقول الدعاء المأثور؟ هل تعلم أين توضع ذنوبك وأنت في صلاتك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. يا من تتعجل في الركوع والسجود، أطل سجودك وركوعك بقدر ما تستطيع لتتساقط عنك الذنوب. هل تعلم ماتت امرأة صالحة فكانوا كلما زاروا قبرها وجدوا رائحة تراب القبر وردا، فقال زوجها إنها كانت لا تترك قراءة سورة الملك قبل نومها، فهنيئا لمن جعل قراءتها عادة له، فأحرص عليها لأنها تنجي من عذاب القبر. هل تعلم عند قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة يصبح بينك وبين الجنة الموت فقط؟ هل تعلم عند الانتهاء من الصلاة لا تستعجل وابقى جالسا مدة لأن الملائكة تدعو لك عند ربك؟

الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. كيف أساهم في تحرير فلسطين؟ أيها الإخوة، فلسطين أرض المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، والذي لا تشد الرحال إلا إليه وإليهما. فلسطين، إلى مسجدها سرى نبينا، وعلى ترابها صلى إماما بالأنبياء، ومنها عرج إلى السماء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلسطين ضمت تربتها أجساد الأنبياء، ففيها دفن سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وداود وسليمان وزكريا ويحيى وموسى عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. فلسطين الأرض التي دخلها عدد غفير من الصحابة، عاشوا فيها ومات عدد منهم في ترابها، منهم سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، أول من ولي قضاء فلسطين، سكن بيت المقدس ودفن فيه. منهم سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، كان قائد جيش الفتح لفلسطين وسائر الشام. منهم سيدنا بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، شهد فتح بيت المقدس وأذن في المسجد الأقصى. منهم سيدنا تميم الداري، كان أميرا على بيت المقدس. منهم معاذ بن جبل وعياض بن غنم وخالد بن الوليد وأبو هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمر بن الخطاب وشداد بن أوس وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وغيرهم كثير. فلسطين أرض رباط المجاهدين الصادقين إلى يوم القيامة. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، أين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس حوله. فلسطين أرض المحشر والمنشر. فعن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس. فقال: أرض المحشر والمنشر. فلسطين البلد الذي دخلها وتسلم مفاتيح بيت المقدس فيها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في سنة 15 للهجرة. قال يومها: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما نريد العزة بغيره يذلنا الله. دخل عمر المسجد من الباب الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. يقال إنه لبى حين دخل بيت المقدس، صلى فيه تحية المسجد بمحراب داود، وصلى بالمسلمين فيه صلاة الفجر، قرأ بالركعة الأولى سورة صاد وسجد فيها، وفي السورة الثانية في الركعة الثانية بسورة الإسراء. حرر كتاب فتح بيت المقدس بتوقيع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، شهد عليه سيدنا خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم.
فلسطين على أرضها دارت مواقع إسلامية خالدة كأجنادين وبيسان وحطين وعين جالوت. بدأت الحملات الصليبية على ديار المسلمين سنة 1099 للميلاد. اتبع الفرنجة في سيرهم إلى البيت المقدس سياسة الأرض المحروقة. لم يمروا على أرض إلا أحرقوا ما فيها من أخضر ويابس. وصلوا القدس وحاصروها 40 يوما، ثم دخلوا وعاثوا فيها فسادا يدمرون وينهبون ويقتلون. قال ابن الأثير في كتابه الكامل للتاريخ يصف مذبحة القدس: قتل الفرنجة بالمسجد الأقصى ما يزيد على 70,000، منهم جماعة كبيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم ممن فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع الشريف، وأخذوا من عند الصخرة نيفا 40 قنديلا من الفضة، ثمن كل قنديل 3600 درهم، وغير ذلك كثير. في سنة 1187 بعد 100 سنة تقريبا للميلاد جاء سيدنا صلاح الدين الأيوبي وحارب الصليبيين في عدد من المعارك أهمها حطين. انتصر فيها عليهم، سيطر على كل فلسطين وأعادها لأهلها، ثم مضى إلى القدس حاصرها 5 أيام، فما كان منهم إلا أن سلموه إياها وطلبوا الأمانة فأمنهم، ولم يقتل واحدا من الذين أخذوا الأمانة منهم، وسلمت له المدينة في اليوم 27 من رجب في سنة 583 للهجرة. فرح المسلمون فرحا شديدا، اجتمع لذلك العلماء والصالحون وعباد الله المؤمنون، ونظفوا المسجد الأقصى مما كان فيه من الصلبان والخنازير والرهبان. قال صاحب كتاب الروضتين في أخبار الدولتين يصف صلاح الدين وهو ينقل الحجارة بنفسه لعمارة سور القدس، يقول: ولو رأيته وهو يحمل حجرا في حجره لعلمت أن له قلبا قد حمل جبلا في فكره. وأقيمت في المسجد الأقصى صلاة الجمعة، وامتلأ الجامع، وسالت لرقة القلوب المدامع، ولما أذن المؤذنون للصلاة عند الظهر كادت القلوب تطير من الفرح من ذلك الحال. ومرت الأيام وجاءت بريطانيا وأشياعها لاحتلال فلسطين سنة 1917 للميلاد بقيادة الليمبي. عند دخوله القدس قال: ها قد عدنا يا صلاح الدين. بقيت فيها بريطانيا حتى عام 1948 حين سلمتها للكيان الإسرائيلي، واستكملوا احتلالهم لفلسطين والقدس عام 1967 حيث دمروا حي المغاربة، وما زالت محتلة يعيث الصهاينة فيها وفي مسجدها فسادا. ولا شك أن هذا يحدث في قلوب العرب والمؤمنين جرحا عميقا، ويضرم في قلوب شبابنا ألما دفينا، ويوقد في هممهم عزما أكيدا ليخرج منهم ناصر يكونون معه جندا لتحرير فلسطين. ويجد أحدهم هما بين جنباته يدعوه للسؤال مرة بعد مرة: كيف أساهم في تحرير فلسطين؟ وللجواب على هذا السؤال أقول: يمكن لكل صادق أن يجد مفردات كثيرة لنصرة فلسطين، غير أني أذكر منها 4 في مقدور كل شاب من شبابنا وكل فتاة من فتياتنا، بل بمقدور كل منا أن يقدمها مساهمة لتحرير فلسطين. أولا: كن متمسكا بدينك. أول واجب مطلوب منك أن تصلح نفسك وتجدد توبتك وتجاهد شيطانك وتتمسك بأوامر دينك وتجتنب نواهيه.
وأن تجتهد لتكون لبنة قوية في حائط الصد عن الإسلام والمسلمين، واحترس أن يؤتى الإسلام من قبلك. فمن انتصر على نفسه الأمارة بالسوء فهناك ينتصر على عدوه، ومن ضعف أمامها فهو أمام عدوه أضعف. أصعب ما نجده من احتلال أعداء المسلمين والعرب لبلاد العرب والمسلمين الرجال الذين هم يتسمون على الإسلام ثم يشترون بالأموال. لقد ضعف من زمن بعيد أمام نفسه فأتينا من قبله. الرجال الذين يشترون بالنساء وبالشهوات، هذا يطعن في ظهور كل المسلمين وكل العرب، لعل أكثر من أعداء العرب والمسلمين. أول ما هو مطلوب منك، كن متمسكا بدينك. من انتصر على نفسه استطاع أن ينتصر على عدوه، ومن ضعف أمامها فهو أمام عدوه أضعف. نشرت صحيفة إيديعوت أحرنوت الإسرائيلية في العدد الصادر ب 11/3/1987 تقول: إن على وسائل إعلامنا، تقصد اليهودية الصهيونية، ألا تنسى حقيقة مهمة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب. هذه الحقيقة هي أننا نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طوال 30 عاما، ويجب أن يبقى الإسلام بعيدا عن تلك المعركة. كن متمسكا بدينك. قبلها قال بن غوريون: نحن نخشى الإسلام، هذا المارد الذي نام طويلا وبدأ يتململ. تريد أن تساهم في تحرير فلسطين؟ كن متمسكا بدينك، عندها تكون جاهزا. أما إذا واحد سامحني ما له أدراني في صلاة الفجر، كيف بدنا نقول له تعال ساعدنا بتحرير فلسطين؟ هو يا دوب يفيق من فرشته. إذا واحد بيضعف أمام الدرهم والدينار، يباع ويشترى، بيقبل رشوة بألف ليرة، بيغير لك الحق والباطل 5,000 500,000، كيف هذا بده يقاتل لاسترداد فلسطين؟ بينشرى. إذا اكتشف عدونا أمره ببساطة، حقه 500,000، حقه 1,000,000. إذا واحد أمام النساء يتساقط، كيف بده يساهم في تحرير فلسطين؟ إذا اكتشف أمره ببساطة، حقه امرأة بيبعتوا له وحدة فاجرة فتأخذه حيث أرادت. كن متمسكا بدينك. يريد عدونا إبعادنا عن ديننا وإبعاد ديننا عنا وعن معركتنا، والرد يكون بزيادة تمسكنا بديننا. فمن أدخل الدين إلى بيته ومعمله وسائر شؤون حياته فإنه بذلك يستعد ويعد أولاده للقاء هؤلاء الأعداء. ومن ضعف أمام شهواته وخار أمام غرائزه فلم يأتمر بأمر الدين ولم ينتهي عن نهيه، فإنه يقدم لأعداء العرب والمسلمين أكبر خدمة يطمحون إليها. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إذا أردت أن تساهم في تحرير فلسطين، بإمكان الصادق أن يبحث عن مفردات كثيرات، غير أني سأختار هذه الأربعة لأن في مقدور كل منا أن يقدم فيها الشيء الكثير. كن متمسكا بدينك أولا. ثانيا، ادرس واعرف أبعاد القضية الفلسطينية. فمعرفة تاريخ فلسطين وتاريخ الصراع مع مغتصبيها والتعرف على مؤامرات الأعداء عليها وعلى عقيدة المسلمين وبلادهم ومعرفة الحكم الشرعي لتحريرها تجعلك من المنافحين عنها بثبات والذائدين عنها عن اعتقاد. شو حكم تحرير فلسطين؟ بس تعرف الحكم الشرعي تصرفك بتغير.
هل أنتم ليش كلكم أجيتوا على صلاة الجمعة؟ لأنكم تعلمون بأنه فرض. لو لم تكونوا تعلموا ربما جاء بعضكم وتأخر الآخر أو غاب، لكن لما علمتم بأنها فرض سارعتم إليها وتركتم كل شيء. وفي معرفة الحكم الشرعي لتحرير فلسطين أقول اتفق الفقهاء، لم يخالف فيهم أحد، اتفق الفقهاء بأن تحرير أي بلد إسلامي اغتصبه الأعداء فرض على المسلمين، يبدأ بتحريرها أهل ذلك البلد، هي فرض كفاية على الجميع وفرض عين على أهل ذلك البلد، يبدأ بتحريرها أهل ذلك البلد، فإن لم يكن بهم طاقة ما عم يقدروا أعانهم من بجوارهم، صار فرض عين عليهم وعلى من بجوارهم، فإن لم يكن بهم طاقة فمن يليهم، وهكذا حتى تتحرر تلك البلدة، ويبذل في ذلك كل وسيلة شرعية ممكنة، وعلى رأس هذه الوسائل يأتي الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال والقلم واللسان والجاه والجهد، ولا ينظر في ذلك إلى فقد الأرواح والأموال، إنه أخي منخسر بيموت ناس كثير بيموت شباب، لا ينظر في ذلك إلى فقد الأرواح والأموال، فإن فقد البلاد المحتلة تفريط في الدين، وفي سبيل حفظ الدين يضحى بكل غال ونفيس. قال صاحب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر كتاب حنفي الجهاد ماض إلى يوم القيامة وإن تركه الكل أثم، فإن غلب العدو على بلد من بلاد الإسلام أو ناحية من نواحيها ففرض عين، فتخرج المرأة بلا إذن الزوج، أنتم بتعرفوا العادة أن المرأة لا تخرج إلى أي مكان إلا بإذن زوجها، هلأ وقت بيكون الجهاد فرض عين تخرج بلا إذن الزوج، وكذا يخرج الولد من غير إذن والديه والغريم بغير إذن دائنه. هلأ إذا أنا مدين من واحد بيناتكم مليون ليرة، إذا بدي أطلع على الحج بدي استأذنه، على الحج بدي استأذنه أنه أنا طالع على الحج تسمح لي، أنت إلك معي مليون، وإن لم يأذن لي لا أخرج. قال لما يكون الجهاد فرض عين يخرج الإبن بدون إذن أبيه، غريم من دون إذن دائنه. قال صاحب بلغة السالك لأقرب المسالك في مذهب الإمام مالك ويتعين، يعني الجهاد يصير فرض عين، ويتعين بتعيين الإمام، إذا الإمام فرز طائفة من الرجال طائفة من الناس لهذا الجهاد صار فرضا عينا عليهم، ويتعين بهجوم العدو على محلة قوم فيتعين عليهم وعلى من بقربهم إن عجزوا، ويتعين أيضا بالنذر. كن متمسكا بدينك، اعرف واقرأ وادرس عن حقيقة القضية الفلسطينية. ثالثا قبل الأخير، استفد من وسائل التواصل والاتصال لدعم تحرير فلسطين، وذلك بإنشاء المنتديات والمدونات والصفحات والمواقع وكتابة المقالات ونشر الكتب والأبحاث والصور والخرائط التي تخدم القضية الفلسطينية وتفضح فظائع العدو الصهيوني، والرد على المواقع التي تدافع عن الصهيونية وتفنيد مزاعمها، وإرسال صور المجازر إلى المنظمات الدولية والحقوقية حول العالم، وينفع كل ذلك في التأثير على الرأي العام العالمي. رابعا وأخيرا، ثق بالله ولا تيأس ولا تحرم إخوانك المرابطين في تلك البقاع المقدسة من كل عون، ولا تعجز عن الدعاء، ففلسطين لأهلها مهما طال الزمن، لا تيأس 100%، فلسطين لأهلها مهما طال احتلالها وستعود إلى أهلها، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا في الأحاديث الصحاح بأن المسلمين سيقاتلون اليهود وسينتصرون عليهم. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون.
حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فلا تيأس، ثق 100% بأن الحق سيعود لأصحابه. ولعل هناك من يقول: العدو يقتل الكثير، يحرق الكثير، يغتصب كل يوم جديدا، يتواصل ويأخذ دعما دوليا، فكيف لا نيأس؟ أقول: كتب أحد المفكرين اليهود يقول: إن الأعداد في مثل هذه المواجهة غير موضوعية، لقد قتل من الأمريكيين 50,000، وقتل من الفيتناميين 3 ملايين، لكن الذي ربح أخيرا هم أهل فيتنام، وخسرت هنالك أمريكا. لقد قتل من الفرنسيين 4,000، وكان شهداء الجزائر 1,000,000، لكنهم كانوا هم المنتصرين، وخرج الغاصب المحتل مدحورا. إن الأعداد في هذه القضية ليست مقياسا للربح والخسارة، فثق بنصر الله وعودة الحق لأهله، ومهما استطعت أن تدعم جهد أهلنا بفلسطين بأمر فافعل. نحن مختلفون، كل واحد يستطيع شيئا. إن استطعت بمال فافعل، إن كنت صاحب قلم فافعل، إن كنت صاحب منبر فافعل، إن استطعت بمقال فافعل، ومهما يكن من أمر فلا تبخل عليهم ولهم بالدعاء. واعلم بأن المرء يؤجر على نيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز

لدعم تحرير فلسطين. ثق بالله ولا تيأس، ولا تحرم إخوانك المرابطين في تلك البقاع المقدسة من كل عون، ولا تعجز عن الدعاء. اللهم طهر فلسطين وسائر بلاد المسلمين من رجس الغاصبين، وأعنا على نصرة الحق والدين، وأكرمنا بصلاة في المسجد الأقصى يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: من روائع المصحف المجود.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا صلوا.

أخي المسلم، لن يكسب الشيطان منك المعركة في لحظة واحدة، لا سيما إذا كان لديك نصيب ولو قليل من الإخلاص والمراقبة لله عز وجل. وإنما الذي يسعى لكسبه منك هو ضياع عمل الوقت في الغفلة التي تخدر منك الحس وتضعف فيك المراقبة والإخلاص لله عز وجل. فإذا ما تهيأ له ذلك عرضك للفتن حسب الثغرات التي في نفسك، فإن كانت من باب الشهوة أتاك منها، وإن كانت من باب المال شغلك به، حتى يؤصل للغفلة موطنا في قلبك. فإذا ما تيسر له ذلك بدأ في سقي البذرة التي غرسها في قلبك بغذاء من نفس مادتها، ومن خلال حصر خواطرك حول أحداث تتعلق بنفس الباب الذي دخل قلبك منه لجعلك تدور دوما في روح الانشغال بتلك الشهوة. فإذا ما طال بك الزمن على هذه الحال صارت بينك وبين هذه المعاصي نوعا من الألفة، الألفة التي توهن منك القوة عن دفع تلك الخواطر لما يحدث في قلبك من التعلق بها. وصرت أخي المسلم مهيئا لخسارة الموقعة تلو الأخرى تباعا في صراعك مع الشيطان، لا لشيء سوى لأنك أصبحت في قرارة نفسك أضعف من السابق. والدليل على ذلك هو عجزك عن مجرد دفع تلك الخواطر الشيطانية، فتصير عليك كالمذلة لدى الشيطان يحاول استدراجك من خلالها إلى ما هو أعظم. وكلما راودتك نفسك بالإحجام عن المضي قدما في درب الغفلة والعودة إلى الله، أغار عليك الشيطان بسيل من التهوين والتقنيط، مذكرا إياك بعجزك عن الإحجام في التفكير فيما قد تعلق قلبك به من أبواب الشهوة وغيرها.

إذا يجب على العبد أن يعلم أن إدراك النجاة يتمثل في شغل النفس بطاعة لكي لا تشغله بالمعصية. فإذا ما حدث أخي المسلم ووقعت في شراك الشيطان واستمريت في التفكير فيما لا يرضي الله عز وجل، فإن عليك المصارعة لطوق النجاة المتمثل في الصحبة الصالحة التي لديها القدرة على جذبك بقوة من براثن الشيطان بإذن الله تعالى، لأنها غير واقعة تحت نفس المؤثرات التي سلطها الشيطان عليك. لذا فإن مخالطتهم ستجعل الخلاص من هذا العجز أمرا ممكنا بل تلقائيا، وحينها سوف تستعيد عافيتك وتنجو بإذن الله من براثن الشيطان. ولكن العبرة حينئذ بألا تعيد الكرة مرة أخرى، واجعل أخي المسلم من هذا الدرس تجربة للاستفادة منه طوال حياتك، فعمر العبد محدود والأمل الذي ينسجه الشيطان له ممدود بلا حدود، وعلى العبد أن يجعل من كل لحظة تمر عليه فرصة لتوسيع حفرة قبره عليها، ولا تجعل تلك اللحظات تتناثر أمام عينيك كهشيم تذروه رياح الغفلة دون ما اكتراث، ثم تبكي بعدها في ظلمة القبر بدلا من الدموع دما، حيث لا ينفع ندم ولا توبة.

ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل

فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون

فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي

الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم.

وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين.

أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم

عملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجي

أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين

وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. فأس

قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذ

وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين

يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين

وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصيت

هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعون

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بيته الذي أظلهن. فالواقع أنه لم يكن بيتا واحدا بل بيتين، أولهما في مكة حيث عاش محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجه الأولى وحدها، وحيث أنجب وواجه التحول الأعظم في حياته وفي حياة العرب والإنسانية جميعا. وأما البيت الآخر فكان في المدينة حيث عاشت أمهات المؤمنين جميعا بدون السيدة خديجة رضي الله عنهن. أما في البيت الأول الذي دخله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شابا في 25 من عمره، لم يبعث بعد برسالة ولم يتلقى الوحي. هو محمد صلى الله عليه وسلم الزوج النبي الإنسان الذي أظل بيته هؤلاء السيدات الكريمات ووسعتهن دنياه الخاصة، وكان لهن حظ المشاركة في حياته الوجدانية ثم في حياته العملية. الفصل بين شخصيته زوجا رجلا وشخصيته صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا جد عسير، وليس الأمر كذلك في حياة نبي آخر من حملة الرسالات. ذلك لأن الإسلام قرر بشرية الرسل عليهم السلام أصلا من أصول عقيدته، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على تذكير أمته بأنه بشر عبد الله ورسوله، ولم تنزع الرسالة من قلبه عواطف البشر ولا جردته من وجدانهم ولا عصمته مما يجوز عليهم فيما عدا ما يتصل بالنبوة. فهو كما قال جل جلاله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، صدق الله العظيم. يسكن إلى زوجه ويشغل بالأبناء ويعاني مثل الذي يعانيه بنو آدم، مع حب وكره ورغبة وزهد وخوف وأمل، ويجري عليه ما جرى على سائر البشر من تعب ويتم وسكل ومرض وموت. ولو شاء الله لعصم نبيه من كل هذا، ولإعفائه مما ذاق من حر السكل في بنيه وفداحة المصاب في خديجة ومحنة الإفك في عائشة، ولجعل حياته نصرا متصلا لا يعرف الهزيمة ولا يشفق من خيبة، وأراحه من اضطهاد أعدائه وكيد المنافقين من أتباعه، ولكن سبقت كلمة الله لرسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، صدق الله العظيم. وإنه لغاية التكريم للبشرية أن ينتمي إليها النبي الرسول، ومن قبل كرمها الله تعالى فأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم أبي البشر. إن الله سبحانه وتعالى لم يدع لرسوله حياته الخاصة يتصرف فيها كيف شاء على نحو ما يفعل أي رجل من البشر، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتلقى من حين إلى حين أوامر ربه في أخص الشؤون الزوجية، وكانت علاقاته بنسائه تخضع أحيانا لتوجيه سماوي صريح. فمثلا محنة الإفك لم يحسمها إلا نزول الوحي ببراءة السيدة عائشة رضي الله عنها مما افتراه عليها الذين أرجفوا بالسوء ورموها بالفاحشة. وزواجه صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب بنت جحش ما كان ليتم لولا أن نزل به عتاب صريح من الله، الذي كره لمحمد أن يخفي في نفسه ما الله مبديه وأن يخشى الناس، والله أحق أن يخشاه. فأي رجل كان نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وأي زوج جمع بيته هذا العدد من عاقلات كريمات اختلفت أنماطهن وتباعدت أصولهن ومنابتهن وتفاوتت أعمارهن وصورهن. قد نستطيع أن نتبين بعض ملامحه المميزة في الشاب الهاشمي الذي صاحب عميه أبا طالب وحمزة إلى دار السيدة خديجة بنت خويلد ليحتفل بزواجه منها في العام 15 قبل البعثة. كان وقتئذ بشرا غير رسول، كان شابا قرشيا هاشميا عريق الأصل طيب المنبت، أبوه عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم الذي وعت مكة قصة افتدائه من النحر وفاء بنذر أبيه، وهي قصة مثيرة أحيت ذكرى الذبيح الأول إسماعيل ابن إبراهيم جد العرب العدنانية. وأمه آمنة بنت وهب بنت عبد مناف ابن زهرة أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، وقد أمضى أعوامه الأولى في بادية بني سعد،
فتركت هذه التربية البدنية

0: ذوي طابعها الخاص في شخصيته وأكسبته صحة الجسم والنفس وصلابة الخلق وفصاحة اللسان، كما أكسبته حياته اليتيمة القادحة من بعد ذلك قوة احتمال وشعورا مبكرا بالمسؤولية. وجاءت رحلة صباه مع عمه إلى الشام فوسعت من أفقه وزودته بعض خبرة بالدنيا والناس، فكان في إبان شبابه الرجل الناضج الجلد الصبور، تلمح في شخصيته آثار البادية وفي سلوكه تهذيب الحياة المتحضرة حول الحرم. وهكذا كان محمد حين سمعت به السيدة خديجة وبلغها ما يتحدث به القوم عن جده واستقامته وصدقه وأمانته وعفته، فما هدى هذا كله سبيلا إلى قلبها الذي كانت قد أغلقته دون الرجال جميعا وفكرت فيه قبل أن تلقاه وتراه بعينيها شابا وسيما معرب الملامح أزهر اللون، وتشع عيناه الدعواجان الواسعتان جاذبية وسحر تحت أهداب طوال حوالك وتتألق أسنانه المفلجة البيضاء إذا تكلم أو ابتسم. ولم تكن السيدة خديجة وقتئذ بالفتاة الغريرة، بل كانت السيدة الناضقة الحازمة التي عرفت الناس وتزوجت من قبل ذلك رجلين من سادة قريش وعاملت رجالا آخرين كانوا يخرجون في مالها إلى الشام، وإن في أعجاب مثلها بمحمد وحرصها على الزواج منه لدليل على أنها وجدت في شخصيته الأسيرة النبيلة ما لم تجده في أي رجل آخر ممن تزاحموا على بابها يطلبون يدها. ولكن لا ننسى أن نقرر هنا أنها لم ترى فيه يومئذ سوى الرجل المثالي للنبي المنتظر. ونبدأ إن شاء الله في بيت الزوجية مع السيدة خديجة، حيث بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة لم يعرف الضرائر إذ انفردت به السيدة خديجة رضي الله عنها ولم يتزوج عليها ولم تشاركها فيه حتى توفيت امرأة أخرى. ونعود ونتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله الذي أينع صباه واكتمل شبابه في بيئة تعد أمثاله من الفتية الهاشميين بما شاءوا، لكنه كان يجد طعم الحياة في مذاقه مرا كلما عاودته ذكرى بعيدة، وما فتئت تلك الذكرى تعاوده وترده إلى لحظة طواها الزمن منذ كان فيما بين السادسة والسابعة من عمره، وما يزال يتذكر موقفه في بقعة موحشة من الصحراء بين مكة ويثرب أمام أمه آمنة والحياة تتسرب من جسدها رويدا ثم تنطفئ إلى الأبد. ما أكثر ما كان يمر في مكة بالبيت المهجور الذي ضمه وأمه زمنا ثم أوحش من بعدها وخلع، وتمثل نفسه عائدا من رحلته الأولى إلى يثرب وحيدا محزونا مضاعف اليتم يتبع جاريته بركة وهي تسعى به إلى بيت جده الشيخ عبد المطلب. لقد حاول الجد الرحيم أن يزود عن أفق الغلام اليتيم تلك الرؤى الحزينة التي تروع صباه، وجاهد عامين كاملين ليضمد بيده الرقيقة ذلك الجرح الدامي في قلب حفيده الصغير العزيز، لكن الموت الذي ألم بآل الصبي فانتزع أباه ثم أمه عاد من جديد بحي بني هاشم وتلبس برها يحوم حول فراش عميدهم الشيخ عبد المطلب وينذره بالرحيل. ووقف اليتيم الهاشمي مرة ثانية يرقب الحياة وهي تنطفئ في من كان له أبا بعد أبيه، وأصغى في حسن زاهل إلى صوت الشيخ المحتضر وهو يدني إليه ولده أبا طالب فيوصيه بمحمد ابن أخيه عبد الله ثم يمضي. وانتقل الصبي من بعده إلى منزل جديد وألف لدى عمه أبا طالب أبا ثالثا، لكنه ظل يفتقد الأم، وبقي قلبه على الأيام والشهور والسنين ينزع نحو مرقدها الأخير في الأبواء وتتكاثف الظلمة من حوله، فيجمع نفسه في جهد ويأخذ طريقه إلى منزل عمه وفي نفسه إحساس مرهف بفراق وشيك، فقد آن له أن يغادر هذا المنزل الذي أواه 17 عاما وحسب العم ما يحمل من أعباء بنيه الكسار. ولكن إلى أين؟ إلى الشام مؤقتا كما أراد له عمه في صباح يومه ذاك، فلقد حدثه في مطلع الشمس عن رحلة مرجوة الخير، وقال له عمه أبي طالب فيما قال: يا ابن أخي أنا رجل لا مال لي وقد اشتد الزمان علينا وألحت علينا سنون منكرة، وليس لنا مال ولا تجارة، وهذا عير قومك. قد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة تبعث رجالا يتجرون في مالها ويصيبون منافع، فلو جئتها لفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من أمانتك وطهارتك، وإن كنت أكره أن تأتي الشام وأخاف عليك من يهود. قال محمد: ما أحببت يا عم. إذن فليرحل تاركا تدبير المستقبل للغد المطوي في ضمير الغيب. وبدأت القافلة تسير نحو أم القرى عائدة من رحلة الصيف إلى الشام، والمسافرون قد استغرقتهم نشوة حالمة منذ أن بلغوا مقربة من مكة، واشرأبت أعناقهم إلى معالمها التي لاحت لهم من بعيد. لكنه وحده من بين هؤلاء جميعا انطوى على نفسه يكابد أشجانه التي هاجها مرور القافلة قريبا من الأبواء في طريق عودتها إلى مكة. وعبسا حاول تابعه المرافق أن يغريه بالتطلع إلى أم القرى، أو يشغله بالحديث عما ينتظره هناك من تقدير السيدة السرية الكريمة التي اختارته ليخرج في مالها إلى الشام، ووعدته بأن تعطيه ضعف ما كانت تعطي غيره ممن استأجرتهم قبله. وقال ميسرة: أسرع أنا إلى سيدتي فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك، فإنها تعرف ذلك لك. فتركه محمد يمضي وفرغ لتأملاته. ثم على ضجيج الركب مختلطا بهتاف المستقبلين، وكانت خديجة الطاهرة هناك في دارها ترقب الطريق من علية لها في لهفة مشوبة بشيء من القلق، وإلى جانبها غلامها ميسرة يملأ سمعها بحديث مثير عن رحلته مع محمد صلى الله عليه وسلم. وحين ظهر لها أخيرا يدنو من الدار بطلعته الفريدة وملامحه النبيلة، عجلت إليه تستقبله لدى الباب مرحبة مهنئة بسلامة العودة في صوت يفيض عذوبة ورقة وحنانة، ورفع إليها وجهه شاكرا وقد غض من بصره، ومضى يقص عليها أنباء رحلته وربح تجارته وما جاء به من طيبات الشام. وأنصتت إليه معجبة حتى إذا ودعها ومضى ظلت واقفة حيث هي تتبعه عيناها إلى أن توارى في منعطف الطريق. واتجه هو إلى دار عمه أبي طالب وهو يحس شيئا من الرضا والارتياح أن عاد إليه من رحلته موفقا سالما لم يمسسه أذى من يهود. وصفي حساب القافلة أو كاد، وانقطع ما بين التجار والأجراء إلى حين، اللهم إلا ما كان بين السيدة خديجة ومحمد الصادق الأمين. لقد بلت خديجة الدنيا وعرفت الرجال وتزوجت مرتين بإثنين من سادات العرب وأشرافهم، واستأجرت غير واحد من الكهول والشبان، فما رأت في من عرفت ذلك النمط الفريد من الرجال، واستغرقت في تفكيرها تستعيد صوته الفريد المميز وهو يحدثها عن رحلته ويطالعها مرآة وهو مقبل عليها ملء المهابة والجلال. وفجأة ألفت خواطرها تحوم حول الموضع الذي التقت فيه بالشاب الهاشمي، فهزها شعور مباغت خفق له قلبها، فحدثت نفسها: فيما الخفقان وقد أدبر الشباب أو كاد. وانتفضت لا تدري كيف تواجه دنياها بمثل هذه العاطفة بعد أن نفضت يديها من الرجال أو خرجت في حساب بيئتها من حياة الرجال. كيف تلقى به قومها وقد ردت عن بابها الخطاب من سادة قريش وسرات مكة؟ لقد فكرت في قومها دون أن تعرف رأي محمد فيها. أتراه يستجيب لعاطفة أرملة في الأربعين من عمرها، وهو الذي انصرف حتى اليوم عن عذارى مكة وزهرات بني هاشم النادرات؟ وفي غمرة حيرتها واضطرابها زارتها صديقتها نفيسة بنت منية، فلم يغيب عنها الذي تجد صاحبتها، فما زالت بها حتى كشفت لها عن سرها المطوي. وهونت نفيسة الأمر عليها، فما في نساء قريش من تفوقها نسبا وشرفا، وهي بعد ذات غنى وجمال، كل قومها حريص على الزواج منها لو يقدر عليه. ثم تركتها وقد اعتزمت أمرا. جاءت محمدا فسألته فيما عزوفيه عن الدنيا وقضاؤه على شبابه بالحرمان، هلا سكن إلى زوج تحن عليه وتؤنسه وتزيل وحشته؟ فأمسك الشاب دمعة كادت تخونه وهو يذكر ما ذاق من حرمان، منذ أن تركته أمه صبيا في السادسة من عمره، وتكلف الابتسام ليرد على محدثته بقوله: ما بيدي ما أتزوج به، قالت على الفور. فإذا دعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة، ألا تجيب؟ فما مس سؤالها أذنيه حتى أدرك من تعني، تلك خديجة ورب الكعبة، ومن سواها تدانيها شرفا وجمالا وكفاءة. ألا لو دعته لأجاب، ولكن هل تدعوه؟ ثم لم تك إلا فترة قصيرة حتى تلقى دعوة خديجة، فسارع إليها ملبيا وفي صحبتها عماه أبو طالب وحمزة ابن عبد المطلب ابن هاشم. وهناك في بيتها ألفوا قمها ينتظرون وكل شيء مهيأ لزواج عاجل. وتكلم أبو طالب: أما بعد فإن محمد ممن لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، وإن كان في المال قلة فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك. فأثنى عليه عمها عمرو بن أسد بن عبد العزة وأنكحها منه على صداق قدره 20 بكرة. ولما انتهى العقد نحرت الذبائح ودقت الدفوف وفتحت دار خديجة للأهل والأصدقاء، فإذا بينهم حليمة قد جاءت من بادية بني سعد لتشهد عرس ولديها الذي أرضعته، ثم تعود في الغداء ومعها 40 رأسا من الغنم هبة من العروس الكريمة لتلك التي أرضعت محمدا زوجها الحبيب. وتندد عينا محمد وهو يفتقد أمه آمنة، فإذا يد لطيفة رقيقة تأس الجرح القديم في حنان غامر، وإذا به يجد في خديجة عوضا جميلا عما قساه من طويل حرمان. ولم يعني مكة من أمر الزوجين السعيدين سوى أن زواجا ربط بين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي وخديجة بنت خويلد بنت أسد القرشية الأسدية الطاهرة. هذين الزوجين ينعمان بأطيب حياة زوجية شهدتها مكة، ويترشفان على مهل رحيق ود صاف عميق سيظل حديث التاريخ. واستغرق في هناءتهما 15 عاما ناعمين بالألفة والاستقرار، وقد أتم الله عليهما نعمته فرزقهما البنين والبنات القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وأرخى الزمن لهما في حياتهما تلك الرخية الهادئة أعواما ذات عدد ارتوى محمد خلالها من نبع الحنان، معوضا بذلك حرمان ماضي يتيم، ومتزودا لغد مقبل حافل بالكفاح المضني والشواغل الجسام. وقد ذاق في تلك الفترة لوعة السكل في الولدين العزيزين، فكان للزوجين في وئامهما وتصبرهما ما أعنهما على تجرع الكأس التي تدور على الناس جميعا فلا يعفى من شربها أحد، وما كان ولداهما إلا وديعة ولا بد يوما أن تسترد الودائع. وكان للبيت المحمدي مع ذلك أفراحة، زفت كبرى بناته زينب إلى ابن خالتها هالة ابن العاص بن الربيع القرشي، وتزوجت أختها رقية وأم كلثوم من عتبة وعتيبة ابن العم عبد العزة ابن عبد المطلب ابن هشام. كانت هذه هي المرحلة الأولى في حياة النبي مع زوجه السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وإلى لقاء قادم في الحلقة القادمة نستكمل معكم بداية الحادث الخطير في حياة هذه الأسرة الوادعة، وفي حياة قريش والعرب، وليس في حياة قريش والعرب فقط بل في حياة الإنسانية جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مسعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم أحبتي في الله. موضوعنا في هذه الليلة المباركة تحت عنوان أخطاؤنا في الحج والعمرة. أخطاؤنا في الحج والعمرة. ما أطيب الرحلة إلى بيت الله الحرام وإلى بلد الله الحرام، هذا البيت الذي جعله الله عز وجل مثابة للناس وأمنا، فما من مسلم يزور بيت الله الحرام إلا ويتمنى أن يثوب، يعني أن يرجع إليه مرة ومرة بل ومرات. والحج كما أقول دائما ليس موسما للتجارة ولا رحلة للسياحة، بل هو ركن ركين من أركان الدين وفريضة واجبة تؤدى بمشقة وبجهد جهيد وببذل مال كثير. الحاج يترك الوطن والزوجة والولد والأشغال وينطلق يريد أن يفوز برضا الله، يريد أن يعتق من النار، يريد أن يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، يريد أن يفوز بثواب الحجة المبرورة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وأنا على يقين من أن مئات الملايين من المسلمين الذين حجوا يتمنون أن يعودوا ويحجون مرات ومرات، وأنا على يقين من أن مئات الملايين من المسلمين الذين لم يحجوا لأن النفقة قصرت بهم أو حال بينهم وبين بلد الله الحرام حوائل، أنا على يقين من أن قلوبهم تحترق شوقا، من أن أفئدتهم تذوب كمدا. فاللهم ربنا اكتب لنا في عامنا هذا وفي كل عام حجة وعمرة بكرمك يا أكرم الأكرمين وبجودك يا أجود الأجودين. اللهم لا تحرمنا من الحج بذنوبنا ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا دائما وأبدا بما أنت أهله. أحبتي في الله، بما أن الحج صار من الأمور الشاقة المكلفة في هذا الزمن، وبما أن من حج مرة يصعب عليه أن يحج أخرى، يصبح من الأمور اللازمة علينا أن نعرف كيف حج رسول الله حتى نؤدي كما أدى، حتى نفوز بالثواب الذي وعد به. لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. علينا أن نتقي الأخطاء والبدع التي قد تفسد النسك أو تذهب ببركته وبثمرته وبثوابه. من أجل ذلك كان هذا الموضوع للتنبيه على أخطاء الحجيج في الحج والعمرة، سائلا المولى عز وجل أن يهدينا جميعا إلى خير العمل وأن يجنبنا جميعا من كل زلل. آمين. أخطاؤنا في الحج والعمرة ما هي؟ يا ريتنا نكتب. أولا أخطاؤنا قبل السفر. الخطأ الأول: الغفلة عن تعلم أداء مناسك الحج والعمرة، وهذا الخطأ الأصيل الذي يتفرع منه كل الأخطاء. إخوتي في الله، لقد تعلمنا من مشايخنا وعلمائنا أن من خرج لأداء العمرة أو الحج يتوجب عليه أن يتعلم أداء المناسك، فرض عين على كل حاج أو معتمر أن يتعلم كيف يحج وكيف يعتمر. فقبيل السفر إخوتي في الله، قرأوا كتاب الحج في أي كتاب من كتب الفقه الموجزة الميسرة. اطلبوا من خطيب الجمعة أو من إمام المسجد الفقيه أن يعلمكم أداء مناسك الحج والعمرة. اقتنوا الأشرطة النافعة التي تتكلم عن الحج والعمرة. تابعوا القنوات الفضائية المباركة وعلى رأسها هذه القناة التي تعلم الناس كيف يحجون وكيف يعتمرون وما هي الأخطاء التي يجب عليهم أن يتقون. الخطأ الأول إذن الغفلة عن تعلم مناسك الحج والعمرة. تجد من يحج ويرجع وبعد أن يرجع بشهر يسأل: يا شيخ أنا لم أبد بمزدلفة، يا شيخ أنا طفت 6 أشواط فقط، ماذا أفعل يا شيخ؟ وتأتي أسئلة بالعشرات. يا عباد الله، تعلموا قبل أن تسافروا، لا تغفلوا عن طلب هذا العلم قبل أن تسافروا لأداء الحج والعمرة. الخطأ الثاني الغفلة عن إصلاح النية قبل السفر. إخوانا، لن يقبل ربنا من العمل إلا ما كان لوجهه خالصا، وإلا ما كان العامل فيه لسنة النبي متابع. لازم عشان يبقى عملك صالح لازم تكون مخلص ومتابع للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. وأنا أسألك يا حاج، لماذا تحج؟ يا معتمر، أنت رايح تعمل عمرة ليه؟ نزهة؟ سياحة؟ عشان تريح أعصابك؟ عشان تتاجر؟ أنت رايح ليه؟ لابد أن تصحح النية قبل السفر، ترقب القلب قبل السفر. لا تنسى أن الله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. يا حج، أنت رايح تحج ليه؟ لله. لله طبعا. أقول لك: طيب إن كنت خرجت لله فلماذا هذا الضجيج؟ أغاني وأعيرة نارية تطلق في الهواء، و20 سيارة موكب يزفك إلى المطار، وموكب يستقبلك من المطار عند الرجوع، وأعلام بيضاء كأنك الناصر صلاح الدين. إن كان لله، ليه الغناء والرقص أحيانا وحمل الأعلام البيضاء وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء وتعليق الأنوار على الدار عند الذهاب وعند الرجوع، والرسم على بعض البيوت في الريف ناقة وسفينة وطائرة مع كتابة: حج مبرور وذنب مغفور بالخط العريض؟ إن كان الحج لله فلماذا هذا الصخب؟ ولنفرح يا شيخ، طب ما تفرح بطريقة ترضي ربنا، بطريقة ليس فيها رياء، بطريقة لا تقدح في الإخلاص. إن كان حجك لله لماذا تغضب إن لم يكن لك الناس بعد العودة يا حج؟ أحد الأصحاب يكون له قريب من 60 حج ب200 جنيه أو أقل، فلما عاد ناداه صاحبه: يا أبو محمد. قال: أبو محمد، يكشي أنا دافع 200 جنيه وطلع من بلدنا ورايح السعودية عشان تقول لي يا أبو محمد؟ يا ابني قول لي يا حج. طيب ولماذا لا نقول للصائم يا صائم، أو للمصلي يا مصلي؟ نحن نقول يا حج لكل رجل كبير في السن توقيرا واحتراما. أنت أيها الحاج القضية ما تفرقش معاك، أنت بتحج لله طمعا في الثواب، رغبة في تكفير الذنوب، طمعا في العتق من النار، رغبة في الفوز بالجنة. يبقى لازم يا عم الحج تصحح النية قبل السفر. 3، من أخطاء الحجاج والعمار قبل السفر الحج بنفقة خبيثة. من الناس مع الأسف من يحج بفوائد الربا أو بالمكاسب المحرمة الناتجة عن رشوة أو غش أو أكل أموال اليتامى ظلما أو الناتجة عن أي عمل حرمه الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. عايز مالك كله يكون حلال، مفيش ولا جنيه حرام، بل مفيش ولا جنيه فيه شبهة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. أخرج الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية، والحديث ضعيف أقوله لأنبه عليه، وإن شهد له الحديث الذي سبق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الحاج بالنفقة الطيبة، حج راح يحج بفلوس حلال، ووضع رجله في الغرز، الغرز ركاب الدابة، يعني النهاردة على أول درجة في سلم الطيارة أو سلم الباخرة أو سلم السيارة، ووضع رجله في الغرز أي في ركاب الدابة، ونادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال ونفقتك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور، مقبول إن شاء الله. وإذا خرج بنفقة خبيثة فوضع رجله في الغرز ونادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. الخطأ الثالث من أخطاء الحجاج والعمار قبل السفر: الحج بنفقة خبيثة، جاي فلوس الربا تحج بيها، تشتغل شغل حرام وراح تحج بالفلوس الحرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. 4 من أخطاء الحجاج والعمار قبل السفر: الغفلة عن الوصية قبل السفر. إخواننا، الوصية مشروعة في كل شيء يوصى فيه، وتتأكد الوصية عند السفر، لأن في السفر مظنة للهلاك، السفر قطعة من العذاب. يبقى لازم أي حد مسافر يوصي، أي حد عنده فلوس لازم يوصي، أي حد مسافر حتى لو ما عندوش فلوس لازم يوصي. روى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يبقى قبل ما تسافر يا عم الحاج وصي، اكتب الوصية أو اجعلها مشافهة: يا زوجتي، يا أولادي، لي على فلان كذا وكذا، فلان له عندي كذا وكذا، أوصيكم إذا مت هناك أن لا تستقدموا جثماني، دعوني أدفن هناك، أوصيكم إذا أنا مت أن تستغفروا لي، أبرأ إلى الله من كل أمر يخالف الإسلام. لازم توصي. الغفلة عن الوصية في السفر من أخطائنا الفادحة. 5 من أخطائنا كذلك كعمار وحجاج: التزود بالحرام والغفلة عن زاد التقوى. مش دي مصيبة؟ ربنا عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كان بعض أهل اليمن في الجاهلية إذا قصدوا البيت خرجوا بلا ماء ولا طعام، ويقولون: نحن زوار البيت ومتوكلون على الله. فنزل القرآن يبين لهم أنهم على خطر، لا، تزود، خذ بالأسباب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أفضل زاد تاخده وانت رايح تحج زاد التقوى. النهاردة الناس تتزود بالحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إزاي؟ رايح يحج وجايب معاه 3 رزم سجاير ماركة كذا، أصلها مش موجودة في السعودية الماركة دي. رايح يحج وجايب لي معاه كرتونتين معسل ماركة قص أو زغلول، مش موجودة في السعودية، عشان أعمر الطاسة وأنا قاعد على منى، عشان أعرف أكركر الجوزة. واخد معاه حرام، واخد معاه شيشة، جوزة وشيشة على منى، واخد معاه سجائر، واخد معاه فحم يتزودون بالحرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا حجاج تزودوا بالحلال ولا تسرفوا فيه. يعني غير الريالات، هات معك شوية أكل على القد يكفوك يوم أو اتنين. احنا بنجد عجائب في المطارات، احنا بقينا مضحكة للعالمين، مضحكة. ناس واخدة شولة فيها بطاطس وبصل وجبن قديم وفطير وإيه يا عم، في إيه؟ أنت رايح تاكل ولا رايح تحج؟ ما كل حاجة موجودة هناك. اقتصد اقتصد، لا تتزود بالحرام. سجاير ومعسل وجوزة ويولعوا في منى، كما نسمع من الأهوال التي كانت تحصل قديما. تزودوا بالحلال واقتصدوا فيه، ولا تزودوا بالحرام، وعليكم بخير زاد التقوى. طب زاد التقوى ده بيتباع فين؟ طب نجيبه ازاي؟ نجيبه بالاجتهاد في العمل الصالح. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالاجتهاد في العبادة يأتي بزاد التقوى. يبقى أنا عايزك قبل ما تسافر كأنك في رمضان، قيام ليل، صوم اثنين وخميس، اقرأ القرآن، واظب على دروس العلم، أكثر من ذكر الله، طاعات طاعات طاعات، حتى يشف القلب، حتى ترف الروح، حتى ينشرح الصدر، حتى يزداد الإيمان، فتذهب وتؤدي المناسك بروحانية عالية. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثانيا، أخطاء بعد لبس الإحرام. أولا، لماذا سمي الإحرام إحرام؟ هو ليه الرداء والإزار اسمه إحرام؟ معنى الاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله.
1: جزاك الله عنا خير. أنا ليا بس سؤالين عند حضرتك في موضوع الحج.
0: تمام.
1: أنا الحمد لله ربنا كرمني وحجيت، بس أنا منتقبة أصلا، فكانوا بيقولوا طبعا لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.
0: نعم.
1: فأنا ما فيش وسيلة أن أنا كنت أغطي بها وشي إلا أن الإستال بتاعي، يعني قفلت الوش بالفتحة الراس نفسها، قفلتها على العينين بس كده، كانت عينيا باينة منه، فهل ده كده يعتبر أنا عليا فدية؟ دي أول سؤال.
0: حاضر.
1: بس أنا ما كانش قدامي وسيلة لكده، ما أعرفش أعمل لكده عشان أشوف في الزحام ده طبعا يعني. ليه سؤال تاني، إحنا في الحج أجلنا طواف الإفاضة وجمعناه مع طواف الوداع، بس قلتهم الأول نسعى يعني بين الصفا والمروة ونختم عشان يبقى الختام بطواف الوداع، فيعني حصل ان هم شدوا معايا ساعتها وقالوا لا احنا هنعمل كده، فسعيد بعد الطواف طواف الوداع ما جمعته مع طواف الافاضه. فهل كده في مشكله؟ وبرضه كان يعني بيحصل بعض النقاشات كده اثناء الحج يعني بيني وبين زوجي، بنشد شويه بس كنا بنرجع نتسامح، يعني هل كده ممكن الحجه تكون باظت يعني؟
0: لا لا،
1: يعني كتير بحس بعدم القبول ان انا برضه وقعت في ذنوب بعدها وكده.
0: حاضر، هجاوب. هتسمع الاجابه خلال الدرس ان شاء الله. الله يرضى عليك.
1: جزاك الله خير.
0: بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: اتفضلي.
2: جزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ.
0: الله يرضى عليك.
2: والله الحلقات بتاعت أحكام الجنائز كانت جميلة جدا، يعني بدع أحكام بدع الجنائز دي.
0: ربنا يرزقنا وإياك حسن الخاتمة.
2: اللهم أمين اللهم أمين. أنا بس عندي سؤالين لحضرتك. زوجي حج عن نفسه ومامته متوفية، فهو هيحكي لها إن شاء الله السنة دي.
0: نعم.
2: فهو حج قبل كده وعارف المناسك والنسك وكده، بس هو الأمر تدخل عليك منه مش ليه. فممكن حضرتك تبقى نيته ايه، يبقى دعاءه ايه؟ تعرفني. ده وفي سؤال تاني، هو والده هيبقى معايا، والده ده راجل مسن. فهل يعني لازم ان هو يبات في مزدلفه؟ ولو ما باتش مثلا في مزدلفه هل يدفع الصك الدفع ليه ولا عادل. ولا ايه راي حضرتك؟ جزاك الله خيرا وبارك
0: بارك
2: فيك. اللهم امين.
0: نرضى عليك. صال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مسعد؟
0: الحمد لله.
3: السلام.
0: سامعك، اتفضلي.
3: ايوه يا شيخ مسعد.
0: مع حضرتك، اتفضلي.
3: والله لو سمحت، انا كان ليا يعني كلمة كده في التدخل في الـ في الـ في الحلقة.
0: اتفضلي.
3: يا ريت بالنسبة لهناك في منى وفي عرفة، الناس بتاكل وبتسيب الفضلات في الأرض وبندوس عليها، كنا يعني انا واحده من الناس بقيت دايسه على الرغيف تحت رجلي ومش قادره من زحام الناس ان انا اوطي اشيله.
0: نعم.
3: ورز واكل وحاجات زي كده بتبقى في الارض، يا ريت حضرتك يعني تنصحهم بهذا.
0: حاضر.
3: لان ديت من برضك بتسيلنا ذنوب وكده.
0: حاضر.
3: جزاك الله خير الجزاء.
0: الله يرضى عليك.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
4: ازيك يا شيخ مسعد؟
0: الحمد لله،
4: بارك الله فيك، اسال الله ان يزيدك علما وعمرا ان شاء الله.
0: الله يرضى عليك.
4: ليه سؤال حضرتك؟
0: اتفضل.
4: بالنسبه دلوقتي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في السفر انه كان يصلي السنه.
0: نعم.
4: طب دلوقتي في الحج المعروف ان الصلاه حرام 100,000 صلاه.
0: نعم.
4: وفي المسجد النبوي 500,000 صلاه.
0: نعم.
4: فهل الافضل ان هو يعني على الحج ان يكثر من النوافل لانه لهذا الاجر، ام يستنى بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: حاضر، هجاوبك.
4: جزاك الله عنا خير.
0: الله يرضى عليك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
5: وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
5: انا عندي بس سؤال.
0: اتفضلي يا فندم.
5: انا كنت عملت عمره، وبعدين هم بيقولوا ان لازم النيه للعمره تكون بعد صلاه ركعتين.
0: نعم.
5: بس انا كنت صليتها بعد صلاه العصر، يعني نويت بعد صلاه العصر.
0: نعم.
5: فهل كده تعتبر النيه ولا لازم الركعتين؟
0: حاضر، هجاوبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. كل هذه الاسئله ستجدون الجواب عليها في أثناء الحلقة إن شاء الله تعالى. أخطاء الحجاج والعمار بعد لبس الإحرام. أنا قلت ليه بنسمي الإحرام إحرام؟ الجواب لأننا بمجرد أن نلبس الإحرام الرداء والإزار، أو تلبس المرأة ثيابها العادية للإحرام، تحظر عليهم أشياء هي بالأساس حلال، تتحرم عليهم حاجات بمجرد لبس الإحرام، هي محظورات الإحرام. طبعا أعظم خطأ يقع الناس فيه بعد لبس الإحرام الوقوع في محظور من محظورات الإحرام. محظورات الإحرام تنقسم إلى قسمين: قسم يفسد به النسك، وقسم يجبر بفدية أو بذبح شيء من النعم، هذا في جزاء من اصطاد من صيد البر يذبح ما يشبهه من النعم. القسم اللي بيفسد بالحج لو وقعنا فيه جماع الزوجة قبل التحلل الأول. واحد لبس إحرام وزوجته لبست وأهل وشرع في مناسك الحج، لو جامعها قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يرمي جمرة العقبة في صبيحة العيد ويذبح ثم يحلق ويتحلل، لو حصل الجماع قبل التحلل الأول فسد النسك. ربنا يعوض عليك بقى يا عم الحج، الحجة باظت. طب وماذا يصنع؟ عليهما أن يستغفر الله ويتوب. ثانيا يستأنف ما بقي من المناسك. ثالثا يحج في العام القابل أو عندما يتيسر لهما الحج. رابعا عندما يحج على كل واحد منهما بدنه، يعني جمل سمين. وفسد النسك ده اعظم محظور من محظورات الاحرام. ليه؟ لقول الله عز وجل: الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس وقال عكرمه وقال غيرهما: الرفث يعني الجماع. هو الجماع ودواعيه كلها حرام على الحاج، لكن اللي يفسد به النسك الجماع، الجماع الكامل يفسد به النسك. طب من اللي قال ان النسك يفسد وعليهما الاستغفار والتوبة وان يحج في قابل وعليهما على كل واحد بدنه؟ من الذي افتى بهذا؟ ابن عمرو وابن عمر وابن عباس. يبقى مصيبة كبيرة، اوعى، ده اعظم محظور. الحج هتضيع ال 30 باكو اللي دافعهم في الحج هيروحوا. فانتبه يا عبد الله. طب ياتيني هنا سؤال: ماذا لو اكره رجل المراه على الجماع؟ بيحج، هو رجل جاهل، اكرهها على الجماع. لو اكرهها حجها هي صحيح ولا فديه عليها، بخلاف زوجها في اصح قولي العلماء كما قال النووي في المجموع. طب ماذا لو جامع الرجل امرأته بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني؟ يوم العيد الصبح هرمي جمرة العقبة وهذبح وهحلق وهعمل طواف الإفاضة لو قدرت، أو أتحلل وأؤجل طواف الإفاضة، يباح لي كل شيء إلا جماع الزوجة. متى يباح الجماع؟ بعد التحلل الثاني. طب رجل قبل التحلل الثاني وبعد التحلل الأول جامع الزوجة، وقع في محظور عظيم من محظورات الحج. طيب ماذا عليه؟ حجه صحيح، لكن عليه التوبة وأن يخرج إلى الحل ويحرم من جديد، وعليه الفدية، وهي كذلك إذا كانت مطاوعة. نعم. القسم الثاني من المحظورات، محظورات لا يفسد بها الحج. من وقع فيها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، أما من وقع فيها عالما متعمدا فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، إلا في شأن صيد البر، فعليه أن يذبح من النعم ما يشبه ما صاده من صيد البر. محظورات الإحرام التي يقع الناس فيها ما هي؟ أولا لبس الرجل الثياب المخيطة، وليس المراد بالمخيط، وانتبهوا، ليس المراد بالمخيط ما فيه خيط، فإن السنة أن يلبس الإزار والرداء وإن كان فيهما خيط باتفاق الأئمة، إنما المراد ما كان مفصلا على قدر العضو من البدن. انتبه، فلا نلبس القمص ولا السراويل، هذا للرجال، ولا العمائم ولا الجبة ولا الجوارب، هذا للرجال، أما المرأة فتلبس المخيط. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ مسعد.
0: أعزك الله.
6: معك الدكتور محمد من السعودية.
0: حياك الله يا دكتور محمد.
6: الله يبارك فيك. أنا بفضل الله الحمد لله حجيت مرتين. الله يبارك فيك. وبعدين كنت بدي سؤال بس الله يكرمك.
0: تفضل.
6: عندي بس والدي عنده، هو الحمد لله صحته كويسة، بس يعني عنده حالة من انطوائية، حالة نفسية يعني. تمام. يعني أخاف عليه إن هو يقضي المناسك يتوه مني أو كده، أو يحصل أي مشكلة أو كده، فهل ينفع إن أنا أحج عنه السنة دي إن شاء الله؟
0: يا دكتور محمد، يعني هو عاقل واعي منتبه؟
6: لا.
0: يعني ذاهل؟
6: بالضبط. يعني ما يقدرش إن هو عنده اجتماعيات، ما فيش اجتماعيات خالص يعني.
0: ماليش دعوة بالاجتماعيات. أقول عاقل مدرك فاهم يعني إيه حج ويعني إيه مناسك؟
6: لا لا.
0: ذاهل عن ما حوله؟
6: أيوه.
0: عن ما حوله؟ طيب.
6: تمام. الله يبارك. بارك
0: الله يرضى عليك ويعزك. صال، السلام عليكم ورحمه الله.
7: عليكم.
0: عليكم السلام.
7: ازيك يا مصطفى؟
0: ازيك يا استاذنا؟
7: دلوقتي حضرتك في زوجة اخر لها كل سبل ان هي تذهب بالحج، زوجها موافق ومعها الزاد ومعرفتها منها، بس ما معهاش محرم.
0: حاضر.
7: هل يجوز لها السفر؟
0: حاضر.
7: ام لا؟
0: اجاوبك. حاضر. من محظورات الاحرام التي يقع الناس فيها بجهل لبس المخيط بالنسبة للرجال. 2. حلق الشعر أو إزالة الشعر عمدا بأي صورة يتساوى في هذا الرجال والنساء. 3. تقليم الأظافر. بعض إخواننا الطيبين قالوا فين الدليل على أن تقليم الأظافر محظور على الحاج والمعتمر؟ لا في آية ولا حديث. قلنا لا، في آية، قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. قال الإمام الشنقيطي: والتفث يعني يزيل عنه الشعر ويقلم الأظافر ويزيل الوسخ عموما، ثم ليقضوا تفثهم. 4. من محظورات الإحرام على الرجال تغطية الرأس بشيء ملاصق، بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: لا يلبس القمصاء ولا العمائم. 5. لبس المرأة النقاب أو البرقع أو القفازين، ممنوع. المنتقبة لا تلبس النقاب في حال العمرة والحج، في حال الإحرام، إحرامها في نزع النقاب والكفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من رفع هذا الحديث للنبي: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس الكفازين، أخرجه البخاري. 6. استعمال الطيب على الثوب أو في بدن المحرم أو المحرمة بعد لبس الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. 7. دواعي الجماع ومقدماته، لا تقبيل ولا حتى كلام فاحش في الجماع، ممنوع، لقول الله تعالى: فلا رفث. والرفث يعني الجماع ومقدمات الجماع ودواعي الجماع. 7. وده أمر مهم جدا من محظورات الإحرام اللي الناس بتقع فيها للصبح، الجدل والخصومة واقتراف المعاصي. ربنا بيقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. معقول لابس إحرامك ونازل غيبة في الناس؟ لابس الإحرام وبتشتم وتسب؟ لابس الإحرام وتجادل بالباطل؟ معقول؟ لا أنسى أحد الإخوة الأفاضل اللي بيطلعوا الناس عمره وحج بيحكي لي وهو ثقة إنه خرج مرة برحلة للعمرة، فلما نزلوا إلى الفندق إذ بواحد من الرجال يصرخ ويصيح: إيه الفنادق دي؟ ده مش من مستواي، ده فندق ينزلنا فيه. وعمل هيصة في المدينة، رضوا بكلمتين وبتاعه خلاص مشيوا عشان يحرموا من أبيار علي. حاطط الشنطة بتاعت سعادته قدام السيارة، قام السواق بيشيل الشنط، قام شايلها حاططها في الكرسي الوراني في السيارة زي بقية الحقائب، بدل ما يقوله جزاك الله خيرا قال مين ابن كذا وكذا اللي شال الشنطة وراح يعمل العمرة؟ فقالوا احنا بنعمل لك خدمة. الخدمة علي الطلاق ما انا عامل عمرة. والله العظيم حصل يا اخوان. يا عم يهديك يرضيك ارجوك ابدا. قال هي قفل راحوا عند ابيار علي، الناس لبست كلها وماشية، ارجوك انزل البس. قال البس ما الاحرام في الشنطة. اشتروا له واحد جديد. قال حد انتوا هتجبوا علي هتبقششوا علي؟ يا عم لما تروح اقلعوا هات بتاعك، خد بتاعك ودينا بتاعنا. قال علي الطلاق ما انا عامل عمرة. هو اتجنب العافية؟ والله قال كده يا اخوان. قول هو اتجنب العافية؟ مش هعمل عمر، انا عندي فلوس هعملها السنة الجاي. قعدوا يراضوا فيه، راح برضو المدينة، ده فندق ده مش من مستوايا. فالراجل اللي عمل الرحلة طهق، فاتصل باللي جاب الراجل ده قال له ارجوك قول لي الراجل ده قاعد فين، في مارينا، في مصر الجديدة، في الزمالك، قاعد فين؟ قال له قاعد فين، ده تربي وساكن في الترب والفندق مش من مستواه، تربي ما احترمنا لهم وده مش من مستواه. فنجد خناق، الأوضة ضيقة شوية، السير مش عارف ايه، التكييف، خناق وجدل وخصام وسب وشتائم. ايه يا اخوانا ده؟ ايه ده؟ احنا رايحين نحج، رايحين نعتمر، رايحين نتطهر من الذنوب. عارفين الراجل ده عمل ايه؟ طاف بالكعبة 4 أشواط وصافر في نفس الليلة. يا عم كده ما اعتمرتش لسه، قال ما هو انا كفاية كده عليا السنة دي، السنة جاية اعمل عمرة بقى. والله العظيم حصل وغيره كتير، وبنرى مآسي من محظورات الإحرام، جدل بالباطل، الخصومة، اقتراف المعاصي، الغرق في الذنوب والآثام، كذا من محظورات الإحرام الخطبة وعقد النكاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. المحرم ما يخطبش ولا يكتب كتابه على حد، ولا يخطب لحد، ولا يبقى ولي لحد، ممنوع. حتى أن الإمام مالك والشافعي وأحمد قالوا ولو عقد فنكاحه باطل. هذا من محظورات الإحرام، كذا من محظورات الإحرام التعرض لصيد البر. لا تصطاد وأنت حرم من صيد البر، ولا تصطاد وأنت في الحرمين حتى ولو كنت حلال من عمرة أو من حج، ممنوع. لا صيد في الحرمين ولا صيد وأنت حرم، لقول الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولقوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب، ومن اصطاد من صيد البر عليه أن يذبح من النعم ما يشابهه في الهيئة أو في الصفات. حتى أن الصحابة منهم من قضى على من اصطاد أرنبا بريا أن يذبح فدية شاء، من اصطاد نعامة يذبح جمل، من اصطاد ضبع يذبح كبش. طب ليه وانت محرم في صيد البر لا تصطاد ولا تحرض على صيد ولا تشير إلى صيد؟ ممنوع، ممنوع. هذا كله من أخطاء الناس بعد لبس الإحرام، الوقوع في المحظورات، كذا من أخطائهم. اعتقادهم أن المخيط حرام على الحاج في غير الرداء وفي غير الإزار. يجي واحد محرم لابس عزكم الله نعل جلد، شبشب جلد، متخيط، حرام عليك، العمرة باظت، يا أخوانا النهي عن المخيط في الرداء والإزار بالنسبة للرجل ومعناه إن ما يكونش مفصل على قدر الأعضاء، على قدر الإيدين والرجلين والجسم، ده المعنى. إنما ألبس حزام في جلد في خيط لا بأس، ألبس ساعة واستكها جلد وفي خيط لا بأس، ألبس نعل من الجلد متخيط لا بأس. كذا من أخطائهم اعتقاد بعض النساء أن إحرامها لا يصح إلا إذا لبست البياض. لازم عندنا خصوصا في مصر الحج عشان تطلع تحج أو تعتمر تلبس طرحة بيضة وعباية بيضة وتشيل شنطة بيضة وشمسية بيضة وتلبس شبشب أبيض وفوقه شراب أبيض وتبقى ليلتها بيضة. تقولك ما هو لازم أبيض؟ غلط، بل للمرأة أن تلبس ما شاءت من الألوان وبثيابها العادية بحجابها وأفضلها السواد، بل إن في البياض تشبه بالرجال، لما رواه الترمذي وأبو داود والحديث صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض، ده بيخاطب الرجال، فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. ولم يزل المسلمون من عهد النبي إلى الآن من الرجال يحرمون في البياض. شفت واحد راح يحرم لابس رداء وإزار لونه أخضر أحمر أصفر، هذا للرجال. وللمرأة أن تلبس ما شاءت من الألوان، يعني ينفع امرأة يبقى إحرامها لونه أخضر ينفع، لونه بني ينفع، لونه أزرق ينفع، بدليل ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عطاء قال رحمه الله في قصة طواف عائشة بالبيت قال ورأيت عليها درعا موردا، لبس خمار لون وردي. كذا لما أخرجه سعيد بن منصور والحديث إسناده صحيح كما قال ابن حجر قال كانت عائشة رضي الله عنها تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة. عارفين لون العصفر بين الأصفر والأحمر، فيجوز للمرأة أن تلبس أي لون في إحرامها، والأفضل السواد والغوامق، والأبيض هذا من ثياب الرجال. نعم. كذا من أخطائنا كشف المنتقبة عن وجهها ويديها في حال الإحرام. تقول يا الله تغلبتنا يا عم الشيخ، أنت غلبتنا. أقول لك ليه بس؟ حضرتك زعلان مني ليه؟ تقول لي ما أنت لسه قايل إن النبي بيقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، تيجي أنت تقول لي من أخطاء النساء في الحج والعمرة كشف الوجه. طب إزاي يعني؟ يا سيدي النبي قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. أولا اختلف أهل العلماء، اختلف العلماء في هذه الزيادة، هل هي من كلام النبي أم هي مدرجة من كلام ابن عمر راوي الحديث، حتى أن الحافظ في الفتح قال إنها مدرجة من كلام ابن عمر، ده مش كلام النبي. ولو سلمنا أنها من كلام النبي، المرأة لا تنتقب نعم، لكن معنى كده تكشف وجهها؟ لا تنتقب صح، منتقبة في الحج والعمرة لا تنتقب صح، لكن فهمت إن معنى كده تكشف الوجه؟ تقول امال ايه؟ اقول لك تجيبك عائشة واسماء عن هذا السؤال. اخرج الحاكم في المستدرك باسناد صحيح عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الاحرام. يبقى هي صح بتشيل النقاب، بس لما الرجال يقربوا منها بتغطي الوجه بشيء آخر غير النقاب. وأخرج أحمد وأخرج أبو داود والحديث حسن لغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حازوا بنا، إذا قرب مني رجل غريب، أسدلت إحدانا جلبة

تغطي الوجه البيش. فليفهم هذا يا عباد الله. طب والكفين تحت الخمار إحرامها في النقاب والقفازين. أنت كرجل إحرامك فين؟ لا تلبس القمص، لا تلبس السراويل، ما تلبس حاجة متخيطة على قد أعضائك، صح؟ هل فهمت من كلام النبي لما نهاك عن لبس القمص والسراويل أن تمشي عريان؟ يا عم لا تلبس هذه الأشياء والبس بدائل. رداء يغطي الجزء العلوي، إزار يغطي الجزء السفلي، هذا مكان القميص وهذا مكان السروال. نعم، كذا من أخطاء الحجاج والعمار بعد لبس الإحرام أو عنده، بعض الحجاج يحلق لحيته ظنا منه أن ذلك من التزين والاستعداد للإحرام، وهذا خطأ، لأنه تغيير للخلقة التي خلق الله الرجال عليه، ومخالفة صريحة بغير عذر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنت معذور وأفتاك عالم هذه قضية أخرى. كذا من أخطاء الناس عند الإحرام كشف العورات في لبس الإزار. شوف الرجالة وهم لابسين الإزار تجد عجب، تجد فلان لا يأتزر جيدا فيربط الإزارة من تحت السرة، هو ما شاء الله بدين، فتلاقي رابط الإزار تحت سرته فيكشف عن بطنه ويكشف عن سرته، وإذا جلس بين الناس لا يحتاط في جلسته فربما كشف فخذه، وهذه كلها عورات. بطنك يا رجل عور، سرتك يا رجل عور، يجب أن تغطى، يجب أن تغطى في الطواف وفي الصلاة، فانتبه هداني الله وإياك. ستة من أخطاء الناس عند لبس الإحرام الاضباع. ما هو الاضباع؟ الاضباع هو أن يكشف الحاج الرداء عن كتفه الأيمن ويلقي بطرفي الرداء على الكتف الأيسر، يكشف كده كف اليمين وأعلى الصدر وطرفي الرداء على الكتف الأيسر، ده اسمه الضباع، وهو غير مشروع إلا عند رؤية الكعبة في حال طواف العمرة أو طواف القدوم فقط. فإذا انتهينا من طواف العمرة أو طواف القدوم ننسى الضباع، انتهى. بتجد أعجاب، واحد طلع يحج من القاهرة في المطار مضبع ومبين ما شاء الله العضلات بقى والترابيس والمجانس من هنا، يا عم الحج غلط غلط. الاضباع يكون عند رؤية الكعبة، امتى؟ في طواف العمرة او في طواف القدوم فقط، في طواف الإفاضة لا، خلاص خلصنا. فاذا انتهيت من الطواف من السبع اشواط تستر الكتفين. سبعة من اخطائهم عند الإحرام، بعضهم يصلي وهو مضبع بيطوف بالكعبة، أقيمت الصلاة فيصلي وقد كشف عن كتفه الأيمن، غلط. طالما هتصلي أستر كتفك الاثنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وقت الصلاة خلاص أستر كتفك الاثنين. كذا اعتقاد البعض أن للإحرام ركعتين سنة اسمها سنة إحرام، وهذا خطأ كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إحنا المطلوب مننا إيه؟ المطلوب أن نوقع نية الإحرام بعد صلاة، سنة وضوء، تحية مسجد، صلاة فريضة، نفل مطلق، مفيش حاجة اسمها سنة إحرام. النبي لما راح عند أبار علي صلى الظهر وأحرم، صلى الظهر وأحرم وأهل، ما فيش حاجة اسمها ركعتين سنة إحرام. إحنا بس بنوقع نية الإحرام بعد صلاة فريضة أو نافلة. كذا من أخطاء الناس في الإحرام اعتقاد البعض أن المحرم يحرم عليه أن يغتسل أو يمتشط أو يغير إحرامه بإحرام آخر، وكل هذا مباح. ألا واحد راح يحج هيقعد 4 أيام بثيابه، ممكن يستحمى؟ طبعا ممكن. ممكن يتسرح رجل أو امرأة؟ ممكن يغتسل لغير ضرورة؟ ممكن. الله، طب ما هو لما يتسرح سيقع من شعره، وهذا من محظورات الإحرام يا عبد الله، من محظورات

إحرام إزالة الشعر عمدا، ده مش عمدا، اغتسل. يجوز لك وأنت محرم بالمرة أن تغتسل لغير حاجة، وأن تسرح الشعر، وأن تحك الجلد. ما هو واحد بيسأل أحد العلماء يقول له هل يجوز لي وأنا محرم أن أحك جلدي؟ ينفع أهرش؟ في ناس كده تيجي في الهيفة وتتصدى، ينفع أهرش؟ قال له يجوز. قال له كم حكة؟ قال له حتى يبدو عظمك، لحد ما عظمك يبان. هذا تنطع. يجوز لك وأنت محرم أن تغتسل لغير ضرورة، وأن تحك الجلد، وأن تسرح الشعر. ويجوز للمرأة وللرجل أن يكتحلا لحاجة للتداوي، وهم محرمان، وهم محرمون. كذا يجوز للمرأة أن تخطب بالحناء وما ونحوه وما شاءت، ويجوز لها أن تلبس الحلي، ويجوز للكل أن يستظل بالخيمة والشمسية وما شابه ذلك، ويجوز للرجل شد الحزام ولبس الخاتم والساعة والنظارة، ويجوز قتل كل ما يؤذي لا سيما الفواسق الخمسة، ويجوز للمرأة أن تسدل على وجهها، بل قال أهل العلم يجب، ويجوز للرجل أن يغطي وجهه بما هو ملتحف به ليتقي الشمس أو الغبار. ده كل مباح، ده كل مباح. كذا من أخطاء الناس عند الإحرام ترك الإحرام من الميقات. أنتم تعلمون أن الحج له ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني في قول ربنا عز وجل الحج أشهر معلومات، وهي شوال ذو القعدة وذو الحجة على القول الراجح، كله على القول الراجح. طيب الميقات المكاني أماكن النبي عينها ما ينفعش نتجاوزها، إذا وصلنا عندها أو حاذيناها في الجو أو البحر ما ينفعش نتجاوزها إلا إذا أهل الحاج بالنسك، وهي ذو الحليفة، أبيار علي، يلملم، قرن المنازل، الجحفة، ذات عرق. قال النبي هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن مر بالميقات أو حاذاه في الجو أو البحر وهو يريد أن يحج أو يعتمر وجب عليه أن يحرم منه. فإن تجاوزه وأحرم من بعده عامدا عالما فهو آثم وعليه دم واجب، فدية تذبح وتوزع على فقراء مكة. أخطاء الناس في التلبية، أخطاء الناس في الطواف بالبيت، أخطاء الناس في مزدلفة، في عرفة، في منى، أخطاء كثيرة. أخطاء في التلبية في دقيقتين: التلفظ بالنية، نويت أصلي، نويت أحج. لا لا، بعض الناس بيخلط بين التلفظ بالنية وبين الإهلال بالنسك. التلفظ بالنية بدعة في أي طاعة، إنما تهل بالنسك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم حج، هذا نسكه إفراد. حج وعمرة، هذا قران. عمرة وأضمر في قلبه أن يحج من بعدها، هذا تمتع. اثنين، من أخطائنا في التلبية رفع صوت المرأة بالتلبية. المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية عند أكثر أهل العلم. قال شيخ الإسلام وأعدل الأقوال في هذا أن المرأة ترفع صوتها بالتلبية بحيث تسمع نفسها ورفيقتها، يدوب تسمع نفسها واللي جنبها من النساء، مش تهلل زي الرجال. ثلاثة، التلبية الجماعية. تبيس بقى واحد مسك الميكروفون والكل بيلبي على نسق واحد. قال ابن الحاج في المدخل وهذا من البدع، ولم يكن هذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد قال نبينا فيما رواه مسلم من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أربعة، الانشغال عن التلبية ببعض الأمور المحرمة. دي في الأتوبيس وبيولد وراح مكة، يكف عن التلبية ويشتغل غيبة، نميمة، أو تلاقي واحد مطلع علبة السجاير الأجنبي، ولع يا حاج، الله يولعه في شطانك يا بعيد، بقى أنت شايل معك حرام وبتوزع على الناس حرام، وانت رايح لبيت الله الحرام تنشغل عن التلبية بالحرام، غيبة. أغاني، شغل لنا شريط في مدح وفي طبل وفي زمر، ما هذا يا عبد الله؟ هذا كله حرام. كذا من أخطائهم نهي الحائض والنفساء عن الإهلال والتلبية، وهذا خطأ. المرأة الحائض أو النفساء لو ذهبت تحج تؤدي كل شيء إلا الطواف بالبيت، لما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت
قبيل أداء المناسك قال لها رسولنا صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. أخيرا، من أخطائهم في التلبية ترديد التلبية دون أن يفقهوا لها معنى. هو عمال في ايده السجارة: لبيك اللهم لبيك، ياخدوا نفسين: لبيك لا شريك لك لبيك. ده فاهم بيقول ايه؟ انت عارف يعني لبيك؟ والله العظيم لو فقه الحجاج والعمار معنى لبيك وأحسوا بها وعملوا بمقتضاها لانصلحت أحوال كثيرة. عارف يعني لبيك؟ يعني جئتك يا ربي بحب وعلى حب. عارف يعني لبيك؟ يعني إجابة بعد إجابة، يعني سمعنا وأطعنا يا رب. فالتلبية معناها السمع والطاعة لك يا رب، التلبية معناها الإعلان عن صريح الحب لك يا رب، التلبية معناها الاعتراف بفضلك وملكك يا رب، التلبية معناها إثبات الوحدانية لك وحدك يا رب. مش فاهمين حاجة. يلبي ومعاه دخان، بيلبي وبيسمع أغاني، بيلبي والسواق الأوتوبيس مشغله فيلم بيتفرج عليه عشان يتسلى لحد ما يوصل مكة. إن لله وإنا إليه راجع. طيب، أخطاء الناس عند دخول الحرم إيه؟ وأخطاء الناس في الطواف إيه؟ هذا يحتاج منا إلى حلقة أخرى، إن شاء الله نجيب بسرعة على هذه الأسئلة. المنتقبة اللي غطت وجهها بشيء من حجابها، لا شيء عليها إن شاء الله، لا شيء عليها. طواف الإفاضة مع طواف الوداع يجوز الجمع بينهما إن شاء الله. بتقول لي كنت مع زوجي بيحصل بينا شدة وخصومة، واوا استغفر الله وتوب إليه والحج صحيح إن شاء الله. زوجي هل يحج عن أمه؟ نعم، يجوز له أن يحج عن أمه بشرط أن يحج لنفسه أولا ويقول عند الإهلال: لبيك اللهم حج عن أمي. الوالد معه لكنه ضعيف وكبير، هل يبيت بمزدلفة؟ يجوز للضعف من النساء، يجوز للضعف من الرجال والأطفال والنساء أن ينطلقوا من مزدلفة ليلا إلى منى. الناس اللي بترمي الأكل وتدوس عليه بالزبال هذا حرام في أي مكان. عملت عمرة لازم النية تكون بعد ركعتين؟ لا، مش لازم، مش لازم. والدي في ذهول لا يدري ما حوله، هل يجوز؟ لا يعقل مناسك الحج، هل يجوز أن أحج عنه؟ نعم يجوز إن شاء الله. سفر المرأة بلا محرم لأداء الحج هذه نقطة تحتاج إلى تفصيل نفصل فيها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. وهذا ما أعلم، وربنا أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مصعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا خالق الأكوان يا منزل القرآن زدني من الإيمان الله يا الله.
0: الله ربي محمد نبي القرآن كتابي الإسلام ديني.
1: الدين ناداني للخير أوصاني والذنب أضناني يا خالق الأكوان.
0: هنا إذاعة القرآن الكريم.
2: الله الله الله الله.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور.

استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله

كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهداً.

0: نصيب. عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات، وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 23 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والثاني عشر من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، أستراليا 2026 إلى 2066، كيف سيبدو مجتمع الأجيال القادمة؟ كامبرا، هل يحق لك الدفاع عن النفس عندما يهاجم اللصوص منزلك؟ الشرطة تجيب ومحامي يشرح. كامبرا، 75 ألف دولار، هل تعيد أستراليا منحة المولود لمواجهة تراجع الولادات؟ ومن العناوين العالمية، قطر، أمير قطر يدعو إلى إقامة نظام أمن جماعي في الخليج وفتح مضيق هرمز. دول إسلامية تدعو، ثماني دول إسلامية تدعو الكيان الصهيوني لتنفيذ التزاماته بغزة ووقف الاستيطان بالضفة. نيويورك، سجال بين ممداني ونتنياهو قبل وصوله إلى نيويورك. السعودية، الملك سلمان يندد بمحاولة الحوثيين تكرار استهداف مكة المكرمة. فلسطين المحتلة رام الله، سرقة وتكسير وحصار، إرهاب المستوطنين يتصاعد في قرى رام الله. السعودية، السعودية تستأنف ضخ النفط عبر خط شرق غرب. اليمن، جبهات متعددة ومترابطة، قص سعدة وسباق دام نحو مضيق باب المندب. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب منفتح على لقاء بزكشيان وأنباء عن عرض إيراني بفتح مضيق هرمز. جنوب سوريا، قصف مدفعي وحواجز عسكرية، تصعيد صهيوني جنوب سوريا. الكيان الصهيوني، كاتس يهدد بإخلاء غزة وتهجير مليون فلسطيني إذا خطف صهيوني واحد. نيويورك، أردوغان يثير حفيظة الوفد الصهيوني وممثلو كوبا ينسحبون احتجاجا على ترامب. أوكرانيا، قتل بغارات على أوكرانيا وكييف تستهدف مصفات روسية تبعد 1300 كيلومتر. تركيا وأمريكا، اتفاق تعاون بين تركيا وأمريكا في الطاقة النووية. الصين، الصين تعلن معارضتها العقوبات الأمريكية على شركات الطيران الإيرانية. وسائل إعلام ليتوانية تقول، تحسبا لهجوم روسي، تعديل دستوري يسمح بنشر أسلحة نووية في ليتوانيا. الولايات المتحدة الأمريكية، حرائق كاليفورنيا تودي بحياة طائرين بعد تحطم مروحيتهما. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، البروفيسور بول تابر أستاذ علم الاجتماع والإنثروبولوجيا والباحث في قضايا الهجرة والجاليات العربية في أستراليا، يتحدث عن التغيرات التي قد يشهدها المجتمع الأسترالي خلال العقود المقبلة. ويرى طبر أن التنوع الثقافي سيصبح أكثر تجذرا في المجتمع الأسترالي، وأن الحفاظ على التماسك الاجتماعي سيتطلب سياسات حكيمة وحكومات واعية بهذه التحولات، كما يشدد على أهمية الحفاظ على اليد العاملة سواء من خلال العمل الجسدي أو من خلال العقول القادرة على التفكير والإبداع وإنتاج الثروة. ويؤكد كذلك أن التنوع الثقافي يجب أن يبقى مصدرا غنيا للمجتمع الأسترالي، وأن التراجع في معدل الخصوبة لا يرتبط بالاقتصاد وحده، بل يعكس أيضا تحولات ثقافية وقيمية في نظرة الأفراد إلى الأسرة والإنجاب والعمل. كامبرا، فتح تكرار حوادث السطو نقاشا قانونيا وأمنيا حول حق الدفاع عن النفس وحدود المواجهة مع مها سكر، أن القوة يجب أن تكون متكافئة مع سينيور سيرجنت اللصوص. وفيما أكدت المعتدي محبذة عدم دخول الأفراد في مواجهة مباشرة، فإن المحامي محمد رجب أشار إلى أنه لرب الأسرة حق الدفاع عن نفسه وأفراد أسرته، ولكن الأمر متعلق بتناسب القوة التي يستخدمها مع الخطورة الموجودة. كامبرا، تواجه أستراليا تحديات سكانية متزايدة مع انخفاض معدلات الولادة وارتفاع متوسط الأعمار، ما يضع ضغوطا متزايدة على الاقتصاد وقاعدة دافعي الضرائب، وفق تحذيرات خبراء بعد صدور أحدث تقرير تعاقب الأجيال الحكومي. يشير التقرير إلى أن الأستراليين يتوقع أن يعيشوا لفترات أطول في وقت ينجبون فيه عددا أقل من الأطفال، ما يعني أن البلاد ستحتاج على المدى الطويل إلى زيادة عدد السكان لدعم كبار السن والحفاظ على قوة الاقتصاد. ويأتي ذلك بالتزامن مع تجدد النقاش السياسي حول إمكانية إعادة العمل بسياسة منحة المولود التي أطلقتها حكومة جون هاورد، إلى جانب الجدل بشأن خفض مستويات الهجرة. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. قطر. دعا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس إلى حل الأزمة الحالية في المنطقة بالطرق الدبلوماسية عبر فتح مضيق هرمز أمام الملاحة والعودة إلى المفاوضات، وصولا إلى حل دائم يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة كلها بما فيها إيران. وقال الشيخ تميم في كلمته خلال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن منطقة الخليج تمر بإحدى أخطر مراحلها، لافتا إلى أن الأزمة الحالية لم تكن مفاجأة وإنما جاءت نتيجة تراكم سنوات من التأجيل وإدارة الأزمات بالحلول المؤقتة والسياسات غير الواقعية. دول إسلامية تدعو. أعربت 8 دول عربية وإسلامية أمس عن بالغ قلقها إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، كما جددت رفضها القاطع لأي تدابير تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، ودعت إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وضمان المساءلة عن عنف المستوطنين. جاء ذلك في بيان لوزراء خارجية قطر والسعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا عقب اجتماعهم الاثنين في نيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. نيويورك. شن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني هجوما حادا على رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بمجرم حرب ومهندس الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ليرد عليه الأخير بقوله عار عليك، وذلك قبيل توجهه إلى المدينة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. السعودية. أعرب ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن تنديده بمحاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة، مستنكرا انتهاك حرمة المقدسات واستفزاز مشاعر المسلمين. وقالت وكالة الأنباء السعودية واس إن الملك سلمان ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في جدة، حيث أعرب عن تقديره دور القطاعات العسكرية والأمنية وأبطالها البواسل في الدفاع عن الوطن والتصدي بكل حزم لأي اعتداء على الأماكن المقدسة وضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين على أرض المملكة فلسطين المحتلة رام الله. تتسع اعتداءات المستوطنين في قرى رام الله متخذة أشكالا أكثر عنفا، من تكسير المركبات واقتحام المنازل إلى سرقة المواشي واستخدام سلاح في هجمات يقول سكان محليون إنها جرت تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني واستمرت إحداها نحو 6 ساعات. وفي بلدة سلواد رصدت مراسلة الجزيرة ثروت شقرة آثار هجوم نفذته مجموعات من المستوطنين على منازل تقع في أطراف البلدة، حيث حطم المهاجمون مركبات ونوافذ منازل وحاولوا اقتحام بعضها، بينما أفاد سكان باستخدام الرصاص الحي والحجارة خلال الاعتداء. السعودية. استأنفت السعودية العمليات في خط أنابيب شرق غرب المعروف باسم بترولاين بعد إغلاقه إثر هجمات بطائرات مسيرة، وفق ما أفادت به 3 مصادر مطلعة لرويترز أمس. ويمكن أن تستأنف عمليات تصدير النفط من ميناء ينبع في وقت لاحق من اليوم. وكانت السعودية قد أغلقت خط شرق غرب في 13 سبتمبر أيلول الجاري بعد هجمات بطائرات مسيرة، مما أدى إلى توقف عمليات تحميل النفط الخام في ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر. وقال مصدران إن ضخ النفط عبر الخط يسير حاليا بمعدل منخفض. اليمن. تتسع رقعة القتال في اليمن على امتداد قوس جغرافي يبدأ من مأرب والجوف شمالا ويمتد إلى تعز ولحج جنوبا، بالتزامن مع تصعيد لافت في صعدة معقل الحوثيين في مشهد يعكس انتقال المواجهة إلى جبهات متعددة ومترابطة. وتبدو تعز والساحل الغربي مركز الثقل في هذا الصعيد، إذ تدور معارك عنيفة للسيطرة على مرتفعات وجبال استراتيجية تطل على باب المندب ولحج عدن، بينما تحاول القوات الحكومية تثبيت مواقعها واستعادة زمام المبادرة أمام هجمات الحوثيين. الولايات المتحدة الأمريكية. كشف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولت أن الرئيس دونالد ترامب منفتح على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الذي يصل نيويورك اليوم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة متعهدا بالدفاع بحزم عن مواقف بلاده في وقت تجري فيه مساعي دولية استئناف المفاوضات بين البلدين واستعادة حركة الملاحة بمضيق هرمز. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا جنوب سوريا. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني تحركاتها وتوغلاتها العسكرية الميدانية في مناطق مختلفة من الجنوب السوري، حيث شهدت محافظتا القنيطرة ودرعا خلال الساعات 24 الماضية سلسلة من الانتهاكات والتصعيد الميداني شملت قصفا مدفعيا وتفتيش منازل وإقامة حواجز عسكرية مؤقتة. وأفاد مراسل سوريا الآن بأن دورية تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني توغلت صباح أمس في الحي الغربي من قرية الرفيد بريف القنيطرة بالقرب من نقطة مراقبة تابعة للأمم المتحدة الأندوف، حيث أقدمت الدورية على تفتيش عدد من منازل المدنيين ثم انسحبت من دون أي اعتقال. الكيان الصهيوني. هدد وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس أمس بتفريغ مدينة غزة وتهجير سكانها إذا قامت حركة حماس باختطاف جندي أو مستوطن صهيوني واحد على حد قوله. وقال كاتس خلال مشاركته في مراسم تأبين قتلى حرب السادس من أكتوبر تشرين الأول 1973، أحذر حماس وداعميها من إيران وحتى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الإقدام على اختطاف أي جندي أو مدني صهيوني. سنقوم بإخلاء مدينة غزة بالكامل والتي يقطنها نحو مليون نسمة ونقلهم إلى الجنوب كما فعلنا سابقا. نيويورك. انسحب الوفد الصهيوني أمس من جلسة عامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال إلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمته التي وصف فيها الحرب الصهيونية على غزة بالإبادة، كما انسحب الوفد الكوبي احتجاجا على كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تطرق فيها إلى الوضع في كوبا. وأظهرت لقطات تلفزيونية مغادرة أعضاء الوفد الصهيوني، وكان من بينهم مندوب تل أبيب لدى الأمم المتحدة داني دانون. أوكرانيا. قال مسؤولون أوكرانيون أمس إن روسيا شنت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت 4 مناطق أوكرانية على الأقل خلال الليل، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينما ألحقت القوات الأوكرانية أضرارا بمصفات نفط روسية أخرى في أحدث هجوم أوكراني بعيد المدى. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوتها شنت هجوما واسع النطاق على أهداف في أوكرانيا شملت منشآت صناعية وعسكرية ومرافق لقطاع الوقود والطاقة، فضلا عن منشآت بنية تحتية لموانئ وسفن تابعة للجيش الأوكراني. تركيا وأمريكا. وقعت شركة الطاقة النووية التركية المساهمة توناش ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية تتضمن دراسة تصاميم مفاعلات نووية معيارية صغيرة ومفاعلات من الجيل الرابع طورتها شركات أمريكية. وقالت وزارة الطاقة التركية إن الاتفاقية وقعت خلال مراسم أقيمت في البيت التركي بمدينة نيويورك بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرغدار. الصين. أعلنت الصين أمس معارضتها للعقوبات الأمريكية غير القانونية على شركات الطيران الإيرانية، وذلك بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنها ستتوقف عن العمل تحت ضغط عقوبات بلاده بدءا من اليوم الأربعاء. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جو جياكون في مؤتمر صحفي أمس تؤكد الصين باستمرار معارضتها للعقوبات غير القانونية المفروضة من جانب واحد والتي لا تتماشى مع القانون الدولي ولا تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي. وسائل إعلام ليتوانية تقول. قالت وسائل إعلام ليتوانية إن البرلمان الليتواني وافق أمس على تعديل دستوري يسمح بنشر أسلحة نووية وإقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضي البلاد. بدوره أكد الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا أن الدفعة الجديدة من القوات الأمريكية في طريقها بالفعل إلى ليتوانيا، مشددا على أن الوجود العسكري الأمريكي في ليتوانيا يشكل ركيزة لا غنى عنها لقدرات بلاده على الردع والدفاع الجماعي. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. قالت السلطات الأمريكية الاثنين إن الطيارين لقيا حتفهما إثر تحطم طائرة هليكوبتر أثناء إسقاط المياه لإخماد حريق غابات في متنزه يوسمايت الوطني بولاية كاليفورنيا. وذكرت المتحدثة باسم الفريق المكلف بإدارة جهود مكافحة الحرائق في كاليفورنيا كوني لاو أن الطيارين كانا يسقطان المياه باستخدام دلاء لمكافحة الحريق عندما سقطت الطائرة الهليكوبتر وهي من طراز سوبر بوما جنوب شرق بحيرة أوستراندر. وقالت إدارة الطيران الاتحادي والمجلس الوطني لسلامة النقل إنهما لا زالان يحققان في سبب تحطم الطائرة. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا أستراليا 2026 إلى 2066، كيف سيبدو مجتمع الأجيال القادمة؟ كامبرا، هل يحقق لك الدفاع عن النفس عندما يهاجم اللصوص منزلك؟ الشرطة تجيب ومحامي يشرح. كامبرا، 75 ألف دولار، هل تعيد أستراليا منحة المولود لمواجهة تراجع الولادات؟ ومن العناوين العالمية، قطر، أمير قطر يدعو إلى إقامة نظام أمن جماعي في الخليج وفتح مضيق هرمز. دول إسلامية تدعو. 8 دول إسلامية تدعو الكيان الصهيوني لتنفيذ التزاماته بغزة ووقف الاستيطان بالضفة. نيويورك، سجال بين ممداني ونتنياهو قبل وصوله إلى نيويورك. السعودية، الملك سلمان يندد بمحاولة الحوثيين تكرار استهداف مكة المكرمة. فلسطين المحتلة، رام الله، سرقة وتكسير وحصار، إرهاب المستوطنين يتصاعد في قرى رام الله. السعودية، السعودية تستأنف ضخ النفط عبر خط شرق غرب. اليمن، جبهات متعددة مترابطة، قصف صاعدة وسباق دام نحو مضيق باب المندب. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب منفتح على لقاء بزكشيان وأنباء عن عرض إيراني بفتح مضيق هرمز. جنوب سوريا، قصف مدفعي وحواجز عسكرية، تصعيد صهيوني جنوب سوريا. الكيان الصهيوني، كاتس يهدد بإخلاء غزة وتهجير مليون فلسطيني إذا خطف صهيوني واحد. نيويورك، أردوغان يثير حفيظة الوفد الصهيوني وممثل كوبا ينسحبون احتجاجا على ترامب. أوكرانيا، قتلى بغارات على أوكرانيا وكييف تستهدف مصفاة روسية تبعد 1300 كيلومتر. تركيا وأمريكا، اتفاق تعاون بين تركيا وأمريكا في الطاقة النووية. الصين تعلن معارضتها العقوبات الأمريكية على شركات الطيران الإيرانية. وسائل إعلام ليتوانية تقول، تحسبا لهجوم روسي، تعديل دستوري يسمح بنشر أسلحة نووية في ليتوانيا. الولايات المتحدة الأمريكية، حرائق كاليفورنيا تودي بحياة طيارين بعد تحطم مروحيتهما. أما الآن أحبة في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الخميس، ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 24 درجة، أدناها 15 درجة. هذا والله أتقى.

أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكرم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله وإذعانا لأمره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك وانعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فهذا بعون الله وحمده وتوفيقه اللقاء الثالث، وسنشرع إن شاء الله جل وعلا فيه بتفسير سورة النجم. وبعبارة أوضح، سنقف بعض الوقفات مع هذه السورة الكريمة. هذه السورة في أكثر قول علماء الأمة المفسرين أنها سورة مكية، دل عليها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وسنشرع في بيانها على ما يأتي. صدرها الله جل وعلا بالقسم، فقال تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وختمها الرب تبارك وتعالى بأنه خاطب أهل الكفر بأن كتابه العظيم وقرآنه المتلى والذي نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ما يؤثر في القلوب ويرققها ويلينها، لما حمل من الوعد والوعيد وصادق الأخبار وبلاغة الخطاب. وتعجب الرب تبارك وتعالى من نظرة أولئك الكفرة إلى هذا الكتاب، جاعلين مبدأهم به الاستهزاء والسخرية والضحك. فقال تبارك وتعالى: فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أما ما أرادته السورة فجرت على سنن ونسق السور المكية في العناية بأمر العقيدة وإثبات الرسالة وبيان الإشارة إلى رحلة الإسراء والمعراج، أو بالتحديد إلى رحلة المعراج بصورة أوضح. قال الله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. هذا قسم بالنجم وجوابه ما ضل صاحبكم وما غوى. إلا أن علماء الأمة رحمهم الله اختلفوا في المراد بالنجم هنا، فذهب فريق من العلماء، ونبدأ بالمرجوح، ذهب فريق من العلماء إلى أن المقصود بالنجم هنا نزول القرآن منجما على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فيصبح كلمة النجم هنا تعني الجملة من القرآن وقت نزولها. كلمة النجم هنا تعني الجملة من القرآن وقت نزولها، لأن القرآن كما هو معلوم نزل منجما مفرقا خلال 23 سنة نزل به جبريل على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون معنى قول الرب جل وعلا: والنجم إذا هوى، قسم بشيء وجزء وجملة من القرآن حال كونها ينزل بها جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القول قال به بعض السلف قديما، واختاره الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وقال عفى الله عنا وعنه، قال: وأصوب الأقوال عندي والذي أختاره أن المراد بالنجم هنا الجملة من القرآن، والمقصود بقول الله إذا هوى أي إذا نزل بها جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. بل قال رحمه الله أي الإمام الشنقيطي، قال: وهي نفسها قول الرب تبارك وتعالى في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم، أي بنزول القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وذهب في هذا إلى حجته في هذا أمور، من أشهرها جواب القسم في سورة الواقعة، وأن الله قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فقال إن قول الرب تبارك وتعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم أليق بأن يكون المقسم به القرآن والجمل من القرآن، أليق من أن يكون بالنجم الذي في السماء أو النجم الذي في الأرض، على القول بأن النجم هو نوع من الشجر، نظير قول الرب تبارك وتعالى: والنجم والشجر يسجدان. فعلى هذا أحد الأقوال في معنى النجم في قسم ربنا والنجم إذا هوى. وجمهرة العلماء من المفسرين وأكثر المفسرين على أن المقصود بالنجم هو النجم الذي في السماء، وأن هذا أول ما يتبادر للذهن عند إطلاق النجم الذي في السماء. لكن هؤلاء كذلك العلماء اختلفوا في أي نجم مقصود، فذهبت طائفة إلى أن النجم هنا المراد به كوكب الزهرة، وأكثر العلماء على أن المراد به النجم هنا الثريا السبعة النجوم المسمى عند العرب بالثريا حال سقوطها أي حال غروبها. وهذا القول ينسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، واختاره الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. والقول الثالث أن المقصود بالنجم هنا جنس النجم، جنس النجم في السماء، ولا يحدد نجم بعينه، وإن الله يقسم بالنجوم جملة في السماء. وهذا القول اختاره العلامة بن سعد رحمه الله، وهو الذي تميل إليه النفس أكثر، والله تعالى أعلم. على هذا يتحرر أن العلماء من حيث الأصل اختلفوا في المراد بالنجم إلى كم فرقة؟ من حيث الأصل إلى قولين: النجم المقصود به الجملة من القرآن، والآخرون قالوا النجم الذي في السماء، وهذا قول الجمهور. ثم قول الجمهور هذا يتشعب إلى كم قول؟ إلى ثلاثة أقوال في الغالب، قد يوجد أقوال أخرى، لكن أنا أحرص على أن أذكر لك الأجمل أو الأكثر أو ما ساد بين العلماء. القول الأكثرون على أن المقصود بالنجم هنا هو الثريا، وهذا قلنا إنه محكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، واختاره الإمام ابن جرير شيخ المفسرين. وقلنا فريق آخر قال إن النجم المقصود به هنا كوكب الزهرة، وقال آخرون إن النجم هو المقصود به جنس النجم، فلا يصبح هذا القسم منصرفا إلى نجم بعينه. وقلنا إن هذا القول اختيار الإمام بن سعدي رحمة الله تعالى عليه ورحمة الله على الجميع. إذا هوى إذا سقط عند طائفة، وعند آخرين إذا تناثر يوم القيامة، وعند آخرين إذا تناثر يوم القيامة. أما جواب القسم فهو قول الرب تبارك وتعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. والمخاطب بالآية في المقام الأول من؟ كفار قريش المكذبون للقرآن وللنبي صلى الله عليه وسلم. فالصاحب المقصود به هنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وكاف الخطاب في صاحبكم عائد على من؟ على كفار قريش. ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلالة هي عدم العلم بالشيء، الضلالة ناجمة عن عدم العلم بالشيء أي عن الجهل، والغواية ناجمة عن ترك العلم، ترك العمل بالعلم. الغواية ناجمة عن ترك العمل بماذا؟ بالعلم. أما الضلالة ناجمة عن عدم العلم. فالله جل وعلا ينفي وينزه نبيه صلى الله عليه وسلم عن الجهالة، فأصبح بذلك أثبت له العلم بالحق، ونزه النبي صلى الله عليه وسلم، نزاه ربه عن الغواية، فأثبت له العمل بالحق. أثبت له في الأول العلم بالحق لما نفى عنه الجهل، وأثبت له الهداية العمل بالحق لما نفى عنه الغواية. فقال الرب تبارك وتعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. قال بعض العلماء وهم القائلون بأن المقصود بالنجم هنا هو النجم الذي في السماء، قالوا: ما المناسبة ما بين القسم بالنجم على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إن المناسبة أن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، والوحي يهتدى به أين؟ في الأرض. بل إن حاجة الناس إلى الوحي أعظم من حاجتهم إلى النجوم، كما أن النجوم زينة في السماء، فإن كلام الله جل وعلا زينة في القلوب ونور وزينة في الأرض. هذا وجه المناسبة بين عند من قال بأن الله جل وعلا أقسم بالنجم الذي هو النجم الذي في السماء. وزيد عليه أيضا أنهم قالوا، أي بعض العلماء يقولون، إن الله جل وعلا علم من العرب أنها كانت تستخدم النجم في الهداية فتطمئن إليه في زرعها وفي أسفارها، قال الله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فاطمئنانهم للنجم، أقسم الله بالنجم على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أي كما ينبغي، كما أنكم تطمئنون إلى النجوم وتعرفون أن النجم لا يخرج عن مساره، وأنكم ما أضلكم النجم قط، لا يتغير هدايته، تركنون إليه، فإن الله الذي سخر لكم النجم هو الذي بعث لكم من؟ محمدًا صلى الله عليه وسلم. فلئن كانت النجوم تهدي في ظلمات البر والبحر فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الجنة ويجير الله به العباد من النار. هذا وجه المناسبة ما بين القسم والمقسم به، ما ضل صاحبكم وما غوى. ما سيأتي العلماء رحمهم الله تفاوتوا فيه واختلفوا فيه اختلافاً كثيراً في تفسير الآيات التي ستأتي، وأنا سأتكلم فقط عن الرأي الراجح، ولا يعني ذلك أنه ليس هناك آراء أخرى، وإنما سنعرج بما نعتقد أنه الصواب بيننا وبين الله وما نختاره من أقوال العلماء. قال الله جل وعلا: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الآية إحدى تزكيات الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي تزكية لماذا؟ تزكية للسان. وسيزكي الله الفؤاد فيقول الله: ما كذب الفؤاد ما رأى. وسيزكي الله البصر فيقول: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه الله جملة: وإنك لعلى خلق عظيم. وما ينطق عن الهوى، أي أن هذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه لا يخاطبكم وفق ما تمليه عليه نفسه ورغباته وأهواؤه، فإن لم يكن الأمر كذلك فما الأمر؟ فجاءت الآية التي بعدها تبينها: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي القول الذي يقوله صلى الله عليه وسلم وحي من الله، وحي يقوله يوحى إليه، أي من رب العزة جل جلاله. والله جل وعلا قال: وما كان لنبي أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذا الوحي الذي ينزل عليه صلوات الله وسلامه عليه مر معنا في دروس سابقة أن الوحي أول وأعظم خصائص الأنبياء، أول وأعظم خصائص الأنبياء، وبه يفرق ما بين النبيين وبين المصلحين في الأرض، فلا يمكن أن يرقى المصلحون من الساسة والقادة والاجتماعيين وغيرهم إلى مقام النبوة، لأن الأنبياء يعتمدون على وحي الرب تبارك وتعالى. والله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الوحي ينزل به من السماء جبريل عليه السلام. قال الله بعدها: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هناك معلم وهناك معلم، فمن المعلم؟ نعته الله بأنه شديد القوى، والمقصود من؟ جبريل. والمعلم في هذا السياق هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وجبريل ظاهر القرآن والسنة على أنه أفضل الملائكة، وهو أول من يسمع وحي الرب تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شديدة، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فإذا رفع رأسه أوحى الله جل وعلا إليه بما شاء، فإذا أوحى الله جل وعلا إليه بما شاء مر جبريل على كل سماء، كلما مر على سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. قال الله جل وعلا في سبأ: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وهذا الملك الكريم أوكل الله جل وعلا إليه إنزال الوحي على الأنبياء. جميع الأنبياء دلت السنة والقرآن على أن الذي ينزل بالوحي عليهم جبريل عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنعت من رأى وهو جبريل في أيام الوحي الأولى، أخبر بها ورقة ابن نوفل، عرف ورقة أنه من؟ أنه جبريل، وقال: هذا الناموس الذي ينزل على موسى. فهذا مما من الله به على هذا الملك الكريم عليه السلام. علمه، وصف الله جبريل هنا بأنه شديد القوى، ذو مرة أي ذو خلقة حسنة، ذو مرة أي ذو خلقة حسنة تامة. وهذا كله نعت لجبريل. وقد جاء نعت آخر لجبريل في سور: الله جل وعلا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا كله نعت لمن؟ نعت لجبريل عليه الصلاة والسلام. فقول الله جل وعلا: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أظهر الأقوال والله أعلم أن المقصود بها كل هذه السياق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في أيام الوحي في الأرض في مكة عند جبل حراء. واضح؟ يصبح المعنى ذو مرة فاستوى، من الذي استوى؟ جبريل. وهو بالأفق الأعلى، أي استوى جبريل أين؟ السماء بالأفق الأعلى، فسد ما بين المشرق والمغرب، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، له 600 جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب. ثم إن جبريل دنا فتدلى، وهو أسلوب عربي مقلوب، دنا فتدلى أسلوب عربي مقلوب تقوله العرب في كلامها، لأن التدلي يكون قبل الدنو، التدلي يكون قبل الدنو، والله قال ثم دنا فتدلى، وأصل الكلام على لغة العرب تدلى فماذا؟ فدنا، لكن هذا أسلوب تستخدمه العرب في كلامها، يقول الرجل أحسن إلي فزارني، ويقولون زارني فأحسن إلي، وكلا المعنيين واحد، كلا المعنيين واحد، تقول فلان أساء إلي فشتمني، وتقول شتمني فأساء إلي. فقول الرب تبارك وتعالى ثم دنا فتدلى معناها الحرف تدلى جبريل فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وقلنا مرارا في قواعد العلم القرآن لا يعرف بالمعاجم، وإنما يعرف أول الأمر بأساليب العرب في كلامها، يعرف أول الأمر بأساليب العرب في كلامها. وقلنا غير مرة إن العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان لما قدم إلى هذه البلاد من بلاد شنقيط مر على السودان، وكان الإخوة في السودان يسمعون عن علمه، وهو رجل كان يقال له أمير المؤمنين في المعقول والمنقول في العقل والنقل، فمر على السودان في طريقه للحجاز للحج قبل أن يمن الله عليه بسكن هذه البلاد والإقامة فيها، فمر عليهم في السودان، فلما مر عليهم أقاموا له عشاء، ثم سألوه من جملة أسئلة متعددة، سألوه ما آخر كتاب قرأت، فقال لهم آخر كتاب قرأته ديوان عمر بن أبي ربيعة، فتعجب الناس لأن عمر بن أبي ربيعة شاعر غزل، فكيف رجل إمام في تفسير القرآن نسأله آخر كتاب قرأت فيقول لنا كتاب شعر في الغزل؟ فلما ارتج المجلس أصابهم حنق، قال لهم رحمه الله أقرأه ليعرف به أسلوب العرب فأفهم بأسلوب العرب كلام ربي، أقرأه ليعرف بقراءتي له أسلوب العرب فأعرف بمعرفتي لأسلوب العرب كلام ربي، لأن عمر بن أبي ربيعة شاعر عاش في صدر الإسلام في عهد آخر الخلفاء الراشدين وعصر بني أمية، عصره متقدم ممن يستشهد بقوله، فهو عندما يفسر القرآن سيعرف إذا كان مطلعاً على أساليب العرب في كلامها سيعرف أسلوب القرآن، لأن القرآن نزل بأسلوب العرب، واضح؟ هذا ما أرد التنبيه عليه في قول الله جل وعلا ثم دنا فتدلى. قلنا إن الذي دنا وتدلى هو من؟ جبريل، لكن هذا أين؟ في الأرض. فلما دنا وتدلى قرب من النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه الوحي، ثم كن الله عن قرب جبريل من نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه أو تحتمل معنيين، تحتمل أن تبقى على بابها بمعنى أو، وتحتمل أن تكون للضرب يعني النقل، فيصبح المعنى بل أدنى، يصبح المعنى بل أدنى. وأيا كان الأمر فإن المقصود حكاية قرب جبريل من نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يعلمه ماذا؟ وهو يعلمه الوحي. كون جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الوحي هذا أمر في الأصل تفزع له القلوب، لأن جبريل ملك ومحمد صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بشر. لذلك قال الله بعدها فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أوحى الله إلى نبيه بواسطة جبريل ما أوحى. قال الله بعدها ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، معنى ما كذب الفؤاد ما رأى على أظهر الأقوال الإنسان إذا رأى شيئاً خارقاً للعادة
1: قد تراه عيناه لكن يكذبه بماذا؟ يكذبه بقلب. فترى الإنسان جبلة يفرك عينيه، يقرأ المعوذات، يقول هذا حلم هذا علم، يرتبش، يصيبه الاضطراب ولا يصدق ما يراه. لكن الوحي أراد الله لهذا النبي أن يكون آخر الأنبياء وخاتم الرسل، فثبت قلبه صلى الله عليه وسلم ولم يتزعزع، فاتفق وتواطأ البصر والقلب على تلقي الوحي من الله، من الله عن طريق من؟ عن طريق جبريل. هذا واضح؟ هذا الذي يظهر لنا والله أعلم في تفسير الآية. وقال بعض العلماء رحمهم الله تفسيرا آخر، قالوا إن الذي دنا وتدلى على بعض الأقوال هو الجبار جل جلاله، وقالوا إن هذا حصل في رحلة المعراج، لكن قلنا إن هذا لا يستقيم معنا إذا فسرنا الآيات جملة. والقول الذي اخترناه هو ما اختاره الإمام بن سعدي رحمة الله تعالى عليه في تفسير. ثم قال الله جل وعلا حتى تستقيم الآيات، قال الله جل وعلا: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. الأصل أن يقال أفتمارونه فيما يرى، الأصل أن يقال أفتمارونه فيما يرى. تمارونه بمعنى تجادلونه، تجادلونه فيما يرى. لكن الإنسان يقال له أجادلك في هذا الشيء إذا كان هذا الشيء يصنعه باختياره، يصنعه بماذا؟ باختياره. أما تعبير الله جل وعلا وتعبير القرآن باستخدام حرف الجر على بدلا من استخدام الحرف جر فيه، دلالة على أن هذا الأمر معطى من الله هبة لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الأشياء التي يراها كجبريل وكالوحي هذه لا تطلب لا بعلم ولا بحلقة ولا بدراسة، هذا فضل من الله. والله قال لنبيه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. واضح؟ أفتمارونه على ما يرى؟ هل هذا عتاب وتوبيخ لكفار قريش على أنهم يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنهم أنه لاقى جبريل وجبريل أنزل عليه الوحي؟ الآن تلاحظ أن استقامة التفسير ماشية. ثم قال جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى. من الرائي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من المرئي؟ جبريل. نزلة أخرى أي مرة أخرى. أين المرأة المتقدمة التي في الأرض التي تكلمنا عنها؟ ولقد رآه نزلة أخرى، أين يا ربنا؟ قال الله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. إذن الرؤية الثانية أين؟ في السماء. إذن المعراج أين في السورة؟ من بعد قول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، هذا يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن المعراج. أما ما قبل ولقد رآه نزلة أخرى يتحدث عن أيام الوحي الأولى التي أين؟ في مكة. واضح؟ وبهذا يستقيم الخطاب ويتم المعنى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وهذا القول يؤيده ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعائشة حبيبة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي تعيش معه في بيت، ومن أعلم الناس بالسنة لأنها قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، تستطيع أن تسأله متى شاء. جاءها رجل يقال له مسروق، هذا مسروق أحد التابعين من الصالحين. جلس مسروق عند كعب الأحبار، رجل من اليهود أسلم في زمن عمر. فقال كعب الأحبار في المجلس، قال: إن الله خص إبراهيم بالخلة وقسم الرؤية والتكليم ما بين موسى ومحمد، فكلم موسى مرتين ورأى محمدا صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مرتين. هذا من القائل؟ كعب الأحبار. خرج مسروق من عنده وذهب إلى عائشة، وإذا جاء سيل الله بطل سيل معقل. فجاء مسروق إلى عائشة وقال لها: يا أم المؤمنين، إن كعبا يقول كذا وكذا. فكانت متكئة فعدلت من جلستها غاضبة وقالت: لقد قف شعر رأسي مما قلت، أي وقف. من حد ثلاث، من حدثك بهن فقد كذب. فقال: لا تعجلي علي يا أم المؤمنين، ألم يقول الله: ولقد رآه بالأفق المبين، ألم يقول الله ولقد رآه نزلة أخرى فقالت رضي الله عنها وأرضاها وهي عندنا صادقة، قالت أنا أول من هذه الأمة من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال لي هو جبريل رأيته مرتين. قالت أنا أول الأمة من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال لي هو جبريل رأيته مرتين على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، واحدة في أيام الوحي الأولى وواحدة في رحلة المعراج، واضح؟ ثم قالت رضي الله عنها وأرضاها من حدثك أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، قال الله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ومن حدثك أن أحدا يعلم ما في غد فقد كذب، فقد قال الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا من الرسالة فقد كذب، ثم تلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لكن نقف هنا وقفة مهمة، هذا القول الذي قالته عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي ذر وغيره أنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، لكن اختلفوا هل رآه بقلبه أو رآه بعينه على قولين، وهذا مذهب ابن عباس ومن تبعه من الصحابة، لكن هذه القضية لا أريد أن أتعرض لها، لكن أنا أفسر قول الله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. السدر شجر ماذا؟ شجر النبق. والقرآن فيه إشارة بسيطة يفهم منها أن السدر ليس بشجر عظيم في الدنيا، قال الله جل وعلا عن قوم سبأ وأبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. هذا قال بعض العلماء إن هذا يدل على أن السدر ليس شجرا ذا بال في الدنيا، لكن هذا القول محجوج أو يمكن رده بما روى أبو داود في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قطع سدرة صوب الله في رأسه النار يوم القيامة، من قطع سدرة صوب الله في رأسه النار يوم القيامة. وهذا الحديث رواه أبو داود في السنن وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، فهذا يعضد هذا، يعني كفتان تتراجح الآن، الذي يعنينا أن هناك سدرة اسمها سدرة المنتهى. هذه السدرة اختلف العلماء لماذا سميت بسدرة المنتهى مع اتفاقهم على أن اسمها سدرة المنتهى، لماذا اتفقوا على أن اسمها سدرة؟ هذا ما قلناه بك. لا يمكن أن يختلف الأمة في شيء واضح الدلالة، لأن الله قال أسماها سدرة المنتهى، لكن الله لم يخبر لماذا أسماها سدرة المنتهى، فلذلك ماذا اختلفوا في لماذا سميت سدرة المنتهى، واضح؟ فقيل وهو قول الأكثرين إنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض، وقيل إن حتى جبريل لا يتعداه، والله أعلم بالصواب، هذا غيب لا نتكلف فيه، لكن نقول إن سدرة المنتهى سدرة عظيمة بدليل أن الله لما أراد أن يعرف الجنة وصف الجنة بأنها بجوار السدرة، فقال عندها أي عند السدرة جنة المأوى، وهذا دليل على أن الجنة في السماء السابعة، هذا دليل على أن الجنة في السماء السابعة. عند إذ يغشى السدرة، إذ يغشى السدرة ما يغشى، النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به ورأى السدرة رأى فيها يغشاها من آلاء الله ما لا يمكن أن يصفه بشر، ما يعجز من رآه عن الوصف، ولذلك أبهم ذلك الوصف، قال الله إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال الله عندها مدحا لنبي ما زاغ البصر وما طغى. النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج لم يحد بصره لا ميمنة ولا ميسرة، وإنما كان بصره يرى ما أراه الله، وهذا من كمال أدبه صلوات الله وسلامه عليه. وأنت إذا دخلت بيت أحد كضيف فلا تجلس حيث تريد، بل اجلس حيث يريد صاحب البيت، هذا هو كمال الأدب، لأن صاحب البيت أدرى ببيته وأدرى أين يضعه، فربما تطلب مكانا تظنه مناسبا وفيه حرج لصاحب البيت، فمن الأدب عندما تأتي لأحد كضيف أن تنزل حيث أنزل وأن تجلس حيث أجلسك، فهو أدرى ببيته. فلو مثلا إنسان دعاك وهو يرى أنك رأس في الناس، وأخبر جيرانه أنك ستكون ضيفا، فإذا جئت وجعلك في صدر المجلس وأنت رفضت تواضعا وما إلى ذلك، أي وسلامه عليه، وأنت إذا دخلت بيت أحد كضيف فلا تجلس حيث تريد، بل اجلس حيث يريد صاحب البيت. هذا هو كمال الأدب، لأن صاحب البيت أدرى ببيته وأدرى أين يضعه، فربما تطلب مكانا تظنه مناسبا وفيه حرج لصاحب البيت. فمن الأدب عندما تأتي لأحد كضيف أن تنزل حيث أنزل، وأن تجلس حيث أجلسك وهو أدرى ببيته. فلو مثلا إنسان دعاك وهو يرى أنك رأس في الناس، وأخبر جيرانه أنك ستكون ضيفا، فإذا جئت وجعلك في صدر المجلس وأنت رفضت تواضعا وما إلى ذلك، ما أجلس في الصدر، أجلس في الصدر، فجلست في ناحية البيت، فإذا جاء الضيوف فيستحيون أن يجلسوا في الصدر، لأنهم كانوا يعتقدون أنك أنت الضيف الرئيس، واضح؟ والعكس، إذا جئت إلى إنسان ولم يجلس في الصدر فلا تجلس، فقد يكون ينتظر رجلا أكبر منك سنا أو أرفع منك قدرا أو أحق بهذا المكان منه، فتجعله في حرج بأنك تجلس في هذا المكان. هذا أدب عام نحن نقوله تعلما، والله جل وعلا علمه النبي صلى الله عليه وسلم فطرة، فلما رقي به عليه الصلاة والسلام لم يلتفت ميمنة ولا ميسرة، وأقام بصره حيث أقامه الله، ولذلك أثنى الله عليه بقوله ما زاغ البصر وما طغى، ثم أثنى الله بما على ما رآه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقول الله جل وعلا لقد رأى من آيات ربه الكبرى دليل لمن قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، لأن الثناء على النبي بأنه رأى الله أعظم من الثناء عليه بأنه رأى الآيات، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لكان الثناء عليه برؤية الله أعظم من الثناء عليه والمدح بأنه رأى بعض آياته. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم قال الله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قبل أن أصل إلى هذه أفرأيتم اللات والعزى نتكلم عن الإسراء والمعراج جملة على وجه الإجماع. الإسراء والمعراج لا تفهمه منفكا، إنما فهمه بالحدث الذي قبله، كان بعد رحلة الطائف، خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فردوا أهل الطائف، فلما ردوا أهل الطائف رجع إلى مكة، فلما رجع إلى مكة منعته قريش من أن يدخلها، فدخلها في جوار من المطعم بن عدي، كان كافرا ومات على الكفر، وكان للمطعم أبناء فتقلدوا سيوفهم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم، وطاف بالبيت في حراسة من أبناء المطعم. بعد ذلك، بعد هذه الحادثة، أكرمه الله برحلة الإسراء والمعراج. الآن قارن ما بين رحلة الطائف وتوابعها ورحلة الإسراء والمعراج وتوابعها. في رحلة الطائف ذهب إلى الطائف مشيا على الأقدام، وفي رحلة الإسراء والمعراج ركب صلى الله عليه وسلم ماذا؟ البراق، ينتهي بصره حافره حيث ينتهي بصره. في رحلة الطائف كان معه زيد ابن حارثة أحد مواليه مستضعف رضي الله عنه وأرضاه، وفي رحلة الإسراء والمعراج كان معه من؟ جبريل. في رحلة الطائف صده أهل الطائف، وفي رحلة الإسراء استقبله الأنبياء في بيت المقدس. في رحلة الطائف وهو راجع رده أهل مكة، وفي رحلة المعراج استقبلته الملائكة أين؟ في السماء. في رحلة الطائف رجع يطوف بالبيت معه حراسة، وفي رحلة المعراج رأى البيت المعمور، رأى ماذا؟ البيت المعمور في أمن وكرامة وعز من الله. فانظر الفرق بين الحالتين حتى تعلم مكانة نبينا صلى الله عليه وسلم عنده. فلما صبر على الأولى من أجل الله عوضه الثانية، عوضه ربه بالثانية إكراما له صلوات الله وسلامه عليه. قيل للشافعي رحمه الله أيهما أفضل للرجل، يمكن أو يبتلى؟ قال سبحان الله لن يمكن حتى يبتلى. فهو صلى الله عليه وسلم دميت عقباه وسالت دمه على أرض الطائف ورد وصد، ورضي بذلك كله، وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ونزل من الطائف وهو في الطريق لم ينس حظه من صلاة الليل، فقام يصلي ويتلو القرآن قبل أن يصل إلى مكة. وهو يتلو القرآن أكرمه الله بأن جنا يأتون إليه فيسمعون قراءته دون أن يدري. ولذلك قال الله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أما أنا ما رأيت شيء. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وقال في الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. هذا أهم ما يمكن المقارنة به بين رحلة الطائف ورحلة المعراج. أما رحلة المعراج فالذي يعنينا منها أنه صلى الله عليه وسلم قدم له لبن وخمر، وجاء في بعض الروايات وعسل، فاختار اللبن فنودي هديت واخترت الفطرة وهديت أمتك. اللبن الذي يأخذه الجنين من بطن أمه هو الغذاء الوحيد الذي لا تدخل فيه صنعة بني آدم، هو الغذاء الوحيد الذي لا تدخل فيه صنعة ويد بني آدم. فليس لبني آدم فضل في اللبن الذي يخرج من ثدي المرأة ولا الذي يخرج من ضرع الشاة أو ذوات الحليب، واضح؟ فلذلك قيل له صلى الله عليه وسلم اخترت الفطرة. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم، وقد مر في أكثر من درس ما حظي به صلى الله عليه وسلم من الحفاوة من الأنبياء والمرسلين في أكثر من مناسبة. قال: شوقي يا أيها المصرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء، أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى هاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. هذه القضية الأولى التي أردت الوقوف عندها في سورة النجم. القضية الثانية قول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فالله هنا يوبخ المشركين على أنهم يجعلون هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ندا لله. ما القضية التي تتعلق بهذه الآية؟ سورة النجم آخرها ماذا؟ سجد. فلما وصل إليها صلى الله عليه وسلم سجد. وهذا أمر يذكر بمسألة شهيرة عند العلماء، وأنت طالب علم، أو بتعبير أصح المخاطب بهذا الدرس في المقام الأول طالب علم، لا ينبغي له أن يجهلها، وتسمى مسألة، تسمى قصة الغرانيق. الغرانيق جمع غرنوق، وهو طائر أبيض. الغرنوق طائر أبيض. وقصة الغرانيق قصة يذكرها المفسرون عند هذه الآية، ولأهميتها عقديا سنتكلم عنها، وهي القضية الثانية في هذه السورة اليوم. القصة تقول، المفسرون يعني ينقلون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه نقلا غير صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه السورة وجاء عند قول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يزعمون، أي الذين يقولون القصة يزعمون، أن الله، أن الشيطان ألبس على النبي صلى الله عليه وسلم، فألقى في قلبه أن يقول بعد أن قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أن يقول: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. تلك أي الأصنام، الغرانيق العلى أي تطير تعلو بعبادتهم، وإن شفاعتهن لترتجى. يزعمون أنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بشفاعة ماذا؟ آلهتهم. وتقول القصة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد، سجد معه كفار قريش، وذكروا أن الوليد بن المغيرة كان شيخاً كبيراً لم يستطع أن يسجد، فرفع تراباً وسجد عليه، فرحا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بآلهته. هذه نقل. النقل الثاني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها، وإنما الشيطان قلد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فظن المؤمنون والكافرون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها، فلما سجد سجدوا معه فرح. ويزعمون أنه لما جاء المساء جاء جبريل مرة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: اقرأ علي ما أقرأته. فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها: فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. والله المجنون لا يصدق بها. ثم إنه غضب جبريل وقال: ما هكذا أقرأتك إياه؟ فأنزل الله جل وعلا على قولهم قوله تعالى في سورة الحج الآية 52: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وقول الله تعالى في الإسراء: لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا آخرا. هذه هي قصة ماذا؟ قصة الغرانيق. الآية النظر فيها من الكلام في القصة هذه من حيث المتن ومن حيث السند، من حيث المتن ومن حيث السند، نقول جملة: هذه القصة وردت في أكثر كتب التفسير، لكن علماء الأمة من أهل السنة رضي الله عنهم ورحمهم وجزاهم عن السنة خيرا ردوا هذه القصة شكلا وموضوعا كما يقول المعاصرون، وردوها سندا وماذا؟ ومتنا. ردوها سندا ومتنا. اللهم إلا من كان من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فهو يقول إنها من المرسل المقبول، من المرسل المقبول، لكنه لا يقول رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن يقول صحح سندا مرسلا يقول إن النبي إن الشيطان قال في سكتات النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الحافظ رحمه الله يقول إن القصة من حيث السند المرسل بهذه الطريقة، الذين يحتجون بالمراسيل بهذه الطريقة يحتج بها. وقد عاتب العلماء كثيرا حافظ ابن حجر رحمه الله على قوله هذا. وأما علماء الأمة قاطبة فقد ردوها متنا وسندا، وهي لا يمكن أن تصح شرعا. لماذا؟ لأن الله يقول عن إبليس إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا كان إبليس في نص القرآن ليس له سلطان على أهل الإيمان، فمن أشرف أهل الإيمان؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. فكيف يتسلط على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم ويعجز عن التسلط على غيره؟ ثم كيف يصدق الوحي إذا قلنا إن الشيطان قابل لأن يدخل في سكتات النبي صلى الله عليه وسلم فيقلد أمره؟ وممن اجتهد من العلماء فألف فيها رسالة جامعة نافعة ينبغي لك أن تقرأها، العلامة الألباني رحمه الله تعالى، في رسالة أسماها نصب المجانيق، نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. من الذي ألفها؟ الألباني. سماها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق بأسلوب علمي لا يحسن تفصيله الآن، لكن تطمئن نفسك أن هذا كله قول مزعوم على نبينا صلى الله عليه وسلم لا يمكن تصديقه. كما أن العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ذكرها في سورة الحج وفندها تفنيدا جيدا، وكذلك الشوكاني رحمه الله تعالى. ومن أعظم من فندها أبو بكر بن العربي والقرطبي في جامع الأحكام القرآن وغيرهم من أئمة المسلمين رحمهم الله سلفا وخلفا. لكن رسالة الألباني أجمعها كتبها رحمه الله عام 72 من الهجرة، قبل 53 سنة، ولعلها الآن تنفعه في قبره رحمه الله تعالى رحمة الله. وهو قال في المقدمة: إنني أسأل الله أن يجعلها ذخرا لي لأنني نصرت نبيا. أشوف الآن بقيت الرسالة ومات من؟ ومات صاحبه. ولعلها تنفعه برحمة الله وفضله في قبره، كما نسأل الله أن ينفعنا وإياكم علمنا في الحياة الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. هذه الوقفة الثانية. طبعا يبقى السؤال: ما معنى الآية؟ قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. تمنى هنا بمعنى تلا وقرأ، تمنى هنا بمعنى تلا وقرأ. طيب، حتى أثبت لك أن نتمنى بمعنى تلا وقرأ أحتاج إلى ماذا؟ دليل. قلنا إن أي حكم يحتاج إلى دليل، وأي نقل يحتاج إلى إسناد. كلام العرب. حسان يقول في مدح عثمان رضي الله تعالى عنه: تمنى كتاب الله أول ليلة وآخره حتى إمام المقادير. يتكلم عن عثمان أنه كان يقرأ القرآن من أول النهار وما تأخر النهار وهو يقرأ القرآن، فجعل تمنى هنا بمعنى قرأ وتلا. فهذا شاهد من كلام العرب على أنهم يستخدمون تمنى بمعنى تلا. فقول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ونبي إلا إذا تمنى أي إلا إذا تلا وقرأ إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ما معنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان؟ أن المؤمن الذي يسمع الكلام من النبي يأتيه الشيطان بوساوس على قلبه، تقول له هذا شعر، هذا كهانة، هذا نفر، هذا كلام مسجوع، هذا ليس بقرآن، وساوس من الشيطان. قال الله فينسخ الله ما يلقي الشيطان، لإيمان هذا العبد يذهب الله أثر تلك الوسوسة. هنا معنى ينسخ معنى يزيل، يزيل الله أثر تلك الوسوسة. ثم يحكم الله آياته أن يطمئن المؤمن بأن هذا ماذا؟ قرآن، والله عليم حكيم، أي عليم بما يصنع، حكيم بما. واضح؟ وانتهى هذا بجلاء ما يسمى بقصة القرآن. الوقفة الأخيرة مع قول الرب تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لما ذكر الله جل وعلا تعلق أهل الإشراك بأصنامهم أخبر الله جل وعلا أن الشفاعة شيء عظيم، حتى الملائكة وهم ملائكة لا يشفعون إلا بشروط، فكيف بأصنامكم؟ وهذا درس في العقيدة، والعقيدة تؤخذ أول ما تؤخذ من أين؟ من القرآن. وأنا عفواً أكثر من الاستشهاد بإمام الشنقيطي رحمه الله، لأنه رجل كان عالماً بحق. هذا الرجل كان يعلم كثيراً في اللغة والمنطق والبلاغة والفقه، لكن إذا جلس في الحرم لا يدرس إلا تفسير. يقول الشيخ عطية رحمه الله تلميذه، يقول سألته لماذا لا تدرس إلا التفسير؟ فقال كل العلوم مردها إلى ماذا؟ مردها إلى القرآن. كل العلوم مردها إلى القرآن. على هذا الأسلوب الذي قاله الشنقيطي رحمه الله سنتكلم عقيدة في باب الشفاعة عن قول الله جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. الشفاعة في المعنى الاصطلاحي طلب الخير للغير. الشفاعة طلب الخير لماذا؟ للغير، إما بدفع مضرة أو بجلب منفعة، إما بدفع مضرة أو بجلب منفعة. هذه الشفاعة، وهي في الآخرة قسمان، شفاعة باطلة وشفاعة صحيحة. فأما الشفاعة الباطلة فما تزعمه من يعبد الأصنام أن أصنامهم تنفع، هذا باطل. والشفاعة الصحيحة ما اجتمع فيها شرطان، إذن الله للشافع مع الرضا ورضاه عن المشفوع له. قال الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فذكر الله الإذن وذكر الرضا. هذه كم؟ ماذا تسمى؟ خبرية. وأختها كم؟ الاستفهامية. كم الاستفهامية تحتاج إلى جواب، أما كم الخبرية لا تحتاج إلى جواب، إنك تخبر عن كثرة. قال فلاصدق كم عمة لك يا جرير وخالة فادعاها قد حلبت علي عشاري، كناية عن الكثرة. فهنا كناية عن الكثرة، كم من ملك بالسماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طيب، قلنا الشفاعة الباطلة ما زعمه الكفار أن أصنامهم تشفع. أما الشفاعة الصحيحة قلنا شروطها الإذن والرضا. وهذه الشفاعة كم شفاعة؟ خمس. كم شفاعة؟ خمس. ثلاثة منها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، واثنتان يشترك فيها النبي وغيره، يشترك فيها النبي وغيره، سنبينها على وجه التفصيل. الشفاعة الأولى هي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يشفع لهم، وأن يشفع لهم أي أن يحكم الله جل وعلا بينهم ويفصل. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، فإن الناس يجتمعون في صعيد واحد فيلجمهم العرق وتدنو منهم الشمس، فيقول بعضهم لبعض ألا تذهبون إلى آدم حتى يشفع لكم عند ربكم أن يقضي بينكم، فيأتون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، فيقول آدم إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله، وإنني نهيت عن الشجرة فأكلتها، نفسي نفسي نفسي يقولها ثلاثة، اذهبوا إلى نوح، فيأتون إلى نوح فيقول في الغضب مثل ما يقول،
2: ثم يقول عليه السلام: إنه قد كانت لي دعوة وقد عجلت ودعوت بها على من؟ على قومي. اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إلى إبراهيم فيثنون عليه: أنت اتخذك الله اتخذك الله خليلا. فيقول كما قال غيره، ثم يقول: إنني كذبت 3 كذبات. قال تواضعا: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى. فيأتون إلى موسى فيقولون له: أنت صفي الله وكريمه، واصطفاك الله على الناس برسالتي وبكلامي، اشفع لنا إلى ربك. فيقول: إنني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون إلى عيسى فيقولون: أنت كلمة الله إلى مريم وروح منه. فلا يذكر ذنبا عليه السلام، وإنما يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد فإنه نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقولون له ذلك، فيقول أنا فيأتي عليه

0: قال الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل. ثم بعد ذلك يجدون أبواب الجنة مغلقة، فيأتون آدم فيردهم إلى محمد، فيأتي صلى الله عليه وسلم فيطرق باب الجنة، فيقول له الخازن: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقول الخازن: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتحها فيدخل الناس الجنة، يدخل كل أحد من الباب الذي فيه أكثر أعماله، يعني من كان أكثر أعماله صلاة يدخل من باب الصلاة، الذي أكثر أعماله صيام يدخل من باب الريان، الذي أكثر أعماله جهاد يدخل من باب الجهاد، وهكذا. فهذه الشفاعة الثانية له صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، فهو في ضحضاح من نار لكن لا يخرج من النار. وأبو طالب أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأعمام النبي جملة كم؟ 10. أعمام النبي صلى الله عليه وسلم 10. كم أدرك منهم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 4. أعمام النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 10. إذن عبد المطلب له كم ولد؟ 11. عبد الله ما يحسب أبوه، وله 10 أعمام صلوات الله وسلامه عليه. 4 منهم كانوا أحياء وقت أن نبئ رسولنا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأربعة أسلم منهم 2 وكفر 2. من الذين كفر؟ أبو طالب وأبو لهب. أبو طالب وأبو لهب، واختلف حالهما. فأبو لهب كان شديد العداوة مع كفره، وأبو طالب كان شديد النصرة مع كفره، لكن كلاهما في النار، إلا أن أبا طالب يخفف عنه لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. واضح؟ طيب، من الاثنان المسلمان؟ العباس وحمزة. وحمزة أفضل من من؟ أفضل من العباس، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني بسند صحيح، سماه سيد الشهداء. فهذه كم شفاعة؟ 3. وبقيت شفاعتان، هذه له ولغيره من الملائكة، ولغيره من المجاهدين شهداء، ولغيره من الصالحين والعلماء. يشفع الرجل في أهل بيته، يشفع الرجل في قرابته، يشفع الرجل في جيرانه، يشفع الرجل في معارفه. هذه شفاعة مشتركة، وتنقسم إلى قسمين حتى يصبح 5. شفاعة في أقوام استحقوا النار ألا يدخلوها، وأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها. أعيد: شفاعة في أقوام استحقوا النار ألا يدخلوها، وشفاعة في أقوام دخلوا النار يشفع لهم أن يخرجوا منها. أصبحت كم؟ 5. وهذه الشفاعة أنكرها فرقتان من فرق المبتدعة. ما هي؟ المعتزلة والخوارج. المعتزلة والخوارج أنكروا هاتين الشفاعتين. أنكرها الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، والمعتزلة يرون أنه تجرى عليه في الدنيا أحكام أهل الإيمان، وتجرى عليه في الآخرة أحكام أهل الكفر، وإذا لم يتب من الكبائر، ويقولون هو في الدنيا في منزلة بين المنزلة. واضح؟ ثم تبقى شفاعة أرحم الراحمين جل جلاله. فيقول الله جل وعلا: شفع النبيون، وشفعت الملائكة، وشفع المؤمنون، فبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيضع قبضته في النار جل وعلا، فيخرج منها أقواما قد حرقوا بالنار حتى عادوا حمما لم يعملوا خيرا قط. ثم توضع على رقابهم الخواتيم ويدخلون الجنة، فيقال: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: وإن ربا هذه سعة رحمته لأهل لأن ترجى رحمته. اللهم إن لم نكن أهلا لأن ترحمنا فإن رحمتك أهل لأن تسعنا. اللهم إن لم نكن أهلا لأن ترحمنا فإن رحمتك أهل لأن تسعنا. اللهم إن لم نكن أهلا لأن ترحمنا فإن رحمتك أهل لأن تسعنا. اللهم إن لم نكن أهلا لأن ترحمنا فإن رحمتك أهل لأن تسعنا. اللهم إن لم نكن أهلا لأن ترحمنا فإن رحمتك أهل لأن تسعنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: تفسير الآية يعلمنا أسرارا من وحي القرآن وكتاب الله.

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي هنا إذاعة القرآن الكريم من أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرةً.

الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الجن والإنس ليعبدوه ويمجدوه ويقدسوه ويوحدوه. الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه ويشكروه ولا يكفروه ويطيعوه ولا يعصوه، وأرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليجلوه ويوقروه وينصروه ويعزروه ويطيعوه ولا يخالفوا أمره، وأمرهم على لسانه بكل بر وإحسان، وزجرهم على لسانه بكل إثم وعدوان، وأعد لمن أطاعه الدرجات العلى في الجنان، ولمن عصاه وخالف أمره أليم العذاب في النيران. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبناته ونسائه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، سائلا ربي أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وأسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا، وأن يعافي أبداننا وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقانا، وأن يجعله الوارث منا، وأن ينصرنا على من عادانا، ولا يجعل مصيبتنا في ديننا، ولا يجعل الدنيا في قلوبنا، وأن يجعلها بين أيدينا. إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله أن يبارك لكم في بيوتكم ونسائكم وأموالكم وأهليكم وفي دينكم مع أمنا، مع أم المؤمنين عائشة. وسامحوني إن كان الكلام قد طال عنها، فيعلم الله أني ما إن دعيت اليوم للمجيء للكلام عن أم المؤمنين عائشة إلا واعتذرت للأعذار، واعتذرت للأمراض، واعتذرت للموانع التي تمنعني من أن ألتقي بحضراتكم مع أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا هو لقاؤنا التاسع معها رضي الله عنها وأرضاها، مع بعض من مناقبها وفضائلها، مناقب وفضائل الصديقة رضي الله عنها. اعلموا إخوتي أحبتي في الله، مهما أراد الباحثون أو حاول المتكلمون والمتحدثون لجمع فضائل أم المؤمنين عائشة، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. حتى أنك لو قرأت كتابا في التراجم لوجدت أن المترجم أو الكاتب لما أراد أن يتكلم عن أم المؤمنين عائشة أفاض وأطال، حتى إنه يأتي ذكرها في بعض الكتب أكثر من 100 صفحة، ومنها ما كتب لها خصيصا رضي الله عنها. في تصوري إن كلامنا عن أم المؤمنين عائشة هو كلامنا عن النبي، هو كلامنا عن الدين، ولأنك يا أختاه لن تجدي بابا من أبواب العلم إلا ووجدت لأم المؤمنين عائشة فيها ذكرى، لا بد أن تجدي لها ذكرى وحديثة رضي الله عنها وأرضاها. ولكننا نورد في يومنا هذا زهرا من رياض حبيبة الحبيب، نقتطف من مناقبها قطفا ولو قليلا، لكنه يغني عن الكثير. كما قلت، ويعلم الله إن كلما أردت أن أختصر الكلام عن أم المؤمنين عائشة وجدت داعيا في داخلي يقول لابد أن نسمع ونعرف عنها كل شيء. ويا ليتني سردت حياتها
يوما بيوم ساعة بساعة حتى نعرف كيف كانت تعيش هذه الأم رضي الله عنها وأرضاها. أمنا عائشة مدرسة، لا أقول للنساء بل للنساء والرجال، مدرسة في التربية النبوية للمرأة المسلمة، هي نموذج من هذا نتعلم منه كيف نربي بناتنا، كيف نربي نساءنا، كيف نربي أنفسنا على منهاج النبوة المبارك. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تتحدث ويتحدث عنها المتكلم بلسانها ما شأن أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وضل الشاني. ما شأن أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها. أيها المحب، أيها المهتدي، أيها المحب للنبي، أيها المحب لربك، عليك أن تحب أم المؤمنين عائشة. هدي المحب لها وضل الشاني. إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني، إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. هي التي تقول للمبغضين لها، وأسأل الله ألا يكون بيننا ولا حولنا ولا فينا مبغض لأم المؤمنين عائشة. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني. مهما تكلمت في باب من أبواب الفضائل، في الإيمان، في التوكل، في اليقين، في الخشية، في الإنابة، في الخوف، في البكاء، في العبادة، في الزهد، في الورع، في الجود، في الكرم، في العطاء، في السماحة وحسن الخلق، في أدبها مع نبينا، مع زوجها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في أي شيء نتكلم، إن عائشة يعلم الله موسوعة تربوية إيمانية، ما استقت ذلك إلا من منبعه الأصلي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكننا نقتطف زهرة من بستانها العامر رضي الله عنها، المليء بالفضائل والمناقب، المليء بالمكارم والخصال الحميدة، من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وإن تكلمنا عن أي شيء نتكلم عن زهدها، عن زهدها، عن ورعها، عن كرمها وجودها وسخائها، عن أي شيء، عن التي قال عنها أبو نعيم في الحلية، يقول كانت للدنيا قالية وعن سرورها لاهية، ما أرادت الدنيا وإنما أرادت الآخرة، وما تعلمت ذلك إلا من مدرسة النبوة. زهدها رضي الله عنها وأرضاها، والزهد كما يقول الإمام الحسن البصري ليس بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، وإنما حقيقة الزهد أن تكون مما في يد الله أوثق بما في يدك، أن تكون واثقا بأن ما عند الله خير والآخرة خير وأبقى، أن تعلم أن هذه الدنيا ظل زائل وعرض حائل يمنعك من الوصول إلى الله عز وجل. لهذا أراد الله لنا أن تكون الدنيا في أيدينا، أما الآخرة في قلوبنا. ولو تكلمنا عن زهد أم المؤمنين عائشة لرأينا المدرسة والتربية النبوية لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو الذي قال لها يوم لما دخل وقد غيرت فراشه الذي ينام عليه،
قال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، غيرت هذا الفراش بفراش ألين لك، فأنت يجب أن تنام وأنت مستريح. قال: يا عائشة، رديه إلى صاحبتي، والله لو سألت ربي أن يجعل لي الجبال ذهبا لجعلها، ما لي وللدنيا يا عائشة، ما خلقنا لنعمر فيها. وانتبه إلى كلام أم المؤمنين عائشة في الزهد، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، لا تستخلقي ثوبا حتى ترقعي، أو لا تستخلفي ثوبا، يعني تشتري ثوبا فوق ثوب، تشتري ثوبا جديدا، إلا أن ترقعي الثوب القديم وتلبسيه. ويقول عروة بن الزبير رضي الله عنه: لقد رأيت عائشة تتصدق بسبعين ألفا وإنها لترقع كم درعها، رأيتها تتصدق بسبعين ألف وإنها لترقع كم درعها. أنا أقول يا بناتنا، يا نساءنا، يا من لا هم لكن إلا الزينة وجمع الثياب من كل صنف ومن كل نوع ومن كل موديل، أقسام، درجات، الأماكن التي توضع فيها الثياب لم تعد تتسع، صنعنا دولابا فوق الدولاب، وصنعنا خزائن فوق الخزائن لتمتلئ بالثياب، وإن سألتها قالت: ما عندي شيء. عائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، إذا أردت أن تلحقي بعدي فكوني على الحالة التي تركتك عليها، وهي وصية النبي لأصحابه، قال: من أراد أن يلحق بي أي في الآخرة فليبقى على الحالة التي كان معي عليها. وكان نبينا مع أم المؤمنين عائشة لما خيرهن ربنا بين الدنيا والدار الآخرة، بدأ النبي بأم المؤمنين عائشة فسألها: يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بدأ بعائشة فقالت: يا رسول الله، أفيك أستأمر أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. لا كلام، هي تريد هذا بحق، لكن مع أنها تزهد في الدنيا، إلا أن الدنيا كانت في أيديها، لأن بعض الناس يفهم من كلامنا أن الإسلام يحب الفقر ويريد لأصحابه وأتباعه أن يكونوا فقراء، يحب أن يكون المرء ثيابه قذرة ليست نظيفة، بالية قديمة، شكله ليس مهندما ولا جميلا، لا يلبس ما يعجب الناس، بل إن الإسلام يحرص على النظافة والجمال، بل إن الإسلام هو الذي أمرنا أن نغتسل يوم الجمعة، وأن نغتسل بعد كل جنابة، وأن نغتسل وأن نردل شعرنا، وأن نتوضأ في اليوم والليلة على الأقل 5 مرات، كمثل نهر بباب أحدكم يغتسل فيه أو منه 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ لا يمكن. الإسلام يدعو إلى الزينة والجمال، لكن الفارق بين الزهد وغيره كما بين الإمام الحسن البصري: الزهد هو ليس تحريم الحلال، ما جاءني من حلال أخذته، ولا إضاعة المال، أرمي الأموال وأقول خذوها اقتسموها وأتركها هناك، بل إنما حقيقة الزهد أن تكون مما في يد الله أوثق مما في يدك، أن تثق أن ما عند الله خير وأبقى، أن ما عند الله هو الذي يبقى وهو الذي ينفع. لهذا كانت عائشة لا تبالي بالدنيا، ولم يكن هذا في زمن النبي ترقع ثوبها وتلبس، بل كانت جميلة الجميلات رضي الله عنها وأرضاها، هي التي تقول عن نفسها: كان لي درعان. وكانت المرأة إذا زينت يوم عرسها
استعارت مني هذا الدرع، درع مشهور، درع عائشة، درع يزين المرأة، والدرع هو الملحفة التي تلبسها المرأة، لكان لعائشة درع، هذا الدرع تستعيره المرأة لما تقين أي تزين لزوجها في يوم عرسها، هي التي كانت تتزين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يقول عروة بن الزبير: دخلت على أم المؤمنين عائشة وعليها ثوب أحمر أو ثوب أصفر معصفر، فقال: قد قال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عن المعصفر أو عن الأحمر. قالت للرجال: أما للنساء فتتزين المرأة لزوجها. كانت في زمن رسول الله أجمل نساء الدنيا، من أجمل النساء رضي الله عنها وأرضاها، تتزين لها بالثياب، تتزين له بالكحل، إلا أنها لما دخلت عليها امرأة تسألها: يا أمة ما تقولين في الحناء؟ قالت: شجرة طيبة تتزين بها المرأة لزوجها. قالت: وما لي لا أراك تجعلين الحناء في يديك، ما لك لا تستعملين الحناء وأنت تقولين شجرة طيبة وهي زينة للرجال؟ قالت: إن حبيبي لا يحبه، إن حبيبي رسول الله لا يحبه، تركت هواها لهوى حبيبها، تركت ما تريد لما يريد زوجها، فكانت نعم الزوجة مع زهدها رضي الله عنها وإعراضها. قال عروة بن الزبير: أهدى لها معاوية رضي الله عنه أهدى لها معاوية غرارتين أظن تساوي 100,000، غرارتين من دراهم، غرارة كيس كبير مملوء دراهم يصل إلى 100,000. قالت فدعت قادمتها وجلست تقسم، فما أمست إلا وقد قسمتها كلها، ما بات عندها درهم ولا دينار رضي الله عنها. اسمع الأعجب من هذا: وكانت صائمة، فلما جاء المغرب قالت لجاريتها: هلمي بالإفطار يا جارية. اسمع إلى أم المؤمنين ونحن على أبواب شهر رمضان كيف تفطر وعلى أي شيء تفطر. أقول الكلام لنسائنا اللاتي لا يشغلهن من قبل رمضان إلا ماذا نأكل، ووزعت 30 يوما على أصناف من الطعام، من الآن صنعت جدولا تقسم فيه ألوان الطعام، ما يؤكل وما يشرب وما يحلى به من الحلوى، 30 يوم تجهز وتهيئ. عائشة تقسم 100,000 في يوم، لا يبيت عندها درهم. ولما جاءت الجارية بطعام الفطور خبز وزيت، فقالت لها: يا أمة لو أنك اشتريت لنا بدرهم لحمة كنت خليت لنا درهم نشتري به لحم تفطرين عليه. قالت: لو ذكرتيني لفعلت. نسيت أنها صائمة، نسيت أن ما عندها شيء، ما فكرت في نفسها، ما فكرت إلا في الفقراء والمساكين. والكلام يطول ويدخلنا إلى صفة أخرى ومنقبة أخرى من مناقب أم المؤمنين عائشة: ورعها. كما يقول ابن تيمية: الزهد هو تجنب ما لا ينفع في الآخرة، والورع هو ترك ما يضر في الآخرة. انتبه إلى الفرق بين الزهد والورع، إنهما قريبان، لكن الزهد ترك تجنب ما لا ينفع في الآخرة، أما الورع ترك وتجنب ما يضر في الآخرة، فهو ترك الشبهات أو ما يحتمل أن يكون حراما أو يضر، رغم أن الحلال ظاهر عليه، وهذا من الورع رضي الله عن أم المؤمنين عائشة، لأنها تربت في مدرسة الورع، في مدرسة أبي بكر الذي علم الدنيا بعد رسول الله كيف يكون الورع، هو الذي أطعمه
مملوكه طعام، فلما أكل قال هذا الماء، هذا الأكل الذي أكل كان من كهانة، فكهنت بها لرجل في الجاهلية فلقيني فأعطاني دنانير اشتريت بها هذا الطعام، فأدخل أبو بكر أصبعه في فمه حتى أخرج ما في بطنه، فقيل له هون عليه، قال والله لو خرجت نفسي مع آخر لقمة لأخرجتها ورع. تربت عائشة في مدرسة الورع في مدرسة أبي بكر، ثم أتمت التربية في مدرسة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي علم الدنيا كلها الورع ورعها رضي الله عنها وأرضاها في نفسها وعفافها وطهارتها. رفضت أن يدخل عليها عمها من الرضاعة ولم تأذن له، قالت حتى أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لها النبي أدخليه يا عائشة، قالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال هو عمك من الرضاعة فأدخليه يا عائشة. ورعها تتورع من رجل أعمى كان أراد أن يدخل عليها، فقامت واستترت رضي الله عنها، فقال لها ترفضين أن أدخل عليك وأنا أعمى لا أراك؟ قالت لكنني أراك يا بناتنا يا نساءنا يا من تتجرأن بالنظرة بزعم أو بدعوة أنه رجل كبير أو أنه أعمى لا يراني، فأين أنت؟ ألا تري؟ قالت عائشة لهذا الرجل إن كنت لا تراني فإني أراك. عائشة رضي الله عنها وأرضاها مدرسة عظيمة في الورع، تتجنب أن تأكل القليل. قال أهل السير وذكره أبو نعيم في الحلية أن عبد الله بن عامر أهدى إليها مالا وكسوة، أهدى إليها مالا وكسوة، وجاء الرسول بهدية عبد الله بن عامر إلى أم المؤمنين عائشة، قالت لا أقبل شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رده فإن الله أغناني وإن الله أعطاني من فضله، رده. فلما خرج الرسول من عندها نادت على مولاتها أو جاريتها وقالت ردوه، فردوه، فقالت هاته إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا عائشة إن أهدي إليك شيء فاقبليه، إذا كان من غير مسألة فإنما هو رزق ساقه الله إليك. هي تورعت في الأول أن تقبل هذا من عبد الله بن عامر، فلما تذكرت حديث رسول الله كأن النبي يعلم ما سيكون بما علمه الله به أو إياه، قالت عائشة فتذكرت قول رسول الله يقول يا عائشة إن أهدي إليك شيء، إن أهدي إليك شيء من غير مسألة فاقبليه، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. وأقول إن الكلام عن الزهد والورع في كلامنا عن أم المؤمنين عائشة لا يعني أن نعيش فقراء، نعيش كسالى،

حين عائشة كانت تلبس ثيابا مرقعة رضي الله عنها وأرضاه، ولا تستخلق ثوبا حتى ترقعه، أو لا تستخلف، لا تشتري ثوبا جديدا حتى ترقع القديم، هل يرضى أحدنا؟ المتحدث والمشاهد الجميع سواء، لا يرضى أحدنا، لكننا لا نريد كما أقول دائما أن نترك الدنيا لغيرنا يأخذها ويغتنمها. هذا أحد الزاهدين، أحد أئمة الزهد، عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، الذي ألف في الزهد مع الإمام أحمد، وكان إماما في الزهد رضي الله عنه وأرضاه. وجدوا بين يديه دراهم ودنانير، فقالوا له وما هذه الدراهم والدنانير وأنت عبد الله بن المبارك الزاهد؟ قال لولا هذه لتمندل بنا الملوك، لولا هذه لتمندل بنا، أي جعلونا مناديل يتمخطون فينا يعيبون علينا، لولا هذه هي التي أعزتنا وأعزنا الله بها. فلا بد للعبد أن يكون صاحب حرفة، صاحب مال، يسعى للغنى لكن لا يمسك المال بل ينفقه، لأنه إن أخرج عاد عليه بالخير. وسيأتي الكلام أيضا لنصل إلى كرم أم المؤمنين عائشة وسخاؤها، كرمها وسخاؤها. يقول عنها الإمام الذهبي: كانت من أكرم أهل زمانها ولها في السخاء أخبار، كانت أكرم أهل زمانها ولها في السخاء أخبار. ألم تتربى في مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألم تتربى في مدرسة النبي لما جاءه مال فقسمه صلى الله عليه وسلم وبقيت 4 دراهم فما نام، ورأته عائشة يدخل ويخرج يدخل ويخرج، قالت يا رسول الله ما لك؟ قال يا عائشة هذه الدراهم في بيتي، ماذا أقول لربي لو لقيته الليلة وهذه الدراهم في بيتي، ماذا أقول؟ تعلمت عائشة الكرم من النبي الذي كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة كما يصفه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عائشة أم المؤمنين، مدرسة في السخاء كما كانت مدرسة في الزهد والورع. روى الإمام مالك في الموطأ أن سائلة جاءت تسأل أم المؤمنين عائشة وليس في بيتها إلا خبزة من شعير، فقالت للجارية للخادمة أعطيها الخبزة، أو هو سائل أعطيه الخبزة، قالت قرص من خبز شعير، قالت الجارية لها ليس عندنا إلا هذا القرص وهذا فطوري، وكانت صائمة رضي الله عنها وأرضاها، قالت أعطيه، قالت كله، قالت كله، فأعطته القرص. وقبل الفطور تقول رضي الله عنها وأرضاها: أهدى إلينا أهل بيت شاة بكفنها، أي بالخبز الذي غطاها تريد فتة وشاة كاملة، أهدى إليها أهل بيت شاة مكفنة بالخبز غطاها الخبز. فلما حان الفطور قالت للجارية كلي هذا خير من قرصك، كلي. انظر إلى عطاء الله عز وجل، إذا جاد العبد بما عنده أخلف الله عليه، وإذا أعطى العبد أعطاه الرب، وفرق بين عطاء الله وعطاء العبد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال، أنفق بلال
ولا تخش من

0: العرش إقلالا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هي التي قالت مولاتها أم ذرة رضي الله عنها أهدي لعائشة سلال من عنب، قالت فقسمتها كلها، انظر إلى سخائها، فخشيت الجارية فخبأت سلة من سلال العنب، فلما جاء الليل جاءت الجارية بسلة العنب فقالت لها أم المؤمنين عائشة من أين هذا؟ قالت خشيت أن تخرجي سلال العنب كلها فخبأت هذه السلة. قالت لها هل كان قطفا أو عنقودا؟ والله لا أطعمه لا آكله. زهد وورع وكرم وجهد وسخاء من مناقب أم المؤمنين عائشة. يقول عروة بن الزبير أهدى لها معاوية بن أبي سفيان طبقا من ذهب مملوء، طبق مملوء ذهب، قالت فقامت قسمتها على أزواج النبي ولم تبق منها شيئا رضي الله عنها وأرضاها. بل من أعجب ما ترى في زهدها وكرمها وسخائها، وهي سلسلة متصلة لأن الأخلاق يكمل بعضها بعضا. قالت كما في صحيح مسلم لما جاءت امرأة ومعها بنتان صغيرتان لها وسألت أم المؤمنين عائشة أن تطعمها، فنظرت عائشة في زمن النبي ولم تجد إلا ثلاث تمرات أو تمرتين، فأعطت المرأة التمرات، فأعطت العجوز أو المرأة لكل بنت تمرة وقسمت التمرة لتأكلها، فمدت البنت يدها في فم أمها فأخرجت التمرة فقسمتها بين البنتين ولم تأكل منها شيئا. أنا أقول هذا في زهد عائشة ليس في بيتها إلا ثلاث تمرات. ثم كرم عائشة لأنها جادت بما عندها ولم تخبئ شيئا بل تصدقت بما عندها رضي الله عنها وأرضاها. فلما جاء النبي حبست عائشة المرأة لأنها عجبت من صنيعها، فلما جاء النبي أخبرته بخبرها قال إن الله غفر لها بصنيعها وأدخلها الجنة، وفي رواية إن الله عز وجل زحزحها عن النار أو أدخلها الله الجنة بصنيعها. هذا النبي يعلم الدنيا، وتأتي عائشة فتعلم من بعده ما حفظت من رسول الله، وسيأتي الكلام بعد ذلك عن عائشة، لكننا نتكلم في مناقبها. حياؤها رضي الله عنها وأرضاها نالت الذروة في الحياء لأنها تعلمت في مدرسة أبي بكر الحيي وفي مدرسة الرسول الذي هو أشد حياء من العذراء في خدرها. أبو بكر يخطب في الناس ويقول يا أيها الناس استحيوا من الله، فوالله إني لأستحي من الله، فما خرجت لحاجتي إلا متقنعة، ما خرجت لقضاء الحاجة أذهب إلى الحمام إلا وأنا متقنع أستحي من الله عز وجل. ونبينا كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا رأى شيئا يكرهه نعرفه في وجهه صلى الله عليه وسلم. عائشة أم المؤمنين إمام وقدوة في الحياء، والحياء هو خلق الإسلام الأعلى، والحياء هو شعار هذا الدين، والحياء هو رأس مال المرأة. امرأة جريئة تتكلم مع الرجال تخرج سلفعة، امرأة تخرج أمام الرجال بثياب كاشفة أو حتى بثياب نصف كاشفة أو بثياب كاسية، لكنها تتكلم مع هذا وتجادل ذاك وتمزح وتضحك مع هذا. امرأة تحتاج إلى أن تراجع نفسها في الحياء. انظر إلى أعلى درجات الحياء في صوره السامية، هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت تعتمر وتحج بعد رسول الله، وكانت إذا اعتمرت لا تزاحم الرجال بل يسترها أهلها حتى لا يراها أحد، وهي تطوف بالبيت يسترونها، وكانت تتخير الأوان الذي ليس فيه أحد حياء من الله عز وجل حتى لا يراها أحد من الناس ولا تزاحم أحد. من أعلى درجات الحياء ما رواه ابن حبان بسند صححه الشيخ الألباني، وفي سنده مقال اعترض عليه كثير من أهل العلم، أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنت أدخل بيتي أي حجرتي بعد أن دفن النبي وأبو بكر وأضع عني ثيابي، أتخفف في ثيابي كما تفعل المرأة في بيتها تتخفف في ثيابها، وقالت: كنت أقول زوجي وأبي، فلما دفن عمر ما دخلت حجرتي إلا وشددت علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه وأرضاه. بالله عليك أختاه، يا من لا تستحين من الأحياء، أين أنت من عائشة أم المؤمنين التي تستحي من الأموات، تستحي من عمر وهو ميت وقد صار ترابا والله أعلم، عمر الذي مات منذ زمن تستحي منه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول: كنت أضع ثيابي وأقول هذا زوجي وهذا أبي، فلما دفن عمر ما دخلت حجرتي إلا وشددت. أنا أقول للنساء والبنات: ما أدري كيف ترضى بنت لنفسها مهما كان شأنها أن تعري بدنها وأن تكشف وجهها وعليه الأصباغ والألوان، كيف ماذا تفعلين مع ربك إن لقيك؟ ماذا تقولين يا جريئة على الله؟ ماذا ستفعلين؟ هذه عائشة تستحي، والحياء على قدر العلم، الحياء على قدر العلم، والحياء على قدر المعرفة. فإذا كان العبد حييا كان عالما بربه، لأنه يعلم أن الله يطلع عليه. لا أريد أن أطيل، نتكلم في خوفها وتوبتها رضي الله عنها وأرضاها. كانت عائشة تخاف ربها وتبكي، وربما تقوم الليل كله، وهو أيضا من مناقب عائشة عبادتها، كانت تسرد الصيام سردا. وقال عروة بن الزبير: كانت عائشة تصوم الدهر لا تفطر إلا في العيدين، حتى في أيام منى كانت تصوم رضي الله عنها، وكانت تقوم الليل لا تترك قيام الليل. وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم الليل، فإذا مرض أو كسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى قاعدة، فكانت هي تفعل كما يفعل النبي. يا بناتنا، يا نساءنا، يا رجالنا، أين نحن من قيام الليل؟ أين نحن من النوافل؟ أين نحن من الضحى؟ عروة بن الزبير يقول: كنت أخرج غدوة، أي بعد صلاة الفجر بعد أن تطلع الشمس، وأمر على بيوت أهلي وأبدأ ببيت عائشة، فأجدها جالسة تذكر الله ثم قامت تصلي رضي الله عنها، فانتظرت حتى تنتهي من صلاتها فصلت وأطالت، فذهبت إلى السوق ثم عدت وهي قائمة تصلي. كانت تقوم الليل تردد بآية من كتاب الله: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتبكي حتى يبتل خمارها رضي الله عنها وأرضاها، وتقول: اللهم من علينا وقنا عذاب السموم. تمضي الليل كله وهي تبكي بين يدي ربها، وهي تعلم أنها في الجنة مع نبيها، لكنها تخاف من ربها. هي التي قالت: ليتني ما كنت شيئا، يا ليتني كنت ناسيا منسيا. قالت الكلمة التي قالتها مريم أم عيسى عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام، قالت: يا ليتني ما كنت شيئا، ليتني كنت ناسيا منسيا. هي التي تعرف قدرها، هي التي تقول: ليتني كنت ناسيا منسيا. أنت يا أمة، أنت التي ملأت الدنيا بأخبارك وأنبائك وفضائلك ومناقبك، أين نذهب نحن إن كنت أنت تتمنين أن تكوني نسيا منسيا. فمن نذكر من عمن نتكلم عمن نثني عمن نبتدح عمن نمتدح عمن نتكلم ونعلم أنفسنا وغيرنا من المناقب والفضائل، إن كنت أنت تريدين أن تكونين نسيا منسيا، من نكون؟ ومن تكون النساء من تفتخر بجمالها بطول شعرها بجمال عينيها؟ كما أقول أيضا أعيد وأكرر، بعض الناس يتصور أن هذا الكلام كان في زمن النبي إعراضها، بل كانت في زمن النبي تتزين لرسول الله، لكن لما مات رسول الله ما عاد هناك داعي. هذه امرأة تدخل على أم المؤمنين عائشة وتسألها عن الزينة لزوجها، قالت لها لو استطعت أن تنزعي مقلتيك وتبدليهما بأحسن منهما افعلي، فإن للزوج حقا. إذا استطعت أن تنزعي مقلتيك يعني عينيك وتبدليهما بخير بأحسن منهما فافعلي، فإن للزوج حقا. وقد سمع نساؤنا في هذا الزمان وصية أم المؤمنين عائشة فغيروا العيون وبدلوها، جعلوا منها الأخضر والأزرق والأصفر وجميع الألوان، لكن ليست للزوج للأسف لخارج البيت. نعم، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
0: مرحبا بك،
1: جزاك الله كل خير. والله أبكيتنا، والله أبكيتنا، ده أنا قلبي بيتقطع من جوه. أنا ولا حاجة ولا أي حاجة، ده أنت خلتنا نمل ماشي على الأرض. والله يا شيخ، والله أبكيتنا. حبيبة قلبي سيدة عائشة، والله والله جزاك الله كل خير يا شيخ، ده أنت عرفتنا حاجات كنا ولا حاجة. جزاك الله ألف خير أنت وكل مشايخنا في قناة الرحمة. والله قلبي بيبكي قبل عينيا ما بتبكي، انا قلبي بيبكي قبل عينيا ما بتبكي. الناس اللي بتظلمها كتير دي، الناس اللي بتظلم سيدة عائشة كتير دي، حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل.
0: بارك الله فيك،
1: جزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: أقول عبادتها رضي الله عنها وأرضاها ما كانت تدع قيام الليل ولا صلاة الضحى ولا النوافل، بل كانت تصلي الليل، كانت تسرد الصيام سردا، كانت تعتمر أكثرت من العمرات والحج بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها تربت في مدرسة الصديق، وفي مدرسة الحبيب الذي ما كان يدع قيام الليل حتى تفطرت قدماه رضي الله عنه. وأنا ألفت نظر إخواني إلى مسألة مهمة، ليس الشأن في أن يصلي الرجل مرة الليل، وليس الشأن أقول ليس الشأن أن يصلي الرجل مرة في الليل كل شهر أو كل سنة، أو يصلي الضحى مرة في الشهر أو مرة في العمر، أو يصوم كما يفعل كثير من الناس في رجب وشعبان وطوال العام لا يصوم، بل كانت عائشة تصوم صيفا وشتاء في اليوم الطويل واليوم القصير، كانت تسرد الصيام حتى أن الصوم أضعفها رضي الله عنها، وما كانت تمتنع عن الصيام. أقول ليس الشأن أن نصلي مرة أو نصوم شهرا أو نصوم أياما، إنما الشأن أن نداوم على الفعل ولو كان قليلا. لما سئلت عن عمل رسول الله قالت كان عمله ديما، وكان آل رسول الله إذا عملوا عملا أثبتوه، هي تحكي عن نفسها، كانوا إذا عملوا عملا أثبتوه أي داوموا عليه، وهذا الذي يحسن القلب. إن قيام الليل أصبح في زماننا حتى مع الملتزمين منا مناسبة من المناسبات، يصليه مرة. الضحى لا نصليها إلا مرة، الصيام كما قلت لا نصوم إلا في رجب وشعبان كما يفعل كثير من العوام، وبقية العام لا يصومون ولا يعرفون الصيام، كأن النبي ما سن الصوم إلا في رجب وشعبان، لا، بل كانت تسرد الصيام سردا رضي الله عنها وأرضاها. أما توبتها فحدث، أما توبتها فحدث، وخشيتها فحدث، وندمها فحدث رضي الله عنها وأرضاها. كانت إذا ذكرت أمرين لا تكف عن البكاء حتى يبتل خمارها رضي الله عنها. كانت إذا ذكرت يوم خروجها في يوم الجمل تبكي حتى يبتل خمارها وتقول ليتني مت قبل هذا. تذكر خروجها يوم الجمل رغم أنها خرجت للإصلاح بين علي والزبير وطلحة، خرجت رجاء أن تصلح بين الناس، لكنها ذكرت حديث رسول الله فكانت تبكي أسفا على خروجها، وقالت لأهلها إذا مر عبد الله بن عمر أمامكم فأروني. فمر عبد الله بن عمر فقالوا لها هذا عبد الله يا أمه. قالت يا أبا عبد الرحمن هل منعتنا أن نخرج، لأن عبد الله بن عمر ما خرج في الفتنة، وما خرج سعد بن أبي وقاص، وما خرج كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت له يا عبد الله هل منعتنا من الخروج؟ قال يا أمه رأيت رجلا قد تسلط على رأسه، يعني الزبير. قالت نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام.
0: نعم
2: لو سمحت يا سكر فيه.
0: نعم
2: أنا إن شاء الله ربنا من علي بأن أنا داعية في مسجد.
0: نعم
2: يعني طلب نصيحة من حضرتك، بس يعني أنا الحلقة أثر فيها زين لكل صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، أعطيتهم محاضرات في المسجد. جميل. بس النساء مش عارفة ما في تأثير، فأنا أعمل إيه؟
0: أقول والله المستعان، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدري وصدرك وصدور سائر المسلمين والمسلمات بحوله وقوته، هو خير الغافرين. يعلمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا أنه ما كان يأمر أصحابه بأمر ولا يقول لهم شيئا ولا ينههم عن شيء حتى يفعل هو صلى الله عليه وسلم، فكان يبدأ بنفسه، كان يبدأ بالقدوة العملية قبل الكلام. وأنا أقول لنفسي ولجميع الدعاء أولا الإخلاص لله عز وجل أن يبتغي بقوله وعمله وجه الله تعالى، ثانيا أن يكون في نفسه متمثلا بما يقول، متمثلا ما يقول. هذا الإمام الحسن البصري رضي الله عنه، ووالله لا أدري، لا يعني لا أحب أن أتكلم عن نفسي، ولكني جربت هذا، جربته اتباعا لأمر نبينا ولفعل قادتنا وسادتنا وعلمائنا. طلب مني أن أتكلم يوما في خطبة عن موضوع معين يزعج أهل هذه المنطقة، فأخرته زمانا حتى أقوم أنا بنفسي بهذا العمل عيشا وحياة وتشبعا، وأن أكون عاملا بما أقول حتى لا أكون ممن يقولون ما لا يفعلون، حتى لا يقال لي لقد قلتم وأمرتم ونهيتم ولم تنتهوا. فأقول للأخت ما عليك إلا أن تكوني في نفسك مقتدية بما أو فاعلة لما تقولين، ثم بعد ذلك ما عليك إلا البلاغ المبين. والنساء في العادة سريعات الاستجابة، لكنهن أيضا سريعات في التفلت والبعد عن دين الله. تراها في مجلس واحد تنقبت وعاهدت الله عز وجل أن تستر بدنها، فما إن تخرج من اللقاء حتى ترجع إلى شيطانة من شياطين الإنس والجن إلا وتخلع نقابها، بل ربما تبرجت أشد التبرج، كما سمعنا كثيرا من هؤلاء التي يسمين معتزلات أو متحجبات متسترات. وأنا يتقطع قلبي على كل واحدة تلبس الحجاب ثم تنزعه، أو تلبس النقاب ثم تخلعه، يتقطع قلبي. ثم تخرج على الناس بتبرجها، تسمع منها كلاما عند التزامها يقطع القلب يهز البدن يجعل الإنسان يتأثر أعظم من تأثرها، كأن الحجاب أصبح تمثيل والتبرج أصبح تمثيل، يعني بتعيش الدور كما هن أو كما هم يقولون، تعيش الدور، تبقى محجبة تعيش الدور في الحجاب أحسن ما يكون. وإن عادت إلى التبرج عاشت الدور كأنه تمثيل. على من نضحك؟ على من نضحك؟ على من نخدع؟ نحن من نخدع؟ إننا نخدع أنفسنا قبل أن نخدع ربنا أو نخدع الناس. إننا نضحك على أنفسنا. وأقول إن هذه الأخت كما ككل داعية تحتاج إلى إخلاص لله عز وجل، تحتاج إلى علم، أن تحصل العلم، أن تجمع من العلوم، ثانيا أن تطبق هذه العلوم على نفسها، ثالثا أن تبلغ بالحسنى وتبلغ بأحسن وسيلة للبلاغ، رابعا أن تواظب وتستمر لا تمتنع لأن هذا من وساوس الشيطان، خامسا أن تنوع في المواعظ، تغير تبدل في المواعظ. وأسأل الله أن ينفع بها وأن ينفعها وأن ينفع بها وأن ينفعنا وأن ينفع بنا بحوله وقوته. قلت تابت أو ندمت عائشة على خروجها يوم الجمل وكانت تبكي حتى يبتل خمارها. وأيضا لما كانت تذكر أمرا آخر وهو أمر مهم، هو أمر هجرها لعبد الله بن الزبير. باعت أم المؤمنين عائشة دارا لها وتصدقت بمالها، أو كانت إذا جاءها مال تصدقت به، فبلغ ذلك عبد الله بن عمر، قال أفعلت ذلك عائشة؟ والله لئن لم تنتهي لأحجرن عليها. كلمة صعبة من عبد الله بن الزبير بن أختها أسماء، يقول لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، حد كما يفعل بعض الأولاد الآن أو البنات مع أبيه أو مع أمه، يحجر عليه بحجر محكمة ويقول إن أباه جن ويقسم الأموال ويحجر على أبيه. قالت عائشة أو قد قال ذلك عبد الله؟ ما صدق. قالوا نعم. قالت لله علي ألا أكلمه حتى يفرق الموت بيني وبينه، وأقسم. وكانت جدة في قسمها، وألح عليها عبد الله وأرسل إليها من يستشفع عندها، فما قبلت شفاعة أحد. فذهب إلى رجلين من بني زهرة، إلى المسور ابن مخرمة وإلى عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وكان من بني زهرة. قال فذهب إليهم وقال لهما أستحلفكما بالله إلا أدخلتماني على أمي عائشة فقد طال الهجران بيني وبينها، وأبت أن تأذن لي بالدخول أو بالكلام. قال فذهب المسور وعبد الرحمن وأدخل عبد الله بن الزبير واشتملاه بردائهما، خذوا رداء ملحفة كبيرة ودخلوا عبد الله بن الزبير معه، وذهب إلى بيت عائشة وسلم واستأذنا وقال أن أدخل. قالت لهما عائشة ادخلا. قال كلنا ندخل. قالت عائشة ادخلوا كلكم، وهي لا تدري من معهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: نعم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: كيف حالك يا شيخ؟
0: حياك الله يا رب.
4: وط التلفزيون.
0: أستأذنك وط التلفزيون الأول. وط التلفزيون يا أخي الله يكرمك.
4: على رأسي حاضر.
0: وطي. ومش لازم أقول بقى خفض صوت التلفاز. كانت تفهم إن شاء الله.
4: والله يا شيخ أنت كلامك عرفت من فوق، والسيدة عائشة
0: عزك الله يا أخي،
4: السيدة المؤمنة عرفت من فوق. بس أنا بدي أطلب منك ومن جميع شيوخنا أن يردوا على نصائح النساء، إن هم هذول يعني مع احترامي لك يعني هم خراب الدنيا في العصر اللي احنا بنعيش فيه. أنا بحكي لك عن تجربة يا
0: نعم.
4: فأتمنى منك ومن الشيخ محمد حسان ومن الشيخ محمد حسين يعقوب من جميع من هم على قناة الرحمة يذكروا وينبهوا على النساء المؤمنين خصوصا بعد الجواز. يعني عن تجربة بحكي لك، بيت انخرب بسبب واحد.
0: نعم نعم يا أخي.
4: جوازت أخوي وخربت بيتنا.
0: نعم نعم.
4: بارك الله فيك يا شيخ.
0: تسلم. الله يعزك. بارك. أنا فعلا فعلت سلسلة من الدروس في حق الجار استمرت أيام، وقلت إن خطر الجاري في كل زمان خطره عظيم، ربما أدى إلى خراب البيوت وفسادها. لكننا في كلامنا عن أمهات المؤمنين إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة التي أسأل الله أن يبارك فيها وفي قناتنا حتى نتمها، أسأل الله أن ينفع بها خاصة نسائنا ورجالنا إن شاء الله تعالى. أقول وأكمل الكلام. قال: فدخل المسور وعبد الرحمن، وأدخل معهما عبد الله ابن الزبير، حتى وصل إلى المكان الذي فيه عائشة، وكان بينها وبين الرجال حجاب ستارة، فدخل عليها خلوتها، المكان الذي فيه عائشة عبد الله بن الزبير، وانكب على رجليها ويديها يقبلها وهو يبكي ويعتذر إليها رضي الله عنه وأرضاه. وقالت عائشة، كانت تصر على ألا تكلمه، وقالت لعبد الرحمن وللمسور بن مخرمة ما فعل، فجلسا يستشفعان عندها ويذكرانها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تعلمين يا أمه، لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث. وجلس يستشفعان، وعبد الله بن الزبير يبكي، وعائشة تبكي، حتى رضيت رضي الله عنها وأرضاها، وهي تقول: أنتم تعلمون قدر النذر وقيمة النذر، وقد نذرت ونويت. قال: فما زال يكلمانها حتى رجعت رضي الله عنها وأرضاها، وكفرت عن نذرها بعتق 40 ركبة رقبة. فكانت إذا ذكرت نذرها تبكي حتى يبتل خمارها، لكنها رجعت إلى الحق رضي الله عنها وأرضاها، وتواصلت مع عبد الله بن الزبير ابن أختها. هذه بعض مناقبها، لكن منقبتها التي لا تعدلها منقبة بين النساء والرجال هي علمها، فقهها، صلاتها ودينها، معرفتها بخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ما نقلت إلينا من الأنباء والأخبار. ونحن نتواصل مع أمنا أم المؤمنين عائشة في لقائنا القادم، سائلا ربي أن يجمعني وإياكم على خير وفي خير، لنتمم هذه المنقبة، وهي منقبة علم وفقه وتفسير عائشة لكتاب الله عز وجل. وأسأل الله أن يشرح صدري وصدوركم. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم

0: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة

قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها

يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة

أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا

0: بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي.

ولو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين

مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك.

فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا

بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث

قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط

ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة

إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

لسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا

أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع

حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر

اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال

قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه

تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن

فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا

خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا

ضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك

مَلِكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد

فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف

ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق

والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذون

فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ

وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى

0: لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات

الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير

وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما

ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن

أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع

شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي

ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم وتقولون

الفحشاء فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ما

الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات

تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم

ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من

تابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء

والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا.

خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه.

ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير

بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم

السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من

قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.

كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخر

0: خطوف من حدائق الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج. نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، إن شكر الله تبارك وتعالى درجة عالية من درجات الإيمان ومقاماته. يقول ابن القيم الجوزية: الشكر مقام جامع لجميع مقامات الإيمان، ولذلك كان أرفعها وأعلاها، فهو فوق الرضا، ويتضمن الصبر والتوكل والإنابة والحب والخشوع والرجاء. فلا يستحق العبد أن يكون شاكرا إلا إذا جمع كل هذه الصفات. ولذلك قيل: الإيمان نصفان، فنصفه صبر ونصفه شكر، والصبر داخل في الشكر، والشاكرون هم أقل العباد، أي عباد نادرون ليسوا بالكثيرين في عددهم. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور.

ذات يوم إخوة الإيمان دخل طالب علم على أبي الحسن الشاذلي فقال له: من الناس من يجد ما يوافق هواه ويأخذ به ويصرفه ذلك عن تعلم العلم وعن تعلم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو الحسن: كل علم تسبق فيه الخواطر وتميل إليه النفس فرم به وخذ بعلم الله تعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، واقتد بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالخلفاء الراشدين المهديين والصحابة والتابعين وبالأئمة الهداة المبرئين عن الهوى، تسلم من الشكوك والظنون والأوهام. وإذا أردت أن تكون كريما عند الله تعالى فعليك بطاعة الله تعالى والكف عن معصيته. وإذا رأيت في علم من العلوم ما يخالف الكتاب والسنة فقل لنفسك: إن الله تعالى قد ضمن العصمة للكتاب والسنة. والطريقة المثلى في ذلك أن تعرض عن معصية الله تعالى وأن تطيعه لتكون بذلك موحدا، وأن تعمل بأركان الشرع لتكون ثنيا، وأن تجمع بينهما لتكون عبدا حقيقيا.

من خلق المؤمنين التواصي فيما بينهم. وقد أوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعض إخوانه فقال لهم: أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته وتقديم العمل وترك الأمل، فإنه من فرط في عمله لم ينتفع بشيء من أمله. أين الذين لم يقنعوا بالليل ولم يمتعوا بالكثير؟ أين الذين جمعوا وعددوا وبنوا وشيدوا؟ اتقوا الله وراقبوه واعملوا لليوم الذي تثير فيه الجبال وتشقق السماء بالغمام وتطاير الكتب عن الأيمان والشمائل، فأي رجل يومئذ تراك؟ أقائل هاء مقرأ كتابية، أم يا ليتني لم أوت كتابية؟ نسأل من وعدنا أن نكون من جنته بإقامة شرائعه أن يقينا صحته.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واشملنا اللهم بفيض جودك وعفوك ومنتك ورحمتك ورعايتك وعنايتك ورضاك، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا الله.

0: لي.
1: إخوتنا إخوة الإيمان، وحتى يجمعنا بمشيئة الله تعالى لقاء الحلقة القادمة، لكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، ومني لكم أطيب المنى صلاح جمال الدين.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: إذاعة القرآن الكريم، إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، دائما نتمنى لكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية.
2: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله الطيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة من ساحة بيت من بيوت الله عز وجل وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من مسجد الرحمة، لقاء طيب إيماني مبارك مبارك أعمالنا وقلوبنا وأرواحنا. إنه لقاء الإيمان، لقاء القرآن، لقاء الذكر. وربنا يقول في حديثه القدسي: أنا جليس من ذكرني. إنه الثلث الأخير من الليل الذي يتجلى علينا فيه ربنا من فوق سماء الدنيا مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فمرحبا أيها الإخوة المستمعون لجلسة الذكر هذه، للقاء الإيمان هذا الذي تنقله لكم إذاعة القرآن الكريم. يقول الأكرم الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهيا إخوة الإيمان والإسلام إلى الاستماع والاستشفاء والاسترواح بنور وشفاء لما في الصدور بآيات الله تعالى. نفتح المصاحف مستهلين هذا اللقاء، نفتح المصاحف على سورة الأنعام، وتحديدا من الآية 36: ننصت خاشعين مستهلين هذا اللقاء من مسجد الرحمة. نستمع إلى فضيلة القارئ اليوم الشيخ محمود الخشت.

صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله، لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد استمعنا إلى تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الخشت، مستهلا بها هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرحمة، لقاء الإيمان، لقاء الفيض والفضل الرباني. إلهنا يتجلى علينا في هذه اللحظات من فوق سماء الدنيا، هذه ساعة الرحمة، من بين جنبات الرحمة، حيث نحن في بيته، نحن ضيوفك يا ربنا، أنت مقصودنا، أنت مطلوبنا، أنت شاهدنا، أنت ناظرنا يا ربنا، أنت حاضرنا يا إلهنا، أنت معنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم ينطق عن هوى أبدا، فكل نطقه صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بوحي منك يا إلهي. قالها الأعظم النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، قالها الدعاء مخ العبادة. فما أطيب وأعظم أن ندعو الرحمن ونحن في بيت الرحمن، في ساحة الرحمة، في مسجد الرحمة، نطلب الرحمات، نرجو ربنا بأطيب وأخلص الدعوات، بيقين وثقة في استجابة الله لنا دعاءنا الذي وعدنا بالاستجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الكرام، نعيش هذه اللحظات مع الفيوضات والكلمات الطيبة حيث الدعوات، والمبتهل الشيخ منتصر الأكرت.

طاب عيشي بمن

محمد أحمد المحمود محمد أحمد المحمود وسيرته رحمة من الله.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الله أكبر الله أكبر صيحة الحق نداء اليقين الله أكبر الله أكبر صيحة النصر والفتح المبين الله أكبر الله أكبر دائما الله أكبر نقولها كل وقت وكل حين ثقة في نصر رب العالمين اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة ومنهاجا ودستورا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا هاديا وسراجا منيرا وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد أذن لصلاة الفجر من ساحة مسجد الرحمة وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ منتصر الأكرت بعد دعوات في ابتهال ديني توجه فيه لله عز وجل وقلوبنا معه نسأل الله تعالى القبول والإجابة حقا أيها الإخوة الكرام ساعة الفجر صيد من فضل الرحمن ساعة الفجر فيها الرحمة والغفران من المولى عز وجل فلنستغفر ربنا سبحانه الحنان ساعة الفجر الرحمة والفضل والعطاء الإلهي فيها والخالق جل بقدرته يدعونا للغفران غفرانك ربنا سبحانك ربنا يا رحمن يا رحيم والصلاة والسلام على السراج المنير قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد صلى الله عليك وسلم وبارك ربنا يا حبيبي يا رسول الله يا من امتدح الحق عز وجل خلقك فقال وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم اللهم بسر صلاتك على نبيك صلى الله عليه وسلم تقبل دعواتنا وتقبل رجاءنا ووفقنا لما فيه الخير ووفق أوطاننا بقدرتك وعزتك ورحمتك يا أرحم الراحمين إخوة الإيمان والإسلام وحتى يقام لصلاة الفجر من ساحة مسجد الرحمة نعيش هذه الدقائق مع الشفاء لما في الصدور براحة الأبدان والأرواح بآيات من الذكر الحكيم حيث تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر نستمع إليها الآن من فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشت

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: تقيموا واستووا يرحمكم الله هذوا بين المناكب والأقدام الله أكبر
2: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك

طريق وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير.

وسائر بلاد المسلمين. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد نقلنا لكم من ساحة مسجد الرحمة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وكان معنا من أسرة قراء القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشد، ومن أسرة المبتهلين فضيلة المبتهل الشيخ منتصر الأكرت. طابت أوقاتكم أيها الإخوة المؤمنون كل لحظة وأنتم في تواصل دائم بالله عز وجل. هذه تحياتي لكم هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أخي المؤمن، إن من أفضل الأعمال أن يظل لسانك دوما رطبا بذكر الله. الأذكار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ذكر الله نبض القلوب المؤمنة، ذكر الله أمن النفوس الخائفة، ذكر الله نور يجلو غيوم الهم والحيرة. وذاكر الله أكرمه ربه فقال: أنا جليس من ذكرني. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والرحمن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وبذكر الله تنسجم روح المؤمن مع ذرات الكون المؤمن، فالكل يسبح للرحمن. صبح يسبح وطير يسبح وكون يسبح، أفلا نسبح معه؟ أذكار الصباح.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

لا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

أنت ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك.

أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك،

0: أخي المؤمن، فلنتعاهد على ذكر لله دائم ينير القلب ويزيد الحسنات ويرفع الدرجات عند رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بك أجول وبك أصول وبك أسير يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا كريم. اللهم حرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد

الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به دينك.

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل

ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وانصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الأقصى يا رب.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب استحباب جعل النوافل في البيت.
3: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه.
2: باب الحث على صلاة الوتر.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه.
4: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

خيرا. الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين.

إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.

ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد

ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم

تستني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تقصير.

فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله

يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.

تستضيفوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت،

ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ

خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد.

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة

ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.

أمرا. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسعادة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يحس المستمعين إلى كلامه وخاصة المخالفين لمنهجه أن يتدبروا القرآن، معناه أنه يحب منهم أن يعملوا عقولهم فيما يسمعون، لأن الحق مطمئن جدا إلى أنهم لو أعملوا عقولهم فيما يسمعون لانتهوا إلى قضية الحق بدون جدال. ولكن الذي يجعلهم في مواقف يقولون طاعة، فإذا برزوا من عند رسول الله بيت طائفة منهم غير الذي تقول، دليل على أنهم لم يتدبروا القرآن. الآية هذه أفلا يتدبرون تجيء بعد هذه الآية كأنها جاءت ودليلها يسبقها. كيف أن دليلها يسبقها؟ لو تدبروا القرآن لعلموا أن الرسول صادق في البلاغ عن الله وأن ده كلام حق ما يدخلش منه كلام الله. حين يبيتون في نفوسهم أو يبيتون بلي غير الذي قالوه لرسول الله، من الذي قال لرسول الله أنهم بيتوا هذا؟ يبقى إذن لو تدبروا مثل هذه لعلموا أن الذي أخبر رسول الله بسرائرهم وتبييتهم ومكرهم إنما هو الله. إذن فرسول الله صادق في التبليغ عن الله. إذن ما دام رسول الله صادق في التبليغ عن الله يبقى ترجع للآية الأولانية: من يطع الرسول فقد أطاع الله. كلها خدمة للآيات بتخدم بعضها. فالقرآن حين نزل باللسان العربي شاء الله أن لا يجعل كل مستمع له من العرب يؤمن به أولا، لأنهم لو آمنوا جميعا أولا لقالوا إيمانهم بالقرآن جعلهم يتغاضون عن تحدي القرآن لهم. لكن يظل قوم من المواجهين بالقرآن كافرين، والكافر في حاجة إلى أن يعارض ويعاند. فإذا ما وجد القرآن قد تحداه أن يأتي بمثله، وتحداه مرة أن يأتي بعشر سور من مثله أو مثله، وتحداه أن يأتي بأخصر سورة من مثله، التحدي دي للكافر ألا يهيج فيه غريزة العناد؟ فإذا لم يهج غريزة العناد ولا حدش منهم قال كلمة، يبقى معناه إيه؟ يبقى معناه أنهم مقتنعين بأنهم مش ممكن يوصلوا للحكاية دي. وإلا ما داموا كافرين كانوا يجترئوا ويقولوا اللي يقولوه، إنما مع ذلك يقوموا بالقرآن يمر عليهم ولا يجدون فيه استدراكا. كان من الممكن يقول لك يا سلام بيقول القرآن، بيقول إنه أفصح وبليغ، طب وغلط في كذا وغلط في كذا وغلط في كذا وغلط في كذا. لو كانوا مؤمنين حيداروا، إنما هم كافرين، يبقى الكافر حيداري ولا كان يشاع؟ كان يشاع. وبعد ذلك يأتي قوم ليست لهم ملكة العربية ولا فصاحة العربية ليقول إن القرآن فيه مخالفات. بأنتوا اللي ما عندكوش ملكة العربية، اللي لغتكم لغة مصنوعة ملكوش ملكة فصاحة، تقولوا انتوا بتيجي تقولوا ده القرآن فيه مخالفات؟ طب كان ده يقولوا مين؟ كان يقولوا العرب اللي عندهم ملكة فصاحة ومعاصرين لنزول القرآن وهم كافرون بما جاء بمحمد. يبقى انتم هم ما يقولوش، وانتم اللي تقولوا ايه؟ انتم اللي تقولوا تقولوا ده دليل على ان عندكم نقص في ايه؟ في اللغة، ما انتوش عارفين. يقول له يا اخوان الاختلاف ده في ايه؟ القرآن تعرض لاشياء ليثبت فصاحته وبلاغته عند القوم الذين نزل لهم اولا، لانهم هم دول اللي هيحملوا منهج الدعوة. ثم حمل معجزات أخرى لغير الأمم العربية، مش بس معجزته معجزة فصاحة، وإلا كان واحد يقول لك طيب هو أعجز العرب، طب والعجم مالهم؟ الفرس مالهم؟ الرومان مالهم؟ نقول له لا، كل الإعجاز كان في أسلوبه، لا، الإعجاز في أشياء تتفق فيها جميع الألسنة في الدنيا. إزاي؟ أم قال لك لأنه هو يجي يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة خصومه لم يبارح الجزيرة إلا مرة في رحلة، لما راح في رحلة التجارة، ولم يثبت أنه جلس إلى معلم، وكلهم عارفين الحكاية دي فيه، حتى الغلطة اللي غلطوه ربنا جابها ضده، قال قد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. بشر مين؟ كان واحد قاعد هناك عند الجبل، قال لهم يا أغبية، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني افتكروا كويس إنه هو لم يجلس إلى معلم ولا راح رحل ولا أي حاجة، وبعد ذلك جاء في القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه ليثبت تحديا، لا بالمنطق ولا باللغة ولا بالفصاحة ولا بالبيان، بل بالأمر الشامل لكل العقول، الأمر الشامل لكل العقول اللي هو كتاب الكون. كتاب الكون ده ووقائعه وأحداثه ده بيشترك فيه كل الناس. قال لك الكون ده عامل حجب، فالأمر الماضي حجبه الزمن الماضي، اللي كان عايش ايامها يعرفه، واللي ما كانش عايش ايامها ما يعرفوش. طب وأحداث المستقبل؟ حجزها المستقبل لأنها لسه ما وقعتش. طيب على الأول، يبقى هناك حاجز زمان والمستقبل حدث ايه؟ زمان راخ. طب والحاضر؟ لا، ده الحاضر قدامنا، يقوم يجي ايه؟ يعمل له حاجز مكان، يقوم القرآن يجي في أساليبه يخرق كل هذه المسائل، ثم يتحدى ويقول ايه؟ ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الله، كل ما كنت في القرآن بيخبروا عن أشياء حدثت إمتى؟ حدثت في الماضي. بالله لو كانوا يعلمون أنه علم أو جلس إلى معلم أكانوا يسكتون؟ ما كانوش يسكتون. وباقي فيه كفار ولا لا؟ وباقي فيه كفار. طيب ويجي بعد ذلك يجي يروح جاي لحجاب الزمن المستقبل، يروح ايه؟ هاتكم، يجي وهم ضعاف يقول لهم مش قادرين يحموا نفسهم، يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. حتى ان عمر نفسه يقول اي جمع هذا؟ مش قادرين يحموا نفسهم، والقرآن ينزل كده وكلام يطلع وكلام يسجل وكلام يحفظ، يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. ايه الجمع ده؟ ومع ذلك يأتي في غزوة بدر ويهزم الجمع. ونزلت الآية امتى؟ وهم ضعاف لا قدرة لهم على حماية أنفسهم. يجي للوليد بن المغيرة الجبار المفتري، يقول المفتري ده سنسمه على الخرطوم. هو انتوا قادرين توصلوا له؟ تسموا على الخرطوم، ايه الخرطوم؟ يعني أنفه. وبعد ذلك يجي في غزوة بدر يروح يشوفوا الأنف صحيح، يلاقوا السيف خارط أنفه، عامل له علامة. طيب من الذي خرج حجاب الزمن المستقبل؟ مين؟ محمد؟ لا، يبقى إذن لازم لو تدبرتم المسائل حق التدبر لعلمتم أن محمد ما هو إلا مبلغ للقرآن، وأن الذي قال القرآن هو الإله الذي ليس عنده ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، بل كل الزمن. طيب يجي يروح حاتك يقول إيه؟ يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. طب هم قالوا الحد إيه؟ طب ده قالوا في أنفسهم. طب وما دام قالوا في أنفسهم يبقى حتى ما حد سمع خالص. طب وبعدين ينزل القرآن يقول ويقولون في أنفسهم، هم قالوا صحيح، يقولوا إيه بقى دلوقتي؟ يبقى لو تدبروا لعلموا أن الحق سبحانه وتعالى هو الذي أخبر رسول الله بما قالوا في أنفسهم. الله، لما كانوش قالوا كانوا إيه اللي حصل؟ كانوا إحنا ما قلناش ولا حصل أي حاجة، إنما قالوا إيه؟ انفضحوا. الحتة دي بقى فلا يتدبرون القرآن، جاء بعد إيه؟ فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. يبقى انكشفوا ولا ما انكشفوش؟ يبقى لو كانوا بقى بيتدبروا لعلموا أن الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أخبره بما إيه؟ بما بيته. في اختلاف بقى اللي بيبقوا يطيروا بيه عجب اللي مش فاهمين اللغة، يقول لك يا أخي إحنا بنشوف العاقل يقول أن الحدث الواحد المنسوب إلى فاعل واحد لا ينفى مرة ويثبت مرة أخرى، حدث فعل واحد والفاعل واحد مرة ينفى ومرة يثبت، لا إن نفيته ما تثبتوش وإن أثبتته ما تنفيش. يقول له القرآن فيه كده، ايه يا اخويا يا سيدي اللي في القرآن؟ قال له وما رميت إذ رميت، ما رميت نفى مين؟ إذ رميت أثبت الرمي. هو يقول لك هو جاب ايه؟ جاب الفعل وهو الرمي، والفاعل وهو مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ يثبت مرة وينفيه مرة في الآية واحدة، ما رميت إذ ايه؟ إذ رميت ولكن الله رمى، مش كده؟ نقول له يا أخي ما هو لأنك أنت ما عندكش ملكة العربية قلت هذا الكلام، إنما اللي عنده ملكة العربية وأصيل فيه وسليقة وطبيعة وسجية سمعها ولم يقل مثل هذا الكلام، مما يدل على أنه فهم مؤداها. ولماذا نبتعد لنقول من جاهلية؟ نحن الآن إذا ما جئت مثلا لولدك وقلت له ذاكر لأن الامتحان قد قرب وأنا قاعد هو أشوف هتذاكر ولا مش هتذاكر، فيأخذ الولد كتابه ويجلس إلى مكتبه وبعد ذلك يفتح الكتاب ويقلب الأوراق ويهز رأسه، وبعدين بعد مدة كده بعد ساعة تيجي تقول له تعالى ما أشوفك ذاكرت إيه، تقوم تمسك الكتاب وتسأله سؤالين في الإيه، تقول له ذاكرت أو ما ذاكرت، يعني فعلت شكلية المذاكرة، إنما موضوع المذاكرة ما فيش حصيلة. يبقى ذاكرت وما إيه؟ ذاكرت أدي نفي إثبات للفعل، وما ذاكرت يبقى نفي للفعل. يبقى إذا جاء فعل من فاعل واحد مثبت مرة ومنفي مرة من كلام البليغ، فاعلم أن جهة الإثبات غير جهة النفي. ذاكرت دي إثبات يعني فعلت فعل إيه؟ المذاكرة. وما ذاكرت أي ما كان لمذاكرتك حصيلة، أهي وما رميت إذ رميت. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء على المعركة أخذ حفنة من الحصى، هو عمل كده صحيح، وجاء ورمى بها الجيش. يبقى العملية الشكلية من الذي عملها؟ إنما قال رسول الله قدرة أن يرسل الحصى إلى كل الجيش، مش عمليته دي بقى. يبقى ما رميت أي ما أوصلت بالرمية الواحدة كل الجيش، إذ رميت إذ أخذت الحفنة ولكن الله رمى. أنت لك شكلية الرمي إنما موضوعية الرمي لمين؟ لله سبحانه وتعالى. يجي مثلا يجي في آية تانية يقول لك إيه؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، نفى ولا ما نفاش؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا بقى لا يعلمون، وبعدين يقول يعلمون بعدها على طول، تبقى لا يعلمون العلم ايه؟ العلم المفيد. هو قال لا يعلمون ظاهرا من الحياة ايه يعلمون، يبقى لا يعلمون بواطن الأمور ولا عواقبها. يبقى إذا جاء فعل فأثبت مرة ونفي مرة ايه؟ مرة أخرى، يبقى لازم الجهة تبقى ايه؟ الجهة منفكة. يجي مثلا يقول ايه؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جهة، أهو القرآن بيقول كده، هم يقولوا كده، وبعدين مرة يقول لك ايه؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. الله، يبقى معناها إنهم ايه؟ هينسألهم، والآية الثانية قالت ايه؟ ما يسألوش، مش كده ولا لا؟ نقوم نقول له طب خليك عندك ملكة العربية، السؤال يرد إلى أي شيء؟ ألا يسأل التلميذ أستاذه؟ ألا يسأل الأستاذ تلميذه؟ إذن فالسؤال قد يقع من العالم ليعلم ما عند المسؤول، مش ليعلم هو ما عند المسؤول، ليعلم علمه هو بالمسألة دي إيه. لما أقول له ما حكم الفاعل، يبقى هو عايز يعرف منه القضية ولا عايز يعرف منه أهو يعرف القضية أم لا يعرفها. يبقى لما يجي التلميذ يسأل الأستاذ يبقى سؤال علم، لكن الأستاذ لما يسأل التلميذ يبقى سؤال إقرار. الله، يبقى لما ربنا يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، إياكم أن يذهب ظنكم إلى أن الله يسأل لأنه لا يعلم، وإنما يسأل ليقرركم لتكون حجة الإقرار أولى من حجة الاختيار. فإذا قال وقفوهم إنهم مسؤولون بأسؤال الإقرار، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، يعني سؤال العلم، مش هنسأل عشان نعرف، إنما نسأل سؤال إيه؟ إقرار. إذن فإن رأيت شيئا نفي وشيئا وأثبت في مرة أخرى فاعلم أن الجهة إيه؟ منفكة. يقول طيب يا أخي أنت بتقول لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما احنا نجد في الأسلوب اللي أنت بتقول عليه بليغ القرآن في المعنى الواحد يجيب مرة كده ومرة كده، يبقى إن كانت البليغة الأولى تبقى الثانية مش بليغة. طب وإن كانت البليغة الثانية تبقى الأولى مش بليغة، ما هي مادام جم اتنين في معنى واحد اهو. وبعدين إن هي اللي هتبقى بليغة، إن قلت الأولانية تبقى الثانية إيه؟ مش بليغة، وإن قلت الثانية تبقى الأولى مش إيه؟ وهم الاثنين وصلوا. اقول له انت توهمت انهم في معنى واحد، انما لو تدبرت الامور لوجدت المعنيين مختلفين، لا يناسبه الا هذا الاسلوب وهذا لا يناسبه الا هذا، انت فرضت انهم متفقين، انما في الواقع انهم مش متفقين. عرضنا احنا مره في اعجاز القران حينما كنا نتكلم عن اعجاز القران، نقول مثلا ايه؟ ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياكم. هو جاء في الآية الثانية قال يا أخي ده قال نحن نرزقهم وإياكم، يبقى هي اللي بليغة. إن كانت الأولى تبقى الثانية مش بليغة، إن كانت الثانية تبقى الأولى مش بليغة، يبقى مختلفين ولا مش مختلفين؟ مختلفين. نقول له أنت خدت لي عجز الآية بس، إنما خد عجز كل آية بصدرها. أنت ليه تسيب صدر الآية وتجيب لي عجز الآية؟ صحيح عجز الآية مختلف، لأن هنا نحن نرزقكم وإياهم وهنا نحن نرزقهم، إنما هل صدر الآية متحد؟ الكلام ده تقوله لو أن صدر الآية متحد، إنما صدر الآية إيه؟ مختلف. لأن ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فكأن الإملاق موجود ولا لا؟ لا تقتلوا أولادكم من فقر، يبقى الفقر حاصل ولا مش حاصل؟ حاصل. ما دام الفقر حاصل يبقى شغل المخاطب برزقه قبل ان يشغل برزق ولده، لانه مش موجود عنده وخايف لما الولد يجي يفتقر، ده هو نفسه ايه؟ يبقى ما دام فقير هو يبقى مشغول برزقه قبل رزق مين؟ يبقى بيطمنوا على رزقه الاول وبعدين يطمنوا على رزق اللي حي. نحن نرزقكم لان الفقر والاملاق موجود، لكن في الايه الثانيه ما قالش كده، هو قال لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، لا ده قال لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أكن لما يخاف لا يفتقر، يبقى هو الوقت مش فقير، مدام مش فقير يبقى هو خايف لما يجي الولد يجيب له الإيه؟ يجيب له الفقر، لكن هو مش فقير، يبقى مدام خشية إملاق يبقى الإملاق غير موجود، ولكنه يخاف الإملاق إن جاء الولد. يبقى إذن هو مشغوليته برزق نفسه، نقول له لا ده عنده رزقه، ده هو خايف للواد يجي ويجيب له الفقر وياه، أم قال لا ده حيجي برزقه، نحن نرزقهم وإياكم. يبقى أنت نظرت إلى أن إيه؟ إلى عجز الآية، ما نظرتش إلى كل آية عجزها مع صدرها. لو نظرت إلى الآية عجزها مع صدرها ما كانتش تنفع إلا كده. يجي برضو يقول لك ما هو في اساليب، انت بتقول القران كله بليغ وبعدين يجي يقول لك إيه؟ ان ذلك من عزم الامور في الصبر مثلا، يقول لك في الصبر مثلا ان ذلك من عزم الامور، وفي سوره ثانيه يقول ان ذلك لمن عزم الامور. بقول له برضو انت عمال تلخبطني، انت ما انتش فاهم الايه الاولانيه ايه. بيقول له واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، اصبر على ما اصابك إن ذلك من عزم الأمور في المصائب التي لا غريم لك فيها. شيء أصابني ماليش غريم فيه، يبقى دي إيه؟ أصبر، لأن ما لم ليش غريم خلاص أعمل إيه؟ إنما لما يكون لي غريم نفسي تتحرك بإيه؟ بإن أنا أنتقم منه، إنما ده دي ما فيهاش غريم. مات لي ولد أنا ماليش غريم فيها دي، مش واخد بالك؟ إنما انقتل لي ولد يبقى لي غريم، ولذلك قل له خد بالك بقى يا ابو اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، فيش هنا غريب، انما في الايه الثانيه اللي انت قلتها ان ذلك لمن عزم الامور فيها غريب، ولا من صبر وغفر ان ذلك لا من عزم الأمور، لأن تصبر على المصيبة وعلى إيه؟ وعلى اللي عملها الغريم ده، لأن كل ما تشوفه يهي فيك. تبقى دي عايزة تأكيد الصبر ولا مش عايزة تأكيد الإيه؟ عايزة تأكيد الصبر وتأكيده بقوة. يقول لك يا أخي ما هو ده الكلام اللي بيهجوه المستشرقين، ويقعدوا بقى يقولوا لا انتوا بس بتنظروا الى القرآن بقداسة، ولكن لو نظرتوا اليه بتفحص ومش عارف ايه تجدوا ان فيه مخالفات كتيرة ومش عارف ايه من الكلام الفاضي ده. يقولوا طب قول لنا المخالفات، احنا عملنا ردود على هذه في حلقات متعددة نرد على كل اللي ايه. برضو يجي يقول لك مثلا ايه، يقول لك يا اخي طب قضية خلق السماء والارض، القرآن لما يجي يتعرض له مش بقول خلق السماء والارض في ستة ايه، في ستة ايام. طيب كل الآيات اللي في ستة أيام، ستة أيام، ستة أيام، آيات الإجمال جميعها في ستة. لكنك لو ذهبت إلى آيات التفصيل في قوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، بقوا كان أربعة أمس، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. يبقى كم دلوقتي؟ اثنين الأول وبعدين أربعة وبعدين اثنين بقوا ثمانية. قال أهو ده إيه لما جه يعدد يعددها كمفصلات جزئية طلعوا ثمانية ما طلعوش إيه ستة. يبقى ده ليس من الاختلاف، نقول له ما انت اللي مش فاهم، طب انا هعمل لك ايه بقى؟ هو حين وقال قل انكم لا تكفرون بالذي خلق الارض، هل حينما تكلم ثانيا تكلم عما تستقيم به الارض ولا عن شيء اخر غير الارض؟ طب ده هي الارض والسماء مش كده، الارض. فلما تكلم عن الارض قال ايه، قل انكم لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها. يبقى دي تتمة الأرض ولا مش بيتكلم عن الأرض؟ وجعل فيها أي في إيه رواسي من فوقها وبارك فيها، كله في الأرض ولا لا؟ وقدر فيها أقواتها، كله في الأرض. إذن المرحلة الثانية مرحلة تتمة خلق الأرض، مش كده ولا لا؟ الاول خلق الايه الارض كجر، وبعدين خلق فيها ايه، جعل فيها الرواسي وجعل فيها الايه الاقوات وبارك فيها في كام، في اربعه ايام. يبقى ما دام الكلام في التتمه يبقى الاربعه في الايه، في التتمه. يبقى ايه، قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له امدادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. برضو زي ما دي تتم للأرض يبقى الزمن تتم للزمن في تتمة أربعة أيام، أي كأن اليومين الأولين دخل في الأرض، لأن دي تتمة ودي إيه ودي تتمة. زي ما تقول أنا سرت من هنا للإسماعيلية في ساعة وإلى بورسعيد في ساعتين، مش كده ولا لا؟ يبقى إلى بورسعيد في ساعتين يعني إيه، يعني من هنا ولا لا؟ دخل فيها الساعة الأولانية ولا ما دخلتش؟ يبقى دخلت فيها الساعة الأولانية. يبقى أنتوا اللي ما أنتوش فاهمين معطيات الإيه، معطيات القرآن. يبقى الحق سبحانه وتعالى بيقول أفلا يتدبرون القرآن، يعني إن حكمت ووجدت شيئا ظاهريا في القرآن اعمل عقلك واعمل فكرك علشان تعرف إن التناقض في فهمك وليس التناقض في الإيه، في القرآن. ليه؟ لأنه من عند من، من عند من إذا قص واقعا قص واقعا على حقيقته، وعند من لا يغيب عنه لا حجاب الزمن الماضي ولا حجاب الزمن المستقبل ولا حجاب المكان ولا حجاب الإيه ولا حجاب المكان. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، كتاب طويل عريض مليان كذا صورة وكذا جزء، بالله هاتوا أي أديب من الأدباء يجي علشان يعمل لي كمية دي، ثم انظره في الفصاحة هتجده قوي في الناحية دي وضعيف في الناحية دي، وبعدين تجده تلخبط وقال كلمتين هنا وبعدين جه بما يناقضه من هنا. لما نمسك دوانا أبو العلاء المعري يقول ايه هناك، تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك. يبقى بينكر البعث ولا ما بينكرش؟ فهو برضا بعدين قال زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. يبقى رجع في الكلام. يبقى إذن التناقض يأتي مع مين؟ إما مع صاحب الأغيار الذي كان له رأي أولا ثم عدلته التجربة والواقع إلى رأي آخر، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يتغير ومعلومه لا يتغير لأنه هو الإيه؟ هو الحق. يبقى يجي التناقض منين؟ التناقض يأتي من إيه؟ من إما واحد بيكذب نقول الواقع ما حكموش، يعني إما واحد هو في ذاته متغير فرأى رأيا ثم عدل عنه، يبقى متغير ولا مش متغير؟ دي والحق سبحانه وتعالى لا يتغير ويقول على الواقع الحق. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نقول له طيب والواقع أيضا؟ الواقع أننا حين نجد قضية قرآنية تعرض كنص من نصوص القرآن أنزله الله على رسوله، هذه القضية القرآنية في كون له تغيرات، والتغيرات بعضها يكون من مؤمن بالقرآن وبعضها يكون من غير مؤمن بالقرآن، فهل رأيت قضية قرآنية وجدت كقضية قرآنية ثم جاءت قضية الكون حتى من غير المؤمنين فكذبتها، ولا قضية الكون من غير المؤمنين تصدقها؟ بتصدقها. الله، يبقى معنى هذا ايه؟ يجي مثلا لما جم بعد الحرب العالمية الاولى واخترعوا اسطوانة تحطيم الجوهر للفرد والجزء الذي لا يتجزأ، واول حاجة في تفتيت الذرة مثلا، الذرة اتحطمت وربنا بيضرب المثل بالذرة وانها اصغر حاجة من يعمل مثقال ايه؟ ذرة. العلماء الدين حطوا ايدهم على قلبهم ما دام اتفتتت الذرة يبقى وجد ما هو اصغر. نقول له ما انت ما قريتش القرآن كله، انت بس قالت فمن يعمل مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة، لان القرآن المعاصر كان اصغر شيء في الذرة عند العرب القديم، انما يعلم الله ان العلم سيطمح ويرتقي ويجي يفتت الذرة. قال عالم الغيب فلا يعزم عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر. الله، يبقى لما تتدبر القرآن تقولوا ايه اللي قاله على ان حاجة اصغر ومش اصغر وايه الحكاية دي؟ ده يبقى معناها ايه؟ ان ده من عند مين؟ من عند الله، اللي المستقبل عنده زي الماضي، ما عندوش علم مستقبل وعلم حاضر وعلم ايه؟ ابدا. يوم تيجي تبص تلاقي، نقول له لا ده تطمن اكثر من كده، ده انت لما قال ولا اصغر من ذلك، واصغر مرتبة ثانية من الصغر، لأن يبقى فيه صغير عن الذرة وأصغر من الصغير، يبقى لسه عندنا إيه؟ عندنا احتياطي كم مرحلة؟ عندنا احتياطي مرحلة تانية، فلو فتتوا المفتتة منها لوجدنا في القرآن له إيه؟ له رصيد. طيب تعالى للقضايا الاجتماعية مثلا، نقول لك نشوف القضية القرآنية يقولها القرآن، ويقعد خصوم القرآن، واللي مش فاهمين من المسلمين يجروا وراهم ويشنعوا ويقول لك لا دي ما تنفعش ما عادتش ملائمة للعصر، وبعد ذلك يأتي خصوم القرآن وأعداؤه لتفرض عليهم الظروف أن لا يجدوا حلا لمشاكلهم إلا ما جاء به القرآن. أفلا يتدبرون الإيه؟ القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا إيه؟ كثيرا. بعض الناس يقول لك طب ما هو في اختلاف في القراءات، يقول لك مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، المادة هي ولا لا؟ بس في حاجات ايه اسمها تربية الفائدة، لان كلمة مالك وكلمة ملك معناهم ايه؟ معناهم واحد. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله؟ ايه اللي لو كان من عند غير الله؟ طب لو كان القرآن من عند غير الله، طب ما دام ثبت انه قرآن ازاي يعني من عند غير الله؟ خدوا بالكم من الكلام. افلا يتدبرون القران ولو كان اي القران من عند غير الله، بقى غير الله كان هيجيب قران؟ يبقى في الكميه والبتاع والحاجات اللي زي دي، انما القران ما يعيش الا من مين؟ الا من الله سبحانه وتعالى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ايه؟ اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، الحق سبحانه وتعالى يربي الأمة الإيمانية على مسائل تضمن لهم سرية حركتهم، وخاصة لأنهم قوم مقبلون على صراع عنيف ولهم خصوم أشداء، فبيربيهم على أن أمورهم تكون على الإيه؟ على الحكمة وعلى أنتوا عارفين حكاية زي ما كنا بنسمع الطابور الخامس. هي الطابور الخامس دي، وإذا جاءهم أمر، أي إذا جاءهم خبر أمر من الأمور يتعلق بالقوم اللي هم المؤمنين أو بخصومهم، يعني مثلا يجوا يسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام هيطلع في سرية ويطلع في الحتة الفلانية، يطلع للسرية وقبيلة فلان هتكون منتظرة عشان تنضم إليه، يقوم الضعاف والمنافقين لما يسمعوا خبر يعملوا إيه؟ يروحوا مذيعينه. لما يزعوه إيه اللي يحصل؟ خصومه يحتاطون، يمكن يروحوا للقبيلة اللي كانت مواعداء دي تيجي وياه ويحصروها ما يخلوهاش تطلع. يجوا يقولوا مثلا ده النبي عليه الصلاة والسلام مثلا هيطلع وبعد ذلك يعمل كذا ويبيت كذا ويعمل كذا، يقوموا برضو يزيعوا هذا الخبر. قال لهم لا، المسائل إذا كان هناك خبر يتعلق بكم كجماعة ارتبطت بمنهج تريد أن يسيطر هذا المنهج ولهم خصوم، إياكم أن تسمعوا أمرا من الأمور فتزيعوه قبل أن تعرضوه على القائد وعلى من رأى القائد أنهم أهل للمشورة فيه. يبقى وإذا جاءهم أمر من الأمن، يعني إن كانت حاجة في صالحهم، أو من الخوف من عدوه أزاعوا به. كلمة أزاعه غير أزاع به، أزاعه يبقى قاله، إنما أزاع بسببه يبقى دليل على أنه ماشي يقول. يبقى أزاع الخبر يعني غير إيه؟ أزاع بالخبر، يعني كأن الخبر بذاته هو الذي إيه؟ لأن في حاجة الواحد يقولها مرة وتنتهي ليه؟ وتنتهي المسألة، فكأن الإذاعة مصاحبة بإيه؟ بالخبر. والإذاعة طبعا إحنا الإفشاء، الإظهار، الإعلان، كل الوسائل اللي هي إيه؟ اللي تنقل الخبر من طي محدود إلى طي غير محدود، أو من آذان تحترمه إلى آذان تتقحمه. يبقى وإذا جاءهم أمر من الأمن، أي من جهتهم أو من الخوف من عدوهم، أذاعوا به. شوف بقى، ولو ردوه إلى الرسول، ولو ردوه إلى إيه؟ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول له ده ينقاذ وده ما ينقاذش. ليستنبط يعني إيه؟ استنبط دي كلمة النبط نفسها، إذا حفروا بئرا أول شيء يجي من البئر من ما يسموه الإيه؟ النبط. اسمه إيه؟ واستنبط يعني طلب الإيه؟ طلب الماء. فدي نقلت من المحسات في الماء إلى المعنويات في الأخبار. ولذلك نستنبط الشيء الفلاني إن الشيء الفلاني، لما تدي الولد مثلا تمرين الإيه؟ الهندسة، وتعطي له معطيات، وبعدين المعطيات دي ياخدها يقول بما أن كذا يساوي كذا يبقى ينشأ منه أن كذا، يبقى يستنبط من موجود معدوما، يستنبط من موجود معدوم. فبيقول لهم إذا سمعتم أمرا يتعلق بالأمن أو أمرا يتعلق بالخوف فإياكم أن تذيعوه قبل أن تعرضوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تعرضوه على أولياء الأمر الذين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم بعض السلطة فيه، لأنهم هم الذين يستنبطون. قالوا أولى،

0: ألم يعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة فاتحا؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فور بغيرها يعني ما يقولش الوجهة الحقيقية عشان ياخد الخصوم على إيه؟ على غيرها. طيب، ولما ياخد الخصوم على غيرها يبقى بدون إعداد، يبقى داعي على انهم ما ايه ما يقوموش قوي. شوف الرحمه، غزوه الفتح ليه؟ لان رسول الله اراد ان يعلم القوم بالغزوه. ليه؟ حتى اذا ما علم اهل مكه ان رسول الله جاء لهم بجنود لا قبل لهم بها وعددهم كذا، يقوموا ايه يستكينوا بقى ويسكتوا ويعلموا انها ايه انها مساله انتهت، ما يحاربوش. فواحد اسمه ابن ابي بلتعه سمع بالحكايه دي، ها حاطب ابن ابي بلتعه وسمع الحكايه دي وراح كاتب كتاب لمين؟ لقريش في مكه. فلما ذهب الكتاب خدته امراه وركبت بعيرها ومشيت، فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بصحابه علي واللي معاه وقال لهم ان في هناك مأخخ ضعينه معها كتاب إلى قريش يخبره بقدومنا إلى مكة لله. الله، فراحهم أمت الزعينة أنكرت. أم سيدنا الإمام علي عمل إيه؟ راح لويها ومطلع الإيه من عقاصها يعني من الشعر الكتاب، فإذا هو كتاب منين؟ من حاطب بن أبي بلتعة إلى مكة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم استحضر حاطبا وقال له هذا كتابك؟ قال نعم يا رسول الله. قال وما دعاك إلى هذا؟ قال والله يا رسول الله لقد علمت أن الله ناصرك وأن كتابي لن يقدم ولن يؤخر، وأنا رجل لصق يعني ماليش عصبية، فأحببت أن أتقدم إلى قريش بيد من الأيدي تكون لي عنده. قال قد صدقت. إذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبني القضايا الإيمانية وخاصة فيما يتعلق بأمر المؤمنين مع أعدائهم على إيه؟ ومش كل واحد يبقى يعني فاشة يسمع أي كلمة يقولها يقوله لا، رد الكلام ده إلى مين؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر، لأنهم هم الذين يستنبطون ما يناسب ظرفهم من الأشياء. ربما قالوا لكم قولوها، ربما قالوا لكم لا قولوا غيرها. وهذا يدل على أن الحق سبحانه وتعالى وإن كان قد ضمن لهم قال أنا الوكيل وأنا اللي بنصر وعليهم مكوش كلهم، إلا أنه يريد أن يأخذ المؤمنون به وبكفايتهم به على أنه هو الناصر، برضو يأخذ بالإيه؟ بالأسباب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يدل على أن هذه المسألة حدثت منهم، ولكن فضل الله هو الذي إيه ستر ولم يجعل لهذه المسألة مغبة أو عاقبة فيما يسوءكم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إحنا قلنا كلما جاء فعل من الأفعال منفي وجاء بعد استثناء نقوم نشوف الاستثناء دي من الفاعل ولا من الفعل. يعني لاتبعتم الشيطان إلا قليل اتباع، يعني اتباع بسيط، ولا لاتبعتم الشيطان إلا قليلا من المتبعين؟ يبقى كتير ما يتبعوش وقليل هم اللي يتبعوا. فإن نظرت إلى القلة، إلى القلة في الحدث ولا في المحدث للحدث؟ فإن كان في الحدث يبقى لاتبعتم الشيطان إلا اتباعا إيه؟ قليلا. وإن أردت في المحدث لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم لا يتبعون الإيه؟ لا يتبعون الشيطان. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضل الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Most Merciful, I'd like to welcome you to another in the series, In the Light of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah's peace and blessings be on each and every one of you. Our first question today is from Abdurrahman Abdullah. He writes, Can a Muslim be a witness or partake in a non-Muslim religious activity, for example, at a church wedding or the lighting of lamps, which is originally a Hindu custom? It is not permissible for Muslims to participate in the religious customs of any other religion. This includes greeting people Merry Christmas on Christmas Day, you know, or Diwali, or the various festivals of the Hindus, to greet them on these days. It is not permissible. I know some people may argue, well, what is the harm? What is the harm in doing this? These same people, when we have Eid, they greet us on our days of Eid, though they don't believe in it. So similarly, we don't believe in that Jesus was born on the 25th of December, that he is God, etc. So when we greet them, we're not doing it out of any kind of belief. We're just trying to be sociable and, you know, friendly as they are friendly to us. Well, this is a point which we need to look at very carefully. Because if that same Christian is greeted by a known Satan worshiper, Happy Satan's Day, will that Christian respond, Happy Satan's Day to you also? No. If he is or she is a practicing Christian, no. This is something evil. But they don't necessarily have to believe in Satan's Day, so why should they not? No, because it is something evil for them to greet others, you know, at a time of evil, of corruption. They themselves would be held back from doing this. So in the same way that a Christian would refuse to greet a Satan worshiper, Happy Satan's Day, a Muslim should restrain himself or herself from greeting a Christian, Merry Christmas, or a Hindu, you know, Merry Diwali or whatever. Because, in fact, the beliefs and practices which constitute Christianity are not from the Prophet Jesus. They're not from God. And if they're not from God, then it means that they're satanic in their origin. Our greeting them is to support a deviation, a major deviation away from the path of truth, where people have, instead of worshiping God, ended up worshiping other human beings. This is a major evil. They may be very nice people, very good people, etc. But religiously speaking, spiritually speaking, they're involved in a major evil. So we're not permitted to greet them and offer support or merriment at that time. Similarly, in the case of Hindus or Buddhists or others, their festivals, which are clearly pagan, for us to greet them in these pagan practices, which are satanic in their origin, without any shadow of a doubt, this is totally unacceptable, Islamically. Totally unacceptable. So, not only are we not allowed to participate in the festivals, in weddings or funerals, these type of things, to take part in their religious rites, we're also not allowed to greet people regarding these religious festivals, because it's a part of the rites of the festival that you wish others merry this or merry that, happy this or happy that. So as a Muslim, it is not permissible for us to either take part in the ceremonies of other religious groups or to even greet them at such times. Our second question is from Fahim Qazi in Sharjah. He writes, is there any verse in the Quran we could recite in congregation or alone for a problem? A verse in the Quran which we may recite in congregation or alone for a problem. There are books, to be very honest, which provide lists of such verses or names of Allah, etc., which may be recited, you know, to deal with particular problems. You have books published in Pakistan and India and other places, Turkey and others, on the 99 names of Allah. And they will say in there, you know, that there are certain rituals that you must do before you recite these names. You shouldn't eat meat for, you know, 1 week or whatever. You need to perform ablution and, you know, a variety of different things. Then they will tell you, you should recite this name of Allah, you know, 1,000 times in the morning, 1,000 times after Asr, 1,000 times at night before you go to bed. You know, recite it over water, drink it. And then what? Then if you can't have children, you'll be able to have children. If you've lost something, you'll find it. If your intelligence is low, your intelligence will increase. A variety of things promised by these various rituals. First and foremost, these rituals are nonsensical, if one even thinks about it, because they are using the names of Allah in a way which is not done by Prophet Muhammad ﷺ or any thinking person. If I want to call on someone, Muhammad, I want to call on this individual. Well, let's not use Muhammad because people might think I'm talking about Prophet Muhammad. May God's peace and blessings be upon him. No, Khalid, an individual, Khalid. I want to call on him for his help, to give me a hand in what I have to do. If I'm going to call him to give me a hand, I'm not going to call him by just repeating his name. Khalid, Khalid, Khalid, Khalid, Khalid, Khalid, Khalid. No. It's nonsense. Oh, Khalid, oh, Khalid, oh, Khalid, oh, Khalid. No. Nonsense. I'm going to call on him. I will call on him saying, Khalid, come and give me a hand. Khalid, I need your help. Khalid, could you please come over here and give me a hand? This is how I will call on him. This is how the language functions. As such, when Prophet Muhammad, may God's peace and blessing be upon him, gave us various forms of dhikr or remembrance of Allah, you know, things to say to remember Allah, he gave us statements. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. All of these are phrases which have meaning. He never instructed us to say any name of Allah over and over and over and over again. It's nonsensical. It's nonsensical in its essence, and it is against the sunnah in its form. So, just this method is not acceptable. And then, these prescriptions of reading certain verses from the Quran in congregation or privately to remove problems, or reciting names of Allah to remove problems, etc. These are religious acts. As I mentioned in some programs previous, that to do these, we must have sanction from Prophet Muhammad, may God's peace and blessings be upon him. He did not teach us to do this. You will not find in any authentic traditions where the Prophet Muhammad told us to recite any special verse to remove problems, or any name of Allah recited so many thousands of times will remove problems, or will do anything for us. Nothing of this nature has been prescribed. Prophet Muhammad ﷺ has mentioned various supplications which may be said, and that it will do this and that for us in terms of removing sins, giving us things in paradise, things like this. He alone can prescribe these things. No other human being can come along and tell you, if you say this or if you do that, which is not stated by Prophet Muhammad ﷺ, you will get this and you will get that. This reward in paradise, this will happen to you in your next life, this will happen to you in this life, and so on. No one has the authority to say that. No No matter how close you might think they are to Allah, they do not have this authority. This is part of the problem which faces the Muslim world today, that certain individuals have taken this authority upon themselves, and people have believed in this, or people have attributed this authority to others, even though they didn't ask for it. And in believing in this, people then turn to these others, and these others become intermediaries between themselves and Allah. And in fact, they are not really intermediaries. They are being worshipped besides Allah. Because there is no intermediary. If one calls on an intermediary, believing that he or she is calling on Allah, then they're calling on other than Allah. As Allah instructed Prophet ﷺ to tell the pagans of Mecca, when they proposed to him that they would work out a deal, a compromise, and they would worship Allah 1 year and worship their own idols the next. That they were willing to worship Allah if he would do the same. They would worship Allah along with him 1 year, and the next year he would worship their idols along with them. You know, this is the compromise in the struggle. But Allah told the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam to tell them, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Say, O you disbelievers, I do not worship what you worship. وَلَا أَنْتُمَ عَبِدُونَ مَا عَبُدُ. And you do not worship what I worship. If I were to worship Allah 1 year and to worship your idols the next year, then I wouldn't be worshiping Allah. And if you worship Allah this year, but you are worshiping your idols next year, then you can't be worshiping Allah. Because worshiping Allah means that you worship no one along with Allah. So this basic principle insists that there can be no compromise in the worship of Allah. No individuals can be intermediaries between ourselves and Allah. As the Prophet ﷺ said, "Ad-du'a wal ibadah." Du'a, supplication, is worship. Whoever you call on in your supplication, you're calling on individuals in worship. You're worshiping them, in other words. So, dear viewers, I hope that this point is very clear to you, and that you would take this home to others who are misguided in this matter, because it's a very serious issue which can affect our future in the most grave manner. The next question comes to us from Sister Fatima Zahra Al-Qazamil. She writes, do women have to wear cloaks over their ihram? And could a woman accept Islam while menstruating? Well, do women have to wear cloaks over their ihram? Well, whatever they wear is ihram. If they wear some dress, and they should wear an outer garment, the cloak, abaya or jilbab, this outer garment is a requirement for women in their dress. So that outer garment plus whatever they're wearing inside, all of this together constitutes their ihram. And it's changeable. They may change it. It doesn't have to be any particular color, like it's common, like people now wearing white, but it's not from the sunnah, not specified. So the woman should wear a cloak when in ihram. It is part of their ihram. Second question, could a woman accept Islam while menstruating? Yes. Why not? This is based on the fact that people think that for a person to accept Islam, they must be in a state of tahara. Yeah, there is recommendation Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam had sent, you know, one particular companion who was going to accept Islam, told him to take a ghusl. But this was not a general rule. He did not instruct, whenever people are going to accept Islam, tell them to do this. Other people came and accepted Islam without him telling them to do this. So this may have been based on certain knowledge that Jibril had revealed to him, you know, concerning this individual, wherein, you know, he advised that individual to go and take a ghusl, that is to take a complete bath before coming to accept Islam. So we could conclude then that a woman menstruating may accept Islam. This is not a requirement for her to wait until her menses has ended before she can accept Islam. Next question comes from Halima Hassan in Dubai. She writes, widows and childless women are considered unlucky. What is your view on this matter? Widows and childless women are considered unlucky. Yes, in some Muslim communities, women who are widows or who haven't had any children are shunned. A woman is divorced, her husband dies. I mean, the dying of her husband is considered like bad luck, you know, an unfortunate incident. That she, somehow this is attributed back to her. That the death of her husband is a result of something which is on her. So she's carrying around with her this bad luck. That if she comes to visit your home, maybe your husband is going to die. You know, similarly with a childless woman, you know, she's been married so many years, hasn't had any children. It's something attributed to her. So she must be carrying this sort of bad luck situation. She comes to your home, maybe your child will die. Or if you haven't had children, you're newly born, you're not going to get any children because you came in contact with her. This is total nonsense. Total nonsense. Islam has nothing to do with this at all. Islam is opposed to this. Prophet Muhammad, may God's peace and blessings be upon him, married widows. The majority of his wives were childless. So what? Islam respects, honored people, came to those same wives, were amongst them, learned from them, etc. This is Islam. Islam had nothing to do with these kind of beliefs. These are beliefs which come over into Muslim communities, you know, from Hindu customs where, you know, you have the practice of sati or sutti, where a woman's husband dies, she's now a widow. What is she supposed to do? When they're going to burn his body, she's supposed to climb on top of the pyre and burn herself along with him because she's of no value. Her husband is dead, then her life was, because in their philosophy, the way the woman is looked at, I mean, she's nothing in that sense. Her husband is dead, she's only something with her husband. Husband is gone, she has no value. So better for her to go with him. So she should die along with him. So she didn't die, she's still walking around. Bad luck. This has crept in amongst Muslims. Such beliefs, as I said, are against Islam. So my advice would be for us Muslims to get back to the sources of Islam and know the life of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Because if we knew it, we could never fall into these ridiculous ideas and corruptive concepts, which only harm the community. Those women whose husband died, no fault of their own, they are now shunned, treated badly. Woman doesn't have children. You know, she is ostracized. Nobody wants to see her. She shouldn't come and visit them. This is terrible. May Allah protect us from these evils and bring us back to the correct path of Islam. With that, I'd like to bid you all farewell, thanking you for being with us in this segment of the program. That you'll continue to be with us in future programs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: La ilaha illallah. الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.
2: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نتابع معكم الآن حلقة جديدة من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أرسله الباري عز وجل هاديا ومبشرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الأول على طريق الهدى والنور في برنامج يومي نشرع به ولا ندري إلى أين ومتى سنصل فيه، ولكن ما نعلمه يقينا أنه بإذن الله تعالى دعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وإعلاء لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نترافق في هذا اللقاء مع علمي وعمل داعية مشهود له بالهمة العالية والبحث المستمر المتواصل والعمل الدؤوب على ترجمة هذا الإسلام ليكون خلقا يتحرك بين الناس. معنا في هذا اللقاء يوميا فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: بكم أستاذ زياد.
3: فضيلة الشيخ، يقول الباري عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. بداية، لماذا خلق الإنسان على وجه هذه الأرض؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ زياد، جزاكم الله خيرا، تفضلتم وذكرتم هذه الآية وهي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه اللام في يعبدون لام التعليل.
3: نعم،
4: يعني علة وجودنا على وجه الأرض أن نعبد الله.
3: أعطيت الجواب ومن ثم طرحت السؤال.
4: نعم،
3: ولكن ليكون السؤال أشمل وأعم. نعم.
4: العبادة.
3: نعم،
4: العبادة في أدق تعاريفها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية.
3: نعم،
4: في هذا التعريف كليات ثلاثة: كلية معرفية، وكلية سلوكية، وكلية جمالية.
3: لنبدأ بالكلية الأولى، ألا وهي المعرفية.
4: لا بد من أن نعرف الله.
3: نعم،
4: كيف نعبده قبل أن نعرفه؟ لا بد من أن نعرفه، ولا بد من أن نعظمه. ومعرفة الله أصل الدين، في الدين أصول وفي الدين فروع. والله عز وجل كل شيء في الكون خلقه لينطق بوجوده ووحدانيته وكماله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإذا تأملت في خلق السماوات والأرض، هذا الكون العظيم الذي ينطوي على عدد من المجرات لا يحصيها حاصٍ، بعضهم قدر أن في الكون 100,000,000,000 مجرة، وفي كل مجرة من النجوم ما يقترب من 100,000,000,000 نجم، وهذا عدد لا يزال قيد البحث والدرس.
3: نعم،
4: هذا الكون العظيم يجسد أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. فإذا أردنا أن نعرف الله فلننظر في آياته الكونية، لأن الله عز وجل يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذن أراد الله لهذا الكون أن يكون مبينا لأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة. فأكبر باب من أبواب معرفة الله هذا الكون. ثم إن هناك بابا آخر أفعاله. قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فخلقه يدل عليه وأفعاله تدل عليه. والمصدر الثالث لمعرفته كلامه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بل إن الشيء الذي يلفت النظر هو أن في القرآن ما يزيد عن 1300 آية تتحدث عن الكون. والنبي لتوجيه إلهي جاءه أو لحكمة اجتهادية ما فسر هذه الآيات أبدا. وهناك حكمة لا تقدر بثمن، ذلك أنه لو فسرها تفسيرا مبسطا يفهمه من حوله لأنكرنا عليه، ولو فسرها تفسيرا عميقا لأن الله أطلعه على حقائق الكون لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لو فسرها تفسيرا يتناسب مع التقدم العلمي لأنكر عليه أصحابه. ترك هذه الآيات لتطورات العلم، فكلما تقدم العلم كشف عن جانب من عظمة هذا الكون. إذن القرآن الكريم بما فيه من إشارات دقيقة علمية يعد معجزة مستمرة إلى يوم القيامة، بينما معجزات الأنبياء كعود الثقاب يتألق مرة واحدة ثم ينطفئ ويبقى خبرا يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه. وهذا الموضوع، موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، موضوع واسع جدا وواسع جدا، وقد أفاض فيه العلماء المسلمون بحيث أن كل ذرة في جسمك وكل قطرة في دمك تؤمن أن هذا كلام الله. وإن شاء الله في الحلقات القادمة سأريد بعضا من هذه الومضات الإعجازية في القرآن الكريم. إذن مبدئيا الكون أحد طرائق معرفة الله عز وجل، وأفعاله قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين تدل على أنه يبطش بالظالم. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لكن لوجه الحقيقة أقول الله عز وجل يعاقب بعض المسيئين ردعا لبقية المسيئين، ويكافئ بعض المحسنين تشجيعا لبقية المحسنين، ولكن الحساب الختامي، لكن الرصيد يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فإذا رأيت إنسانا أو جهة أو فئة قوية جدا وهي تطغى وتبغي وتتغطرس وتستعلي، ليس معنى هذا أنها على حق، ولكن الله يؤخرها إلى يوم تشخص فيه،
3: يمدهم في طغيانهم. نعم.
4: البقية الشيء الثالث هو كلامه. فخلقه يدل عليه وفعله يدل عليه وكلامه يدل عليه. ولكن اسمح لي أستاذ زياد جزاك الله خيرا أن أوضح حقيقة هي من أخطر الحقائق. إذا عرفت الآمرة ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من هذا الأمر. وما أكثر الفتاوى التي أباحت كل المعاصي، ما أكثر الاجتهادات الضعيفة. فلا بد من معرفة الآمر ثم معرفة الأمر، وهذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. بينما مناهج الدعاة الذين جاءوا من بعده والذين لم يتبعوا منهجه القويم في الدعوة اكتفوا بتعريف الناس بالأحكام الشرعية. الأحكام بين أيدينا ولا أحد يطبقها لأن الناس ما عرفوا الآمر. يعني مثلا بسيط، قد تأتيك ورقة من إدارة البريد تقول لك تعالى غدا قابلنا لاستلام رسالة مسجلة، لا تتحرك شعرة في جلدك، وقد تذهب وقد لا تذهب لضيق الوقت، وقد تأتي ورقة من جهة أخرى فلا تنام الليل. ما الذي حملك على أن تهتم في الورقة الثانية وألا تهتم في الأولى؟ هو المصدر منشئ الورقة الأولى جهة ومنشئ الورقة الثانية جهة أخرى، فإذا عرفت من هو الآمر تفانيت في طاعته، وإذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت منه. إذن الكون بما فيه من آيات، وأفعال الله بما فيها من دلالات، والقرآن بما ينطوي عليه من آيات، مصادر ثلاث لمعرفة الله، ومعرفة الله أصل الدين.
3: نعم فضيلة الشيخ، لنعود لسؤالنا الأول. دكتور محمد راتب النابلسي، الإنسان وجد على هذه الأرض وهو من أكرم المخلوقات لله عز وجل، فما هو هدف وجوده؟ يقتصر على العبادة؟ هل العبادة هي ما نتعارف عليه من العبادات، أم أنها تشمل كل حركاتنا وسكناتنا؟
4: الحقيقة أن العبادة لها مفهومان، مفهوم ضيق يترسخ في أذهان عوام المسلمين، هو أن تصلي وتصوم وتحج وتؤدي الزكاة، هذه عبادات شعائرية. لكن المفهوم الواسع للعبادة هي أن كل حركة وكل سكنة وكل صلة وكل قطيعة وكل غضب وكل رضا وكل منع وكل بذل يجب أن ينضبط بمنهج الله. عوام المسلمين فهموا الدين فقرات خمس، بينما هو الدين في حقيقته 100,000 فقرة، منهج تفصيلي كامل لا يمكن أن تقطف ثماره إلا إذا أخذته كله.
3: نعم.
4: فالعبادة بمفهومها الواسع أن تعبد الله فيما أقامك، أقامك غنيا عبادتك الأولى أن تنفق المال، أقامك عالما عبادتك الأولى أن تعلم الناس، أقامك قويا عبادتك الأولى أن تحق الحق، أقامك امرأة عبادتك الأولى رعاية زوجك وأولادك. يجب أن تعبد الله فيما أقامك وفي الظرف الذي وضعك فيه. عندك أب مريض، تمريض الأب هو العبادة الأولى. عندك أولاد صغار، تربيتهم هي العبادة الأولى. هذا المفهوم الواسع للعبادة يفتقر إليه المسلمون اليوم. هناك عبادات تعاملية وهناك عبادات شعائرية.
3: منهم من ذهب إلى إدراج المعاملات في منزلة العبادات.
4: نعم.
3: هناك في علم الشريعة عقيدة وشريعة
4: ومعاملات. نعم.
3: أدرج المعاملات في منزلة العبادات.
4: أنا سأورد،
3: هل يصح هذا الإدراج؟
4: أنا سأورد لك نصا صحيحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد هذه الحقيقة. النبي سأل أصحابه مرة من المفلس، قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع، قال لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأكل هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فما قولك فيما فوق الهرة؟ إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. سيدنا جعفر بن أبي طالب هذا الصحابي الجليل حينما سأله النجاشي عن الإسلام أجابه إجابة رائعة، قال أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوسان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. هذا تعريف الدين من صحابي جليل، إنه منظومة قيم أخلاقية. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى حينما قال: بني الإسلام على خمس. هذه الخمس دعامات وليست هي الإسلام. الإسلام بناء آخر، بني الإسلام على خمس. فالصوم والصلاة والحج والزكاة والشهادة هذه أعمدة وليست هي البناء، فالبناء أخلاقي. لذلك من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. مثلا يقول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ما حقق الغاية من الصلاة.
3: صحيح.
4: هذا الذي يحج بيت الله الحرام بمال حرام، يضع رجله في الركاب يناديه مناد أن لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك، هذا الذي يصوم في رمضان ولا يأتمر بأمر الواحد الديان يناديه مناد أن هذا الصيام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، هذا الذي ينفق رئاء الناس قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. فقضية الدين قضية خطيرة جدا يفهمها البسطاء على أنه عبادات شعائرية، وفصلوا بينه وبين الحياة مع أن الدين هو الحياة. دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد فيما بين الصلاتين فرأى رجل يتعبد، سأله: ما يطعمك؟ قال: أخي. قال: أخوك أعبد منك.
3: لأنه يعمل ويكسب. نعم.
4: وقال: والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. فأكد على ضرورة الانضباط والبذل والعطاء. هذه هي حقيقة الدين. إذن العبادة
3: سنتطرق بالتفصيل إلى كل هذا بإذن الله تعالى. لأن هناك البعض يفهم هذا خطأ فيقول: أن أمشي في حاجة الناس أفضل لي من أن أصوم شهرا بأكمله، وهذا لا ينفي وجوب الصيام ووجوب الصلاة، الصلاة المفروضة وأدائها.
4: ولكن إذا وازنا بين العبادة والعمل، المقصود بالعبادة النافلة. أما الفرائض هذه فوق كل شيء. إن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى الفريضة. نحن إذا قلنا أنه أفضل من الصلاة والصيام، الصلاة النافلة والصيام النافلة.
3: صحيح صحيح. الإنسان هو المخلوق المكرم، هو
4: المكلف.
3: وهو حامل هذه الأمانة التي عرضت على الجبال والأرض والسماوات فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها. كما في الآية القرآنية الكريمة. هذا الإنسان قيمته كبيرة وعالية جدا، مكانته كبيرة وعالية جدا كونه المخاطب والمكلف. سنفصل مزايا هذا الإنسان وما هو المطلوب بالمقابل منه كي ينعم بجنات النعيم التي وعدنا بها، وكي يتجنب جحيم النار والعياذ بالله. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، وغدا نلتقي بإذن الله تعالى. وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم ومتابعتهم، ونعدهم بلقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: شكرا أستاذ زياد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
5: رب هب لي هدى.

سبح الحسن فيه للرحمن، وجمالا في كل شيء تجلى. سبح

0: ناصري وثبت جناني.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
2: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نحن

Thank you.

نزلا من غفور رحيم.

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة.

Hey,

لا تسجدوا

Here.

Hmm.

إنه

na

اعملوا ما شئتم

0: الله الله الله الله
1: ماشي سيدي.
2: اعملوا ما شئتم

0: جامد،
1: شغل
0: جامد قوي،
1: شغل جامد
2: قوي. وإنه

ما

0: ده جديد في الجديد.
1: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. آله وصحبه.

حدثنا إمام أهل السير الحافظ المؤرخ ابن حجر عن سيرة النبي قبل الوحي وعن رفاقه بذاك السعي، وكان من أدناهم مكانا له ابن عمه أبو سفيان، فتى ولا كسائر الفتيان، معلم الحجاز في البيان، خطابه وشعره رهيب، وعلمه وعقله عجيب، وكان أقرب الورى إليه، أشدهم شبها به لديه، رفيقه في السفر البعيد، أنيسه في الحضر السعيد، حتى إذا ما نزل القرآن على النبي وأتى البيان، أدار من ظهر المجن غدره، وأظهر الكفر وأبدى شره، وراح في كل سبيل يقعد، يصد عن درب الهدى ويفسد، خطب فيهم يوم بدر غاضبا، يشدهم في حربهم كتائبا، محمد ابن عمي لا أجهله، يأتيه جن يفتري الوحي له، فلا تغرنكم فصاحته، ولا هدوءه ولا أمانته، وما أريكم فيه إلا ما أرى، فقاتلوه باطنا وظاهرا. وكرر الموقف يوم أحد، وغزوة الخندق يرديها الردى، وبعدما أرهقه العناء، وقدر الرحمن ما يشاء، وفتحت مكة للمختار، وطهر البيت من الفجار، أتى ابن عمه أبو سفيان للمصطفى يلتمس الغفران، الشاعر القديم والرفيق، والعم وابن العم والطريق، وحينما استأذن أن يراه، تردد النبي في لقياه، إن الأسى لا تنتسى ذكراه، وكيف ينسى منهك عاناه، 20 عاما والحروب تملى، وأنت فيها القدح المعلى، وما الذي أرجو من ابن عمي، ومنه كان ألمي وغمي. فراح يشكو أمره إلى علي، مفتاح باب علم حضرة النبي، طرقت بابه وعدت خائبا، ولا أزال طالبا وراغبا، والله إلا يأذنن لقائي، ويرفعن اليوم من عنائي، لأخذن بيد ابن هذا، ألوذ في صحرائها لواذا، أرحل لا تسألني رجوعا، حتى نموت عطشا وجوعا. ورق من رجائه علي، وقال مهلا إنه النبي، آلمه صدودك الطويل، فاصبر عساه يكشف السبيل، فادخل عليه دون ما استئذاني، وقل أمام الملأ للعيان ما قاله ليوسف الصديق إخوانه بعد الأسى والضيق. أتى أبو سفيان خيمة النبي ملثما بمثل ما قال علي، وعاد نحو الخيمة الشريفة مرتلا تضرعا وخيفة، وكشف اللثام للعيان، وراح يتلو آية القرآن كما تلاها قبله الأسباط، ليوسف إذ فرش البساط، آثرك الله علينا دينا، والله كنا قبلك خاطئين. فابتسم النبي ثم قال: سبحان من يحول الأحوال، وقال: ما عليكم تثريب، اليوم سوف تغفر الذنوب. وقال: من أين علمت هذا؟ متى عرفت جرحي من هذا؟ أظن أنه الفتى العلي، نعم ابن عم المصطفى علي، فأيها الصحاب والأحبة، لا تغلقوا بابا من المحبة، والحلم تاج سائر الأخلاق، بفضله نسمو إلى الطباق، والحمد لله على التمام في البدء والموضوع والختام.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري، وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسع بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كنوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: Merci.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 24 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والثالث عشر من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: مزارعو المانجو يحذرون تعديلات الهجرة الجديدة قد تترك المحاصيل بلا حصاد. كامبرا: لنحكي عن المال، تجارة الكاش تحت الملاحقة والوقود يشتعل، ماذا يحدث لاقتصاد أستراليا؟ ومن العناوين العالمية: لبنان بيروت، المنتدى اللبناني السوري للاستثمار من جغرافيا القرب إلى اختبار الشراكة. فلسطين المحتلة رام الله، إصابة خطيرة لابن سفير الكيان الصهيوني لدى واشنطن إثر عملية دهس وسط الضفة. سوريا ولبنان، من الدمار لإعادة البناء، صور فضائية تكشف تحولات معبر العريضة بين سوريا ولبنان. الأردن عمان، لهجة أردنية حازمة تجاه الكيان الصهيوني، ما الذي تغير في حسابات عمان؟ نيويورك، الشرع أمام الأمم المتحدة، سوريا توحدت وبدأت تنهض بعد عقود العزلة. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يهدم عشرات المساكن والمنشآت ويعتقل 13 فلسطينيا بالضفة. سوريا، يضم 27 شخصا البحرية السورية توقف زورق تهريب قبالة سواحل اللاذقية. اليمن، غارات ومعارك في 6 محافظات والجيش يسيطر على مواقع بتعز. جنوب لبنان، من النزوح إلى الركام مطالب سكان القرى الحدودية بجنوب لبنان. قطاع غزة، 7 شهداء ومصابون في هجمات صهيونية على قطاع غزة. فلسطين المحتلة قطاع غزة، إيجارات مرتفعة وانهيارات وغرق، هكذا تعيش أسر غزة. طائرة إيرانية تهبط في الصين، مع بدء العقوبات الأمريكية طائرة إيرانية تهبط في الصين وعقوبات واشنطن تربك حركة الملاحة. أوروبا، الديزل الأوروبي يقفز من تلويح ترامب بحظر تصديره. تكلفة ناقلات النفط تقفز إلى مستويات قياسية مع استمرار حرب إيران. موسكو وكييف، هجمات متبادلة بين موسكو وكييف، قتلى وإصابات وتحذير من هجوم روسي كبير. شبكة CNN تظهر استطلاع يكشف تراجعا قياسيا في شعبية ترامب بسبب حرب إيران. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: حذر مزارعو المانجا في الإقليم الشمالي من أن التغييرات الأخيرة على برنامج العمل والعطلة قد تؤثر على توافر العمال الموسميين اللازمين لموسم الحصاد. وتأتي المخاوف بعد إعلان الحكومة الفيدرالية الأسبوع الماضي تعديلات على البرنامج تشمل إلزام الراغبين في البقاء في أستراليا بعد عامهم الأول بالدخول في نظام قرعة للحصول على تأشيرات السنة الثانية والثالثة. وبحسب التقديرات من المتوقع أن ينخفض عدد حاملي تأشيرات السنة الثانية والثالثة بنحو 38 ألف شخص نتيجة هذه التغييرات. ويقول مزارعو الإقليم الشمالي إنهم يعتمدون على هؤلاء العمال خلال مواسم الحصاد، محذرين من أن نقص العمالة قد يؤدي إلى بقاء كميات من الفاكهة في المزارع من دون حصاد. ودعت زعيمة حزب العمال في الإقليم الشمالي سيلينا أويبو الحكومة الفيدرالية إلى استثناء الإقليم الشمالي من هذه التغييرات، وقالت إن الحكومة الفيدرالية ستظهر تجاهلا تاما للإقليم الشمالي إذا لم تمنحه استثناء خاصا من الإجراءات الجديدة. وأضافت أنها مستعدة لنقل هذا الموقف مباشرة إلى زملائها في حزب العمال والحكومة الفيدرالية. كامبرا: قال الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى إن الاقتصاد الأسترالي يواجه مجموعة من التحديات المترابطة بدءا من تشديد السلطات على الاقتصاد الخفي والتهرب الضريبي، مرورا بالتغيرات الديموغرافية وشيخوخة السكان التي تؤثر في النمو الاقتصادي خلال العقود المقبلة، وصولا إلى ارتفاع أسعار الوقود وتأثير التوترات في الشرق الأوسط على تكلفة المعيشة. وأصبح أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يزيد الضغوط التضخمية، ما قد ينعكس على أسعار الفائدة وأقساط القروض العقارية، مشيرا إلى أن الهجرة ستبقى عاملا أساسيا في نمو السكان والاقتصاد الأسترالي مستقبلا. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. لبنان، بيروت. بعد سنوات طغت فيها السياسة والأمن على مسار العلاقات اللبنانية السورية، يحاول البلدان فتح صفحة اقتصادية جديدة عنوانها الاستثمار والمصالح المشتركة. ففي بيروت جمع المنتدى اللبناني السوري للاستثمار 2026 مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين من البلدين لبحث فرص التعاون في التجارة والنقل والسياحة والصحة والتكنولوجيا وإعادة الأعمار. لكن النقاش لم يتوقف عند عرض الفرص، إذ حضرت بقوة ملفات الحدود والجمارك والتأشيرات وحركة الشاحنات والضرائب، وهي قضايا تحدد عمليا قدرة المستثمرين على الانتقال من الرغبة في التعاون إلى إقامة مشروعات وشراكات. فلسطين المحتلة، رام الله. أصيب جندي صهيوني بجروح خطرة أمس إثر عملية دهس عند حاجز بيت عور مكابيم العسكري الصهيوني غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين استشهد منفذ العملية ويدعى محمود سليمان. وأفاد الجيش في بيان بأن المصاب هو جندي في صفوفه كان داخل مركبة تابعة للشرطة قرب حاجز بيت عور العسكري ضمن لواء بنيامين، في حين ذكرت وسائل إعلام صهيونية إنه يبلغ من العمر 40 عاما. سوريا ولبنان. تتواصل أعمال إعادة تأهيل وتطوير معبر العريض الحدودي بين سوريا ولبنان مع اقتراب مشروع تشييد الجسر الرابط بين الجانبين من مراحله النهائية، استعدادا لإعادة تفعيل المنفذ واستئناف حركة العبور. وفي أحدث التطورات، تفقدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية في 3 سبتمبر أيلول الجاري أعمال التأهيل، ومن بينها إنشاء الجسر الجديد وتجهيز البنية التحتية والمرافق الخدمية، مشيرة إلى أن المشروع الذي انطلق في مايو أيار الماضي يسير وفق برنامج تنفيذي مدته 5 أشهر. الأردن، عمان. أثار خطاب الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة صدى واسعا في الأوساط السياسية الأردنية، بعدما حمل نبرة تصعيدية لافتة تجاه سياسات الحكومة الصهيونية سواء في قطاع غزة والضفة الغربية أو في جنوب سوريا، وربط بين التحركات الصهيونية قرب الحدود الشمالية والأمن المائي وبين الأمن القومي للمملكة. وبدأ الخطاب متجاوزا للغة التحذير الدبلوماسي المعتادة، إذ انتقل الملك إلى المطالبة باستخدام أدوات عملية ضد الكيان الصهيوني، من بينها العقوبات وتجميد الأصول والحظر والعزل الدبلوماسي، منتقدا بقاء القرارات الدولية تجاه الكيان الصهيوني حبرا على ورق. نيويورك. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا توحدت وبدأت مرحلة النهوض، وذلك خلال كلمته أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في نيويورك، مستعرضا حصيلة ما تحقق في بلاده خلال العام الفائت. واستهل شرع كلمته بالتذكير بوقوفه على المنبر ذاته قبل عام تماما، حين أكد انتصار الشعب السوري وعده انتصارا للعالم أجمع، وقال: أما اليوم فإني أحمل إليكم وثيقة الإنجاز والوقائع لنقرأ معا صفحة ما حققناه ونرسم طريق ما نعزم على إتمامه. الاحتلال الصهيوني. هدمت قوات الاحتلال الصهيوني عشرات المساكن والمنشآت الفلسطينية في مسافر يطا جنوب الضفة وفي مدينة القدس، كما اعتقلت 13 مواطنا في اقتحامات متفرقة. وقال شهود عيان للجزيرة نت إن معدات ثقيلة بما فيها حفارات وجرافات اقتحمت صباح أمس قرية جنبة بمسافر يطا بجنوب الضفة الغربية ونفذت عمليات هدم واسعة. سوريا. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية الثلاثاء عن تمكن زوارق التدخل السريع التابعة للقوى البحرية من ملاحقة وإيقاف زورق مخصص لتهريب البشر قبالة سواحل اللاذقية غربي البلاد. وأفادت الإدارة بأن العملية جاءت إثر ورود معلومات استخبارية تؤكد وجود زورق يقل أشخاصا يحاولون مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة، مشيرة إلى أن القوى البحرية تحركت فورا وأوقفت المركب. ويضم الزورق 21 شخصا على متنه، إضافة إلى سائقي الزورق وميكانيكي وثلاثة مهربين جرى توقيفهم جميعا وتسليمهم إلى الجهات المختصة أصولا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. اليمن. تتواصل المعارك والهجمات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، حيث تركزت خلال الساعات الأخيرة في 6 محافظات وجبهات على خطوط التماس بين الطرفين. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة نقلا عن أركان حرب محور تعز اللواء الركن عبد العزيز المجيدي أن القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية من أبناء بني عمر، أحكمت سيطرتها على جبل قرفان أحد المواقع الاستراتيجية في منطقة حرد جرداد بمديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا جنوب لبنان بيروت. صرت أتمنى لو كنت سلحفات حتى يكون بيتي فوق ظهري. بهذه الجملة يلخص المواطن اللبناني بسام إبراهيم أشهر النزوح بين مكان وآخر بعدما فقد منزله ومصدر رزقه في بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان. غادر إبراهيم بلدته مع زوجته وولديه تحت القصف، تاركا وراءه منزلا لم يعد قائما ومشغلا كان يعمل فيه في مجال الفن والرسم. قطاع غزة. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر أمس. وذكر مستشفى شهداء الأقصى أن امرأة استشهدت متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في مخيم البريج وسط القطاع. فلسطين المحتلة، قطاع غزة. بين 3 بنايات سويت بالأرض تقف عمارة حماد في حي الصبرة جنوب غزة كأنها الناجية الوحيدة من الأحزمة النارية التي ضربت الحي، ورغم أنها قائمة فإنها تبدو على شفا الانهيار. لا يمكن للناظر من بعيد إلى البناية المائلة أن يتخيل وجود حياة لا تزال تدور في داخلها، لكن حبال الغسيل المزدحمة بالثياب المبللة تشي بوجود سكان مجبرين على البقاء فيها. طائرة إيرانية تهبط في الصين. هبطت طائرة تجارية إيرانية في الصين أمس في تحد واضح لحزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة التي دخلت حيز التنفيذ واستهدفت شل قطاع الطيران الإيراني. وتزامن ذلك مع إجبار شركات الطيران الإيرانية على إلغاء عدد واسع من رحلاتها الدولية تحت وطأة الضغوط الأمريكية، مما أثار حالة من الإرباك في أوساط المسافرين ووكالات السفر. أوروبا. قفزت أسعار الديزل في أوروبا أمس بعد أن لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف صادرات الوقود من الولايات المتحدة أكبر موردي القارة، مما أثار مخاوف من تفاقم نقص الإمدادات العالمية التي تسببت في حرب إيران واضطرابات إنتاج الوقود في مناطق أخرى. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن العقود الأوروبية القياسية للديزل ارتفعت بما يصل إلى 7% لتبلغ 1528 دولارا للطن بالتعاملات الصباحية في لندن، بما يعادل أكثر من 200 دولار للبرميل، بينما لم تسجل أسعار النفط الخام تغييرا يذكر، ثم قلصت العقود مكاسبها إلى 1494 دولارا للطن. تكلفة ناقلات النفط تقفز. تجاوزت تكلفة تأجير ناقلة النفط العملاقة 1,200,000 دولار يوميا على خطوط الشحن بين الشرق الأوسط وآسيا نتيجة تداعيات حرب إيران، مما زاد من الضغوط على أسواق الطاقة العالمية التي تعاني من نقص في الإمدادات، حسب ما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. وأوضحت الصحيفة أن تعطل الملاحة بمضيق هرمز بسبب حرب إيران التي اندلعت في نهاية فبراير شباط الماضي أجبر السفن على تغيير مساراتها وقطع مسافات أطول كثيرا، وهو ما أسهم في نقص المتاح من الناقلات العملاقة. موسكو وكييف. تواصلت الضربات الجوية وتبادل القصف بين القوات الروسية والأوكرانية على جبهات متعددة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وتضرر بنى تحتية حيوية وسفن شحن في البحر الأسود، وسط تحذيرات أوكرانية رسمية من استعداد موسكو لشن هجوم واسع النطاق. وأفادت سلطة الموانئ الأوكرانية بمقتل قبطان سفينة شحن ترفع علم أنتيغوا وباربودا إثر ضربة روسية استهدفتها في البحر الأسود قرب ميناء أوديسا. الخبر الأخير في هذه النشرة، شبكة CNN تظهر. أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته شبكة CNN تراجع نسبة تأييد الأمريكيين للرئيس دونالد ترامب في إدارة السياسة الخارجية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مع استمرار الحرب في إيران للشهر السابع على التوالي، وتعد النتائج مؤشرا مخلقا للحزب الجمهوري. خاصة أنها تأتي قبل ما يزيد قليلا عن شهر واحد من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، مزارعو المانجا يحذرون تعديلات الهجرة الجديدة قد تترك المحاصيل بلا حصاد. كامبرا، لنحكي عن المال، تجارة الكاش تحت الملاحقة والوقود يشتعل، ماذا يحدث لاقتصاد أستراليا؟ ومن العناوين العالمية، لبنان بيروت، المنتدى اللبناني السوري للاستثمار من جغرافيا القرب إلى اختبار الشراكة. فلسطين المحتلة رام الله، إصابة خطيرة لابن سفير الكيان الصهيوني لدى واشنطن إثر عملية دهس وسط الضفة. سوريا ولبنان، من الدمار لإعادة البناء، صور فضائية تكشف تحولات معبر العريضة بين سوريا ولبنان. الأردن عمان، لهجة أردنية حازمة تجاه الكيان الصهيوني، ما الذي تغير في حسابات عمان؟ نيويورك، الشرع أمام الأمم المتحدة، سوريا توحدت وبدأت تنهض بعد عقود العزلة. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يهدم عشرات المساكن والمنشآت ويعتقل 13 فلسطينيا بالضفة. سوريا، يضم 27 شخصا، البحرية السورية توقف زورق تهريب قبالة سواحل اللاذقية. جنوب لبنان، من النزوح إلى الركام، مطالب سكان القرى الحدودية بجنوب لبنان. قطاع غزة، 7 شهداء ومصابون في هجمات صهيونية على قطاع غزة. فلسطين المحتلة قطاع غزة، إيجارات مرتفعة وانهيارات وغرق، هكذا تعيش أسر غزة. طائرة إيرانية تهبط في الصين، مع بدء العقوبات الأمريكية، طائرة إيرانية تهبط في الصين وعقوبات واشنطن تربك حركة الملاحة. أوروبا، الديزل الأوروبي يقفز من تلويح ترامب بحظر تصديره. تكلفة ناقلات النفط تقفز، تكلفة ناقلات النفط تقفز إلى مستويات قياسية مع استمرار حرب إيران. موسكو وكييف، هجمات متبادلة بين موسكو وكييف، قتلى وإصابات وتحذير من هجوم روسي كبير. شبكة CNN تظهر، استطلاع يكشف تراجعا قياسيا في شعبية ترامب بسبب حرب إيران. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 24 درجة أدناها 12 درجة. غدا الجمعة غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 28 درجة أدناها 13 درجة، هذا والله أعلم. وعن موقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11:48، يرفع لأذان العصر تمام 3:16، يرفع لأذان المغرب تمام 5:55، ويرفع لأذان العشاء تمام 7:12. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
0: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
2: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال، أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
0: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة، فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Karim Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

النداء مهما تكن الظروف. الوصية الثانية: اتلو القرآن أو طالع أو استمع أو اذكر الله، ولا تصرف جزءا من وقتك في غير فائدة. الوصية الثالثة: اجتهد أن تتكلم العربية الفصحى، فإن ذلك من شعائر الإسلام. الوصية الرابعة: لا تكثر الجدل في أي شأن من الشؤون أيا كان، فإن المراء لا يأتي بخير. الوصية الخامسة: لا تكثر الضحك، فإن القلب موصول بالله ساكن وقور. نعم، لا تكثر الضحك، فإن القلب الموصول بالله ساكن وقور. والوصية السادسة: لا تمزح، فإن الأمة المجاهدة لا تعرف إلا الجد. والوصية السابعة: لا ترفع صوتك أكثر مما يحتاج إليه السامع، فإنه رعونة وإذاء. الوصية الثامنة: اجتنب غيبة الأشخاص وتجريح الهيئات، ولا تتكلم إلا بخير. الوصية التاسعة: تعرف إلى من تلقاه من إخوانك وإن لم يطلب إليك ذلك، فإن أساس الإسلام الحب والتعارف. وأخيرا الوصية العاشرة: الواجبات أكثر من الأوقات، فعاون غيرك على الانتفاع بوقته، وإن كان لك مهمة فأوجز في قضائها. نعم، وإن كان لك مهمة فأوجز في قضائها. فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدبنا بأدبك يا رب.

0: سبح الحسن فيه للرحمن،
1: وجمالا في كل شيء تجلى.
0: سبح

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة في الله، رح نتكلم عن وصايا لقمان. ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا في كتابه العزيز قصص من قصص السابقين، والقصص دي بتمثل إعجاز تاريخي، حيث إنه نبي ما يعرفش القراية ولا الكتابة، ومن له إنه يعرف قصص حصلت من قرون طويلة، من مئات سنين، فهي إعجاز يثبت إن القرآن ده هو من عند الله سبحانه وتعالى. كما وأن في قصص القرآن موعظة للمؤمنين، ومن قصص القرآن قصة لقمان الحكيم اللي باسمه سميت سورة من سور القرآن. يا ترى مين هو لقمان؟ هو رجل عاش في زمن بني إسرائيل، واتقال عنه إنه عاصر داود، واختلفت الأخبار في نسب الراجل ده. واللي بيعنينا إحنا المسلمين هو حكمة الراجل ده. فلقمان هو رجل صالح، ربنا اداله الحكمة، هو مش نبي. ورد الكثير من الحكم والوصايا للقمان، ورح نتكلم في المقال ده عن وصايا لقمان لابنه اللي وردت في سورة لقمان بالشرح والتوضيح إن شاء الله. وصايا لقمان. لقمان الحكيم أوصى ابنه بوصايا عديدة وردت في كتاب الله سبحانه في سورة لقمان، والوصايا دي على الترتيب القرآني ليها هي النهي عن الشرك بالله، الإحسان للوالدين، التنبيه على اطلاع ربنا على كل صغيرة وكبيرة، الحرص على إقامة الصلاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصبر على المصائب، التواضع وعدم التكبر، خفض الصوت عند الكلام. الوصايا العظيمة دي اللي أوصى بيها لقمان ابنه إزاي ما بتكونش عظيمة وهي جت في كتاب الله؟ نعم، جت في كتاب الله سبحانه وتعالى، ورح نتناول كل وصية بشيء من التفصيل. أولا، لا تشرك بالله، أولى الوصايا اللي أوصى بها لقمان ابنه هي عدم الإشراك بالله. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك بالله هو أكبر الكبائر على الإطلاق، هو الذنب اللي ربنا ما بيغفروش أبدا، فهو لا يغفر أن يشرك به، ويغفر من دون ذلك، ويغفر من دون ذلك. فالشرك ظلم عظيم، وأي ظلم؟ هو ظلم الإنسان لنفسه. وعرف لقمان بخطورة الشرك بالله، وكانت أولى وصاياه التحذير من الإشراك بالله سبحانه. نيجي للإحسان، الإحسان للوالدين. أما الوصية الثانية اللي أوصى بها لقمان ابنه هي بر الوالدين، وأوصى ابنه بالوالدين هو يعرف إن ربنا سبحانه وتعالى
جعل بر الوالدين من أفضل الأعمال إلى الله. لا وإيه؟ قرن برهم بعبادته سبحانه. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. فالوالدين ليهم حق على أولادهم، بل هو من أعظم الحقوق. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن سأله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال له: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. 3 مرات الأم. أيوة. فالوالدين هم اللي سهروا الليالي على راحة أولادهم، هم اللي تعبوا عشان إنه يستريحوا أولادهم، هم اللي جاعوا عشان يشبعوا أولادهم. فتوجب على أولادهم إنه يعملوا الممكن والمستحيل لعشان يرضوهم. لما كان الوالدين شباب أقوياء كانوا الأولاد صغيرين ضعفاء، وكذلك تعاد الكرة. فالأولاد يبقوا شباب أقوياء والوالدين يبقوا ضعفاء بحاجة لرعاية. فيجب عليهم أن يكونوا لهم سند وعون، والوالدين هم باب الرحمة. فقد خسر وخاب من أدرك والديه أو أحدهما ولم يغفر له. والأم هي مفتاح للرحمة في الدنيا، وهي مفتاح للجنة. فدعاء من دعائها لأولادها يمكن له أن يكون زخر ليهم يوم القيامة. الله يعلم كل صغيرة وكبيرة. ومن وصايا لقمان لابنه أنه نبه ابنه إلى أن الله مطلع على كل صغيرة وكبيرة. فقال تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فالله سبحانه عالم بكل شيء ومطلع على كل شيء، فهو سبحانه لا يخفى عن شيء ولو كان في أعماق البحار أو في الصخور أو في السماوات أو في الأرض. فسبحان السميع البصير الذي وسع سمعه المخلوقات جميعا وأحاط ببصره السماوات 7 والأرضين. لا إله إلا الله. احرص على إقامة الصلاة، فالصلاة هي أفضل العبادات والأعمال، بل هي عمود الدين، وعشان كده استحقت إنها تكون أهم العبادات وأعظمها. إزاي لا؟ والصلاة صلة بين العبد وربه، ففي الصلاة بيوقف العبد بين إيدين ربه بنجيه. فوجب ألا تخلو وصية من التوصيات بالصلاة. وهنا نفتكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر والعياذ بالله. خد بالك يا تارك الصلاة، خد بالك، ارجع وصلي. فيا له من أمر خطير تهاون به كتير من الناس، وخاصة اللي ما بيروحوش يصلوا الجمعة يا أخوانا. بيقولوا عندك حق، إن شاء الله منروح إن شاء الله. نيجي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي قاعدة من قواعد الشرع أوصى بها لقمان ابنه.
والله سبحانه أمر عباده المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان من حكمة لقمان أنه أوصى ابنه بالوصية دي العظيمة اللي ترضي الرحمن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيكون بالنصيحة من عامة المسلمين وبالتوجيه من ولاة الأمر المسلمين، ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصيحة بيقدمها المسلم لأخيه المسلم. ولكن خلينا نكون على حذر، فالنصيحة من الدين لكن الفضيحة ليست من الدين بشيء. الصبر على المصائب، قال تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالصبر فعلا فعلا مفتاح الفرج، فالمسلم ما بيخافش ولا يسخط من على قدر الله، بل عليه إنه يحمد ربنا سبحانه وتعالى ويصبر لو أصابه بلاء. فالله سبحانه وتعالى بشر الصابرين بالهدى والمغفرة والأجر الكريم، فالمسلم إن سر شكر الله عز وجل، ولو حزن حمد الله وصبر، فيكون له الأجر في كل الأحوال. وأفضل ما يمكن للمسلم إنه يقوله لو أصابته مصيبة هو إيه؟ الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون. فمن حمد الله واسترجع أثابه الله وبنى له بيتا في الجنة أسماه بيت الحمد، فاله من أجر عظيم لأولئك الصابرين، أجر عظيم للي بيصبروا الصابرين. نيجي للتواضع وعدم التكبر، ودي إحدى الوصايا المهمة من لقمان اللي أتاه الله الحكمة لابنه. فالتواضع صفة عباد الله الصالحين يجب أن يتحلى بها كل مؤمن، فلا يختال ولا يتكبر على خلق الله. فإبليس طرد من رحمة ربه سبحانه بسبب الكبر ومش بسبب المعصية بس، والدليل على ذلك أننا إحنا البشر بنعصي وبنذنب بالليل ونهار، لكن لما بنستغفر ونتوب ربنا بيغفر لنا، والجنة ما بيدخلهاش اللي كان بقلبه مثقال ذرة من كبر، كما قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فما أجمل التواضع، وما أعظم أجر من تواضع لله. نيجي لخفض الصوت وقت الحديث، لما حد بيتكلم مع التاني، وأكتر شيء لما الست بتتكلم مع الراجل مثلا وبتزعق، يا ساتر. خفض الصوت وقت الحديث، ودي آخر وصايا لقمان الحكيم لابنه الوريدة في الآيات، فقد أوصى ابنه بخفض الصوت عند الحديث، وده من الأخلاق الحميدة، وهي أسلوب راقي لفن التحدث مع الغير، ودي بتنمو عن ثقة، ثقة المتحدث وهدوءه. فالصراخ الزعيق دايما ما بيتفهمش منه شيء أبدا، بل هو إزعاج من غير معنى. وكل من خاض حوار واستخدم الصراخ والأصوات المزعجة أثبت ذلك عن جهله بالأمر اللي بيتكلم عنه. قال تعالى وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني اللي بيزعق بيبقى صوته زي الحمير. وفي الختام لابد من كلمة نوجهها للآباء،
ففي وصايا لقمان الحكيم لابنه منهاج حياة ليكم أيها الآباء، فلابد ليكم من أن توجهوا أبنائكم للطريق القويم والصراط المستقيم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا، أن يوفقنا والمسلمين لما فيه الخير والصلاح لينا في الدنيا والآخرة. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، رح نتكلم عن الهدوء. نعم، الهدوء. الهدوء هو عنوان الإنسان الواعي. لما ما بتسمعش أي صوت بيشتتك أو يفقدك تركيزك، بتحاول إنك تستمع للهدوء وبتركز حتى تسمع دقات قلبك في ودانك. العقل بيصفى من كل شيء وتبدأ بالتفكير في كل اللي مر بيك من وقت الصباح. نعم، الهدوء يا أحبابي سمة من سمات النجاح، والهدوء تعبير عن شخصية قوية ومتماسكة، والهدوء عنوان لإنسان واعي. وبالعكس تماما، الإنسان ده اللي بيفور لأتفه الأسباب وبيهيج لأسخف الأمور، هو يعتبر إنسان ضعيف الشخصية، ضعيف العقل وضعيف الإرادة كمان. بيقولوا علماء النفس إن الإنسان اللي بيغضب لأتفه الأسباب هو إنسان ركيك الشخصية. فالإنسان الهادئ هو اللي بيقدر إنه يفوز بقلوب التانيين. الهدوء بكل ما يعنيه من معنى قادر على صناعة العجائب والتأثير على النفوس الغليظة. العنف بيولد العنف طبعا، والغضب بيولد الغضب، أما الهدوء، الهدوء يا إخوانا بيطفي الغضب زي ما بتطفي المية النار. خليك هادي، أيوة خليك هادي في تعاملك مع التنين، واستخدم لبقتك مع اللي بيسيئوا إليك، وتكلم بعبارات رزينة وودية، فهو ده أقصر الطرق لكسب التنين ونيل إعجابهم. خليك هادي، بتصنع المعجزات، وما تنساش انت المسؤول عن طريقة معاملة الناس ليك. عبر عن غضبك ولكن بحكمة، فإن كان ولابد من العتب فدايما بالحسنى، وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن بقول لك اتقن الفن البديل للغضب، وبقول لك إن الهدوء عنوان الإنسان الواعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.